0: فيظل فقيرا في قلبه، منهوما بهذا المال، شغفا به، وإن جمع من الدنيا ما جمع. والحديث الثاني حديث أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ أن قدم المدينة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، وكانت مدة بقاء 10 سنين، فما قال لي أف قط. وأف كلمة تضجر، أي ما تضجر علي. أصل الأف كما قال النووي، أصل الأف والتف هو الوسخ الذي يكون تحت الظفر، فيقال له أف ويقال له تف، ويستعمل أيضا الأف اسم فعل بمعنى التضجر. فمعنى قول أنس فما قال لي أف قط، أي ما تضجر علي. وما قال لي لشيء لم أفعله، أي شيء أراد منه أن يفعله فلم يفعله، ألا كنت فعلته، أي ما لامه على عدم فعل شيء هو يريد فعله. ولا لشيء فعلته، لما فعلته، أي ما لام على شيء قد وقع وفعله يقول له لما فعلته. بل جاء في رواية خارج الصحيح أظن عند أحمد وغيره، هي ثابتة، قال ولا لامني أحد من أهله، يعني هو لا يلومه، فإذا لامه أحد من أهله إلا قال له دعه، فإنه لو قدر أن يكون لكان، يعني فلا يلومه هو، وأيضا لا يجعل من يلومه. قال ولا لامني أحد من أهله إلا قال لي، إلا قال له دعه، فإنه لو قدر أن يكون لكان. وهذا الحديث دال على خلق عظيم جدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا يدل على نباهة من أنس رضي الله عنه، فكان يسارع إلى ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول له افعل، وكان يجتنب الشيء الذي لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زل أو أخطأ لا يعاتبه الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد فيه في باب سخاوة النفس: طيب نفسي عليه الصلاة والسلام وطيب معاملته وسخاوتها، فلم يلم أحدا، لم يلم أنس رضي الله عنه على ما فرطه، ولا لامه على فعل شيء لا يريده. الحديث الثالث حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، أي أرحم الناس بالناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان لا يأتي أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. هذا الشاهد من الحديث، سخاوة نفس، لا يأتي أحد إلا وعده بخير، وإن كان عنده ينجز له ما وعده. قال وأقيمت الصلاة وجاء أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة، يعني بقي شيء يسير أريد أن أكلمك فيه أخاف أن أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. وهذا يدل أيضا على عظيم أخلاقه الحسنة عليه الصلاة والسلام، قد أقيمت الصلاة جاء إنسان يكلمه فكلمه. جاء في رواية الصحيح التي في البخاري ومسلم قال فكلمه حتى نام الناس، أي أطال الكلام ثم صلى. وهذا الحديث دليل على أن الفاصل بين إقامة الصلاة وبين التكبيرة الإحرام لا يضر إن كان لحاجة، ولو فصل بفاصل لا يعيد إقامة الصلاة. فمثلا لو أقام الصلاة ثم خرج الإمام وتوضأ ورجع لا يعاد إقامة الصلاة، أو لو أقيمت الصلاة فحصل شيء في المسجد فانتظروا حتى عولج ذلك الشيء لا تعاد إقامة الصلاة بل يصلي. والحديث الرابع حديث جابر: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. والمراد أي فقال لا على وجه المنع والامتناع من العطاء، أما أن يقول لا معتذرا فقد ذكر الله تعالى في القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. فقوله هنا لا أجد ليست لا لمنع العطاء، وإنما هنا لا للاعتذار، يبين لهم أنه لا يجد شيئا يحملهم عليه. فالمراد أنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمر الدنيا فقال لا، أي يكون بلا مانعا من العطاء. حتى قال الفرزدق: ما قال لا إلا في تشهده، أي لا إله إلا الله، لولا التشهد كانت لاؤه نعما. ما قال لا قط إلا في تشهده. فهذا أي في أمر الدنيا، ولا يقول لا مانعا من إعطاء ذلك الشيء. تقال حسان: لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وفي أبيات قبله: هو البحر من أي النواحي أتيته فشيمته المعروف والجود ساحله، أو فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. وهذا من سخاوته عليه الصلاة والسلام وكرمه وجوده. والأثر الأخير أثر عبد الله بن الزبير يحكي عن أمه وخالته. أمه عائشة، أو أمه أسماء وخالته عائشة ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ولا تعجب من جود هاتين المرأتين، فأبوهما هو أبو بكر الذي تصدق بكل ماله، الذي جعل نفسه وماله وما يملك لنصرة هذا الإسلام. فينشأ الناشئ في البيت على ما يعوده رب البيت. فهذا الرجل كان سخيا كريما، فكان أولاده كذلك، بل حتى النساء. قال عبد الله بن الزبير: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء. وجودهما مختلف، أي كل واحدة لها طريقة في الجود. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت. قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كانت منزلتها أعظم، فكانت لا تطيب نفسها أن تتصدق أو تبذل الشيء اليسير لمكانتها العظيمة، فإن الشيء اليسير من الكبير يحتقر. فكانت تجمع الشيء عندها حتى تراه مناسبا للبذل فتبذله. وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، أي في كل يوم إذا جاء شيء تخرجه لا تؤخره. قالوا وأسماء عملت بذلك عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لها، كما في الصحيحين أنه قال لها لا توعي فيوعي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، أي لا تؤخري، لا تحبسي، لا تعددي في العطاء، بل أبذلي واسمحي بذلك وطيبي به نفسا. قالوا فكانت عملا بهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخر شيئا لغد، بل كل ما جاءها تنفقه. وهكذا كانت عائشة كما سبق أن قصتها في الصحيح مع ابن الزبير، أن كانت لا تمسك مما يأتيها من رزقها شيء، حتى إن ابن الزبير هم أن يمنعها أن تتصرف في ذلك، فغضبت عائشة عليه، كيف يمنعها، إنما يمنع ويحجر على من كان سفيها لا يحسن التصرف. فحلفت أو قالت لله علي نذر ألا أكلمه، فلم تكلمه سنة حتى أدخل إليها من يشفع، وتعددت الشفاعات، ودخل علي بن الزبير وجعل يبكي بين يديها، فاعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: وآخر يقول: أنا طالب جامعي، أود وأتمنى وآمل من الله أن يوفقني لدراسة العلم الشرعي والتفقه في الدين وحفظ كتاب الله وسنة رسوله الأمين، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي يا سماحة الشيخ؟ أنا طالب جامعي، أود وأتمنى وآمل من الله أن يوفقني لدراسة العلم الشرعي والتفقه في الدين وحفظ كتاب الله وسنة رسوله، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي؟
3: النصيحة لك ولأمثالك القيام بما ذكرت من العناية بالتفقه في الدين والمذاكرة في العلم مع العلماء وحفظ ما تيسر من الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فأهم شيء وأعظمه العناية بالقرآن والإقبال عليه من طالب العلم تدبرا وتعقلا وتلاوة واستفادة، فإنه أصل كل خير وهو أصل العلم. فعلى طالب العلم أن يعنى بكتاب الله غاية العناية ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الطريق الأصل الثاني والطريق الثاني فلا بد من هذا وهذا، ثم التفقه في ذلك بالمذاكرة والمطالعة للتفاسير الطيبة والمذاكرة مع العلماء فيما أشكل من الآيات والأحاديث ومراجعة الكتب المفيدة في هذا الباب وصحبة الأخيار الذين يعينونك على هذا الخير. هذا هو، هذه الوصية لك ولأمثالك أن تعنوا بالعلم، وأعظم ذلك العناية بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وتعقلا ومراجعة التفسير المفيدة المعروفة الطيبة والمذاكرة في ذلك مع أهل العلم فيما أشكل، ثم العناية بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منها مثل بلوغ المرام الحافظ بن حجر كتاب جيد محرر من عمدة الحديث الحافظ عبد الغني بن سر المقدس رحمه الله، هذه كتب عظيمة ومفيدة. وهكذا مطالعة الكتب الأخرى التي فوقها كمنتقى الأخبار والصحيحين وأشبه ذلك من كتب أهل السنة. نعم.
2: وهذا سؤال خاص يعالج فيما بينه.
4: صلى الله عليه وسلم يقول: في العنبر
3: واحد
4: في السجن أكثر من 250
3: سجين، ما يجد الجمعة؟ ينظر في الأمر إن شاء الله، ينظر في الأمر، درس في الأمر صدر في فتاوى.
2: أحد عساكر المرور بيسأل عن المبالغ اللي يأخذوها من المخالفين لقواعد المرور، يأخذ منهم مبالغ من المال ويأخذون قسيمة يعني حكومية، ما يدري موقفه من هذا يعني؟
3: لا بأس، لا بأس، التعزير لمن خالف القواعد المرور تعزيره بالمال أو بالسجن هذا أمر حق، لأنه إذا ترك الأمر مجال أضر بالمسلمين وسبب مشاكل كثيرة وحوادث، فعقاب من خالف التعليمات المتبعة حق، وهذا المال على نظر الدولة صرفه الدولة هو من أموال الدولة، والذي يقوم بذلك مأجور لأنه معين على الخير، الجندي اللي يقوم بهذا مشكور ومأجور، لكن عليه يتحرى، عليه يتقي الله وألا يلزم بالغرامة إلا من ثبت عنده أنه خالف القواعد وتعدى. نعم.
2: هناك رجل توفي وفي عصمته امرأة لم يدخل عليها دخول الزوج على زوجته، هل ترث منه إذا توفي؟
3: إذا مات الرجل عن زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها فإنها ترثه ويرثها، فترثه هي هو عليها العدة والإحداد، ليست من جنس الطلاق، الطلاق إذا طلقها قبل الدخول لا عدة عليها، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم عدة تعتدونها، فليس عليها عدة مطلقة إذا طلقها بعد العقد وقبل خلوته بها ودخوله بها، أما إذا مات عنها فإنها تعتد وعليها الإحداد أيضا ولو ما دخل بها، ولو أنه لم يدخل بها ولم يخلو بها عند أهل العلم لقوله سبحانه وتعالى: والذين توفنهم أزواجا يتربص بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل إذا دخلوا بهن، فدل ذلك على الإطلاق وأن المتوفى عنها عليها العدة مطلقة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإذا تحد على أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل إلا على زوج دخل بها بل أطلق، فدل ذلك على أن الزوج إذا مات عليها العدة مطلقة وإلا مطلقة.
2: ولو طلقها قبل الدخول ترث إذا طلقها قبل الدخول ومات طلقها قبل الدخول بها ومات.
3: لا ما بعد ما ترث إذا طلقها قبل الدخول بها ومات ما لا تحاد ولا ترث.
2: فلا ترث.
3: نعم.
2: ولو في العدة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته
3: أو طلب الرزق. وهناك أحوال أخرى، قد يكون على الزوجة خطر لأنها وحدها أو عند شبان وهم إخوان الزوج أو نحو ذلك ما يسبب الخطر، هذا لا يجوز له التأخر عنها ولا طول الغيبة، وإذا أمكنه أن ينقلها نقلها معه، وليس له أن يتركها وحدها أو في محل مخوف على عرضها حتى يؤمن لها السكن المناسب قبل أن يسافر، إما عند أهلها وإما في محل تكون آمنة فيه يكون عندها من النساء من يأمن عليها معهن، وليس له التفريط في هذا الأمر. نعم.
2: من منسوب موظفي بترومين للتسويق قسم العمليات المحطة الثانية طريق الخرج بالرياض، نقدم شكوانا بخصوص وضع مسجد في مقر عملنا، حيث أنه لا يوجد بالقرب من منطقة العمل مسجد، ونجد صعوبة في بعض أوقات الصلاة سواء في الصيف أو في الشتاء، ونحن حريصون على إقامة الصلاة في وقتها، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
3: ينظر في هذا إن شاء الله ويعالج ويتم إن شاء الله إن هذا المسجد إن شاء الله. إذا مات قبل الدخول يا قصدك، إذا مات قبل الدخول ولو ما سمي لها مهر، ولو ما سمي لها مهر عليها العدة وعليها الإحداد، إذا مات عنها سواء كانت مفوضة الله ما لها مهر أو لها مهر. نعم. إذا وعليها العدة ولها مهر نسائها لها معروفة ما تعطى، لها مهر نسائها لا وقت ولا شطر، لكن ما سمى لها مهرا تعطى مهرا ثانية، وإذا كان سمى لها مهر تعطى إياه من التركة. نعم.
2: وآخر يقول: إذا كان بيني وبين مسيحي خلاف على مبلغ من المال وأردت أخذ اليمين منه، فما هي صيغة اليمين التي تؤخذ منه علما بأن ديانته نصرانية؟
3: مثل المسلم سواء سواء، يقول والله العظيم أو بالله أو تالله لا حق لك عندي أو قد أوفيتك، المقصود اليمين المطلوبة منه، يحلف بالله العظيم اليمين المطلوبة منه عند عدم البين، ما يحلف بعيسى ولا يحلف بعيسى ولا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بغير الله، لا يجوز، لا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
2: وآخر
5: ولو كان كافر
3: ولو كان كافر. نعم. نعم، أحكام الشريعة تعم الجميع. نعم. نعم.
2: آخر يقول: تزوجت زواج،
3: تخاصم الزبير مع بعض اليهود فقال يا رسول الله إنه أخذ أرضي أو كذا، قال شاهدك أو يمينه، قال يا رسول الله إنه كافر لا يبالي، قال ليس لك إلا ذلك. نعم.
2: تزوجت زواج صغار أعطاني أخته وأعطيته أختي، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
3: زواج الصغار لا يجوز، الرسول نهى عن الصغار عليه الصلاة والسلام بعدة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، حديث علي من حديث جابر ومن حديث عمر وغير ذلك، المقصود أن الصغار محرم ممنوع، فلا يجوز للمسلم أن ينكح الصغار، والصغار يقول للآخر زوجت بنتي وزوجني ابنتك أو أختك أو عمتك أو ما أشبه ذلك، يعني يتفقان على أن هذا يزوجه بنته وهذا يزوج بنته، أو هذا يزوج أخته وهذا يزوج أخته، أو هذا يزوج بنته وهذا يزوج أخته، أو ما أشبه ذلك، يتعاقدان على هذا، هذا هو الصغار وهو ممنوع، لا يجوز ولا يصح، ولا سموا مهرا على الصحيح.
2: اللهم صل على رسول الله. وآخر يطلب من سماحتكم تنبيه الناس على كراهية المرور بين يدي المصلين في الصلاة.

0: اعتقنا شفوا عليه بالليلة اعتقنا بعد التلفون على قبرناه
1: في
0: أنا عند الله عندك
1: ثم عندك ثم عندك
2: طيب بعدين بس
0: شفوا علي
1: نعم.
2: آخر يقول أنا طالب علم وليس لي علم يوصلني إن أن أدعو الناس ويدعونني جماعة التبليغ أن أذهب معهم في عطلة المدرسة فهل أستغل الفرصة بالعطلة لحفظ دروسي وحفظ القرآن أم أذهب معهم للتبليغ؟
1: هذا يختلف إذا كنت ضابط الدروس ومعتني بالدروس ولست في حاجة إلى ذلك فاذهب للدعوة طيب لا يهدي الله فلا يهدي الواحد ولا من حول النعم من دعا إلى هدى كان الأجر من تبعه أما إذا كنت بحاجة إلى حفظ الدروس والعناية بها في الإجازة التي أنت حصلت عليها فابدأ بها نعم.
2: وآخر يقول أنا أعمل في القطاع العسكري وأستلم بدل صنف آلة ناسخة علما بأن شهادة الآلة الناسخة أخذتها عن طريق رشوة المدرس أثناء الامتحان هل هذا بدل الصنف الذي أستلمه مع راتبي حلال أم حرام؟ أعمل في القطاع العسكري وأتسلم بدل صنف آلة ناسخة علما بأن شهادة الآلة الناسخة التي حصلت عليها عن طريق الرشوة من المدرس أثناء الامتحان هل هذا البدل الذي أخذه حلال أم حرام؟
1: في سؤالك إشكال لكن إذا كان مقصودك أنك إنما حصلت على الآلة بسبب الشهادة الزائفة ولست أهلا لها فلا يجوز لك ذلك أما إذا كنت رشوته بهذا ليعطيها شهادة ولكن تعلمت بعد ذلك وعرفت وصرت أهلا لهذه الآلة حتى تنتفع بها فلا بأس وعليك التوبة من ذلك عليك التوبة من هذا العمل وعدم العودة إليه وإذا كنت أهلا لذلك وأعطوك لأهليتك بعدما تعلمت وصرت أهلا لهذا الشيء الذي أعطوك إياه فلا بأس أما إن كنت أخذت هذا بمجرد الشهادة ولست أهلا له فلا يجوز
2: آخر يقول عندي أطفال وعند أهلي تلفزيون وأخي يضايق زوجتي في بعض الأحيان وأنا أخاف على ابنتي من التعلق بهذا الجهاز وأريد أن أخرج من أهلي بسبب هذا التلفاز هل أنا أعتبر من على حق أو على خطأ؟
1: لا بأس لا بأس إذا خرجت منهم لأجل هذا ولو ما ولو لم يرضى والداك لأن هذا هروب من الخطر هروب من الخطر عليك وعلى زوجتك لا بأس إذا خرجت من بيت والديك وبيت أبيك وانفردت وحدك أنت وأهلك من أجل التلفاز وما يبث فيه مما يضر أهلك أو أولادك فلا بأس هذا عذر شرعي
2: سمعت أحد المشايخ أنه يقول سمعت أحد المشايخ يقول أنه يقول أنه يجوز المسح على الشراب الرقيق الذي ترى البشرة من ورائه حتى لو كان مخرقا فهل هذا صحيح مع الدليل؟
1: الجورب لا بد يكون ساترا فلا يجوز المسح على جوارب رقيقة ترى منها البشرة أما الخروق اليسيرة فيعفى عنها عند على صحيح من قول أهل العلم إذا كان خروق يسيرة جدا فلا بأس ولكن إذا لبس شيئا سالما من جميع الوجوه يكون أحسن وأحوط وأبعد عن الخلاف أما الخروق اليسيرة التي تكون من المخراز الذي يخرج به جورب أو شيء يسير لا يعتبر فاحشا فإنه يعفى عنه إن شاء الله
2: ذكر ابن الجوزي في كتاب بستان الواعظين ما ورد في الأثر من أنه من صام من الشهر 3 أيام وقام أحد لياليه وقرأ في الركعتين جميعا الفاتحة والإخلاص 3 مرات كان ممن يتجاوزون الصراط يوم القيامة بسرعة فائقة فما صحة ذلك؟
1: لا أصل لا أصل هذا ليس بصحيح ليس بصحيح وإنما السنة الوتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك أما هذا الحديث الذي ذكره ابن الجوزي فليس بصحيح أعيد حتى يسمع الأخوان
2: أيوه حاضر
1: أعيد
2: أحد الأخوة يسأل عن المسح على الشراب الرقيق
1: لا قلت لي قرأته
2: الحديث أيوه ذكر ابن الجوزي في كتاب بستان الواعظين ما ورد في الأثر من أنه من صام من الشهر 3 أيام وقام أحد لياليه وقرأ في الركعتين جميعا الفاتحة والإخلاص 3 مرات كان ممن يتجاوزون الصراط يوم القيامة بسرعة فائقة
1: أما على هذه الكيفية فلا أصل لا يصح أما صيام 3 أيام من كل شهر ثابتة صيام 3 أيام من كل شهر والوتر المشروع مأمور به. أما كونه يقرأ الفاتحة ويقول والله ثلاث مرات أو يقوم ليلة من الشهر فقط هذا لا أصل، بل السنة يقوم جميع الليالي، السنة يوتر من جميع الليالي ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، وليس بشرط يكون قل والله ثلاث مرات ما تيسر. المقصود هذا الحديث بهذا اللفظ غير صحيح، ولكن المؤمن يوتر كما أمر الله، يقرأ الفاتحة وقل والله أحد أو سورة أخرى، ولكن الأفضل قل والله أحد في ركعة الوتر وهي واحدة يختم بها صلاته، يقرأ فيها الفاتحة وقل والله أحد هذا أفضل، وإن قرأ غير قل والله أحد فلا بأس لا حرج يصح ويصلي ويصوم من أشهر ثلاثة أيام، وإذا كانت البيض كان أفضل، وإن صام في غير البيض فلا بأس، صام في أول الشهر أو في وسطة أو في آخره فلا بأس، وإن صامها مفرقة فلا بأس أو مجتمعة فلا بأس، أو صامها في الأيام والخميس مفرقة فلا بأس كله طيب.
2: ليخت المتزوجة وزوجها يجبرها على ألا تحتجب من إخوانه، فهل يحق لي مقاطعتهم علما بأنني نصحت لهم وللزوج خاصة ولكن الزوج رفض، فماذا علي أنا وماذا على الزوجة؟ هل تحتجب غصبا عنه أم ماذا؟ أفتنا
1: معه. عليها تحتجب ولا لم يرضى، وليس لها طاعته بالمعصية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاعته المعروف، فإذا كان ضعيف غيره وأمرها أن تكشف لإخوانها وأعمامها وأصحابه وأصدقائه فليس لها طاعته في ذلك. نسأل الله لجميع الهداية.
2: آمين. شخص عين إماما لمسجد بعيدا عن بيته، لذلك فهو لا يصلي بالجماعة في المسجد إلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر فلا يذهب إلى المسجد الذي عين فيه إماما حجة أن المسجد بعيد، فهل الراتب الذي يأخذه باعتباره إماما لذلك المسجد حلال أم حرام؟
1: إذا عين في المسجد من ينوب عنه الفجر من هو أهل للإمامة وصلى عنه فلا بأس، أما يهملهم فلا يجوز له ولا يحل له جميع الراتب، يحل له أكثره دون بعضه، يحل له أربعة أخماسة، ولا يبقى يمنع من الخمس إلا إذا كان نوب فيهم من يصلي عنه من هو أهل للصلاة أو استأذن الأوقاف ونوبوا عنه من يقوم بالفجر فلا بأس، أما أن يتساهل ويهملهم فلا يجوز له. نعم.
3: طواف عن الميت هل هو جائز؟
1: ما لها صلاة مثل الصلاة عنك، الأغراض لا يصلح إلا إذا كان عمرة تامة أو حج تام لا بأس.
3: طيب والحي يا شيخ؟
1: والحي كذا ما له، ذكرها بعض الفقهاء ولكن ما عليه دليل، والطواف من جنس الصلاة فلا يطاف إلا بدليل ولا يصلى إلا بدليل. نعم.
2: توفي
1: لا يطوف أحد على أحد ولا يصلي أحد على أحد، لكن لو اعتمر عنه عمرة كاملة أو حج عمرة حجا كاملة وهو ميت أو عاجز كالشيخ الهرم والعزيز الهرمة. نعم. نعم.
2: طب قراءة سورة السجدة في ليلة الجمعة لابد أن تكون في كل أسبوع ولا
1: سنة؟ سنة دائمة.
2: سنة
1: لا تنزل السيدة وهلا تنزل سنة في الفجر.
2: أيوه.
1: يوم الجمعة دائما كان يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام، ولو تركها لم يحرم.
2: أيوه.
1: لكن هذا هو السنة.
3: يقسمونها يا شيخ بين الركعتين؟
1: لا، السنة يقرأ هذه وهذه.
2: أيوه.
1: القسم خلاف السنة.
2: أيوه.
1: بل يقرأ التنزيل في الأولى وهلا تنزل في الثانية. هذه أيوه. السنة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
3: قد
1: نيت
3: قنوت في الوتر
1: إلا
3: في النادي.
1: قنوت في الفجر نعم بدعة، لا في الوتر سنة، قنوت في الوتر سنة، أما قنوت في الفجر دائما دائما هذا خلاف سنة إلا في النوازل. نعم.
2: وهذه الحصون المنيعة جمعها محمد علو المالك الحسيني، جايبة هذه في أوراق ما أدرك تراجعون.
1: لا، هذه الحصون المنيعة فيها أغلاط، فيها بعض البدع.
2: أيوه.
1: كتب العلوي.
2: أيوه.
1: العلوي هذا مبتلى بشر كثير من البدع ومتلم بأشياء كثيرة من الشرك، نسأل الله العافية. هو معروف، هو معروف في مكة، ونبهه العلماء على أخطائه وأغلاطه، ولكنه أصر على باطله، ونسأل الله أن يهديه ويرده للصواب. له مؤلفات فيها شر كثير، له الذخائر المحمدية له فيها شركيات وبدع كثيرة، وله كتاب المفاهيم صحيح المفاهيم كذلك فيها أغلاط كبيرة. فالمقصود أن الرجل لا يعتمد، هو محمد علوي المالكي لا يجوز الاعتماد عليه في كتبه، لأنه رجل عنده تخريف وعنده انحراف في العقيدة، نسأل الله لنا ولها الهداية، فلا يجب الاعتماد على كتبه ولا على فتاواه حتى يرجع إلى الصواب ويعلن توبته ويعد ما كتبه من الباطل، نسأل الله لنا ولها الهداية.
2: اللهم آمين. توفي والدي
4: شيخ الآن الرجل هذا يعني ما هو راضي ما هو راضي يرجع للتوحيد.
1: الله يهديه، الله يدعو له بالهداية، يدعو له بالهداية، أن الله يوفق الدولة لمعاملاته بما يستحق.
3: آمين.
1: نعم.
3: جوزتي نزحت محل رمضان طلع زي
1: المؤسس مني ولا
0: موازين
1: الله موازين. سنة مذي ما عليك، سنة مني عليك الغسل وقضاء اليوم في النهار يعني. إذا كان بني عليك القضاء قضاء اليوم وعليك غسل الجنابة. إنسان مذي اللي الماء اللزي له طرف الذكر اللزي وهم مني هذا بس توضأ وضوء آخر تستنجي وتوضأ وضوء آخر ولا في غسل ولا يبطل الصوم ما يبطل الصوم.
2: وآخر يقول توفي والدي ونرجو أن يكون هذا آخر سؤال إن شاء الله.
1: نعم.
2: توفي والدي وترك لنا مزرعة أنا وإخوتي كبار وقصر وأقوم أنا على المزرعة بدون أجر وعند جني الثمار أتصرف بها وأتصدق وأهدي منها. توفي والدي وترك لنا مزرعة أنا وإخوتي كبارا وقصر وأقوم أنا على المزرعة بدون أجر وعند جني الثمار أتصرف بها وأتصدق وأهدي منها، فهل يجوز لي ذلك علما أنني أحيانا أدفع من جيبي الخاص ما تحتاجه المزرعة؟
1: الصدقة والهدايا تكون من نصيبك ومن نصيب الكبار، أما الصغار فأحفظ نصيبهم.
2: أيوه.
1: وما دفعت في المزرعة خذ من المزرعة، ما دفعت لا يلزمه.
2: أيوه.
1: ما دفعت في مصلحة المزرعة من أجور أو بذور أو أجر عمال هذه كلها تؤخذ من المزرعة من ثمرات المزرعة لمصلحة المزرعة، أما الهدايا والصدقات تكون من مال الكبار المرشدين ومن مالك أيضا. نعم.
5: شيخ السؤال إذا تكررت سؤال طال عمرك بالنسبة للدعاء الجماعي عرفنا أنه بدعة
1: الجماعي.
5: نعم. لكن بالنسبة لقراءة القرآن الجماعية في المدارس بحيث أنهم يعلمون الطلاب
1: لا بأس تعليم الأطفال بهذا لا بأس، الجماعي لا بأس في تعليم الأطفال لأنها أنفع لهم يعينهم على ضبط الصوت.
2: هذا يقول زوجته تعمل صيدلية تبيع الدواء للنساء والرجال ومكشوفة الوجه.
1: لا يجعلها للنساء بس.
2: أيوة.
1: وإلا ثم متحفظة تبيع ما بيه.
2: أيوة.
1: إذا باعت المتحفظة على الرجال لا بس.
6: يا شيخ في واحد تزوج وترك زوجته فترة من الوقت يجي
7: يسألون على المنزل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوة القيمة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الشيخ عبد الله محمد المطلق في موضوع الدعوة إلى الله وعظم شأنها وعظم ما يترتب عليها من الخير وما ينبغي للداعية أن يتخلق به وأن يكون عليه، وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن أمر الدعوة أمر عظيم الأهمية، وجميع الناس في أشد حاجة إلى الدعوة الصادقة الموافقة للشريعة لعظم الجهل وانتشاره وغلبة الهوى على النفوس وقلة الدعاء وقلة الفقه في الدين، فالعالم كله في أشد ضرورة إلى الدعوة الإسلامية التي يتولاها أهل العلم والإيمان والإخلاص والصدق، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي وظيفة أتباعهم من العلم والإيمان، فالله بعث الرسل دعاة للحق وهداة للخلق، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لله ولعباده وصبروا حتى أتاهم اليقين من ربهم، فمنهم من تقبل الناس دعوته وعملوا بما جاء به وانتشر دينه، ومنهم من صده الناس عن ذلك حتى أفضى بذلك ببعضهم إلى قتله. كما قال في كتابه الكريم عن اليهود ويقتلون الأنبياء بغير حق، لا شكرا، ويقتلون النبيين بغير الحق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما عليهم لكنهم أقسام بالنسبة إلى إجابة الأمم، منهم من أجابه الجم الغفير، ومنهم من أجابه العدد القليل، ومنهم من لم يجبه إلا الرهيط، وهم العدد دون العشرة، ومنهم من أجابه الرجل الرجلان، ومنهم من لم يجبه أحد، من رد عليه قومه كل ما قال ولم يستجيبوا لدعوته، ومنهم من قتله قومه، نعوذ بالله من هذا. هكذا خلفاؤهم من الدعاة والعلماء، منهم من نجح في دعوته وأجابه الجم الغفير، ومنهم من لم يجيبه إلا القليل. فلا ينبغي أبدا للداعي إلى الله أن ييأس وينكل عن الدعوة، بل يجب على أهل العلم، على أهل العلم والإيمان، وعلى أئمة المسلمين أن يصبروا على الدعوة وأن ينفذوها وأن يجاهدوا دونها كما صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربة وانتشار الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة وكثرة الدعاة إلى الباطل وأنواع الضلال، ولا سيما أيضا مع تيسر وسائل الدعوة حتى تصل الدعوة إلى أقاصي الدنيا. فالواجب حينئذ عظيم على أهل العلم والإيمان من طريق وسائل الدعوة المتنوعة، وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من هؤلاء، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من أهل العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وكل مؤمن عليه واجبه بقدر علمه وبقدر طاقته في أهله وأسرته وجيرانه وقريته ومدينته ومع إخوانه من أهل العلم والإيمان، كل واحد عليه نصيبه. كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أدى كل واحد طاقته في الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر قولا وعملا، كثر الخير وقل الشر في كل مكان تتضافر فيه الجهود في هذا الخير. وكلما غفل الناس أو خلت البلاد من أهل العلم كثر فيها الشر وانتثرت فيها المذاهب الهدامة والأفكار الخبيثة، وكثر فيها دعاة الضلالة، فكل واحد يجب أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله في دينه وفي أداء واجبه. وشرط ذلك العلم والإخلاص والصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حظ عاجل ولا إلى رأي فلان أو مذهب فلان أو ما أشبه ذلك، إلى الله، إلى أن يدينه، إلى توحيده والإخلاص له، إلى اتباع شريعته. هكذا الدعوة إلى الله، إلى اتباع القرآن والسنة، إلى توحيد الله واتباع ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام مما دل عليه كتاب الله الكريم القرآن، ومما صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. على بصيرة، على العلم، لا بد من العلم. ولا بد من الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وصبر الرسل عليهم الصلاة والسلام صبرا عظيما فوق صبر من بعدهم، فصبر الرسل أعظم الصبر، وجهادهم أعظم الجهاد، وعلمهم أكمل العلم، وأخلاقهم أكمل الأخلاق، وأعمالهم أكمل الأعمال عليهم الصلاة والسلام. فعلى أتباعهم التأسي بهم في الإخلاص والصدق والصبر والعمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا بد من العمل مع القول. والله يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان الرسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب على جميع المسلمين ذكورهم وإناثهم، أغنيائهم وفقرائهم، حكامهم ومحكوميهم، أن يؤدوا واجبهم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يبدأوا بأنفسهم وأن يحاسبوها. فمتى قام كل إنسان بما يستطيع وحاسب نفسه وجاهدها لله نجح وأفلح وعظم أجره وبارك الله في سعيه وعمله. يقول سبحانه في كتابه المبين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كل منكما عليه نصيبه من الجهاد لأداء حق الله الذي أوجب وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله ونفع عباد الله. فالمسلمون بناء واحد وجسد واحد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المؤمنون، يعلم كل واحد الآخر، يؤلمه ما يؤلمه ويسره ما يسره، عند صحة الإيمان وقوة الإيمان يتألم كل واحد لأخيه. فكما أنه يضرك تخلفك عما أوجب الله عليك أو وقوعك فيما حرم الله عليك، فهكذا يضر أخاك، فانصح له، لا تدعه فريسة لعدو الله الشيطان ولا لجند الشيطان. فكما أن المؤمن الصادق البصير في دين الله يحرص على أن يصلي في الجماعة، على أن يؤدي الزكاة، على أن يصوم رمضان، على أن يحج البيت، على أن يبر والديه، على أن يصل رحمه، على أن يتباعد عما حرم الله عليه، فهكذا يجب عليه أن يحب هذا لأخيه أيضا ولأخته في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم في الصحيح. يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل، يعاملهم بالنصح والصدق والخير والخلق الكريم كما يحب أن يعامل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق على صحته. هكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضا ويدعم بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا كالبنيان. ولما اختل هذا الأساس العظيم في المؤمنين في أزمان كثيرة ضعف جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وضعف جانب الدعوة، وكلما قوي اتصال من بعضهم ببعض، وكلما قوي تكاتفهم، عظم هذا الواجب وكثر الخير.

نياتهم، وإنما المقصود من الدعوة والجهاد هدايتهم وتوجيههم إلى الخير وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود. فينبغي الداعي لله والمجاهد في سبيله أن تكون نيته على هذا الوجه، وأن يقصد بجهاده وعمله وجه الله والدار الآخرة وإنقاذ إخوانه مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هكذا مع أسرته مع أولاده وزوجته مع جيرانه مع أصدقائه وجلسائه، يحرص

بالبرقية، بالهاتف، بكل طريق يعمل الإنسان ما يستطيع من الدعوة إلى الله مع إخوانه وأصدقائه وقراباته ومن يعرفهم، ويحسن ظنه بربه ويرجو أن تثمر جهوده وأن ينفع الله بمساعيه، لا ييأس. ثم الأمر الآخر هو العلم، لا يتكلم إلا عن علم كما تقدم، يتبصر ويتعلم ويحضر حلقات العلم ويذاكر مع إخوانه في ذلك حتى تكون دعوته وتوجيهاته وأمره ونهيه على بصيره.

0: ويحاسب نفسه على الإخلاص، يحاسب هذه النفس حتى تكون هذه الجهود لله لا للرياء والسمعة ولا لقصد آخر بل لله وحده سبحانه وتعالى. ثم يعود نفسه الصبر ويجاهدها على الصبر ويذكرها بأحوال الصابرين من الرسل وأتباعهم بإحسان في هذا الوقت شديد الظلمة شديد الخطر عظيم الجهل، هذا الوقت الخطير في آخر الزمان في القرن 15. ثم ينبغي أن نعلم أن المجاهد اليوم داعي إلى الله الصابر يرجى له أن يعطى مثل أجر 50 من الصحابة، كما في الحديث للعامل أجر 50 قيل منا ومنهم قال بل منكم، العامل في وقت الغربة والصابر في وقت الغربة له خير عظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يهدهم صراطه المستقيم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والعمل بها في كل شيء، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، ويصلح لهم البطانة ويمنحهم التوفيق فيما يأتون ويذرون، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي صاحبي الندوة جزاء حسنا ويضاعف مثوبتهما، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 27. الوجه الأول يبدأ حالا. تابع لكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مختصر صحيح مسلم. الباب 31 في فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم. 1687 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال: فوافقنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: نحن سبقناكم بالهجرة. قال: فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه، فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر رضي الله عنه: آل حبشية هذه؟ آل بحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في داري أو في أرضي البعداء والبغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. أخرجه البخاري 4230. الباب 32 في فضائل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. 1688. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا. قال: فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين رضي الله عنهما. قال: فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. 1688 مكرر. عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. الباب 33 في فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 1689. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ في رواية زهير قالوا، وفي رواية أبي بكر قلت: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين. أخرجه البخاري 143. الباب 34 في فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 1690. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. أخرجه البخاري 1121. الباب 35 في فضل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. 1691. عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك. أخرجه البخاري 3082. الباب 36 في فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 1692. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي أنت منهم. 1693. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، وكنا جئنا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. أخرجه البخاري 3763. 1694. عن أبي الأحوص قال: كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله، وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله عز وجل من هذا القائم. فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. أخرجه البخاري 3763. 1695. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. سورة آل عمران الآية 161. ثم قال: على قراءة من تأمرونني أن أقرأ، فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله عز وجل، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يئيبه. أخرجه البخاري 5000. 1696. عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فذكرنا حديثا عن ابن مسعود فقال: إن ذلك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعته يقول: اقرأوا القرآن من 4 نفر، من ابن أم عبد فبدأ به، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل. أخرجه البخاري 3758. الباب 37 في فضل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. 1697. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. أخرجه البخاري 1293. الجزء 7 تابع لكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 38 في فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 1698. عن عامر بن سعد قال: سمعت أبي يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. أخرجه البخاري 3812. 1699. عن خرشة بن الحر قال: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة، قال: وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام، قال: فجعل يحدثهم حديثا حسنا، قال: فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: فقلت: والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته. قال: فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله. قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال: فقلت له: سمعت القوم يقولون لك لما قمت: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك. قال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك مما قالوا ذاك. إنني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي: قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه. قال: فإذا أنا بجواد عن شمالي. قال: فأخذت لآخذ فيها، فقال لي: لا تأخذ فيها، فإنها طرق أصحاب الشمال. قال: وإذا جواد منهج على يميني، فقال لي: خذها هنا. قال: فأتى بي جبلا فقال لي: اصعد. قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على أستي. قال: حتى فعلت ذلك مرارا. قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض، في أعلاه حلقة، فقال لي: اصعد فوق هذا. قال: قلت: كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ قال: فأخذ بيدي فزجل بي، فقال: فإذا أنا متعلق بالحلقة. قال: ثم ضرب العمود فخر. قال: وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال. قال: وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. أخرجه البخاري.

استو تراسو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم،
هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فعاقب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: ما هو أفضل كتاب اطلعت عليه في شرح الأسماء الحسنى، وهل تعلم شرحا للإمام ابن القيم في ذلك؟ شروح الأسماء الحسنى كثير جدا، من كتب السلف ومن كتب المتأخرين، وفيها كتب نافعة كثيرة. الخطابي له شرح لأسماء الله الحسنى في كتاب الدعاء، القرطبي له شرح لأسماء الله الحسنى، ابن العربي له شرح لأسماء الله الحسنى، الزجاج له شرح لأسماء الله الحسنى، وغيرهم من أهل العلم كثير ممن سلف. وهناك كتب معاصرة مفيدة، من الكتب المعاصرة المفيدة كتاب اسمه النهج الأسمى، شرح نافع للأسماء الحسنى ومختصر ليس بموسع كثيرا. أيضا كتاب عبد الرزاق البدر فقه الأسماء الحسنى، كتاب نافع ومختصر، واعتمد كثيرا على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وأما ابن القيم فلا أعلم أنه أفرده بالتأليف، لكن جمع من كلامه، جمع بعض المعاصرين مجلدا موجود عندنا في المكتبة اسمه المرتبع الأسنى، في جمع كلام ابن القيم في شرح الأسماء الحسنى أو نحو هذا العنوان. وأخ يقول: ما الجمع بين قول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقول الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فكيف القول أن عيسى حي في السماء والله تعالى قال: يا عيسى إني متوفيك؟ التوفي هنا ليس بمعنى الوفاة الذي هو الموت، فليس معنى إني متوفيك أي مميتك، وإنما معناه إني متوفيك أي آخذك ورافعك إلى السماء، من قولهم: وفيت فلانا حقه، وتوفى فلان حقه أي أخذه وقبضه. ووفيته حقا يعطيته إياه فأخذه، فمتوفيك بمعنى الأخذ إلى السماء والرفع إلى السماء، وليس في الوفاء الذي هو بمعنى الموت. ومن أهل العلم من قال: متوفيك أي منيمك ورافعك إلى السماء في حال نومك. قال: والوفاة قد أطلقت في كتاب الله بمعنى النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن يتوفى الأنفس التي تموت حين موتها، ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها أي يتوفاها، فالنوم يسمى وفاة. فقال بعض المفسرين: متوفيك أي منيمك ثم رافعك إلى السماء في حال نومك. قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن عيسى ينزل في آخر الزمان، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث أو يحيى، بل ينزل فهو حي وهو في السماء وينزل في آخر الزمان. أيضا يدل عليه صراحة قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذا الإيمان إيمان أهل الكتاب به قبل موته، أي حين نزوله. فتأمل كيف قال الله قبل موته، معناه أنه لم يمت وهو حي، وسيؤمن به أناس من أهل الكتاب قبل أن يموت. أيضا ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يبقى في الأرض ثم يموت ويصلي عليه المسلمون.
3: أخ يقول: ما الدليل على وضع العمامة على الرأس، وهل هو سنة واجبة؟ أما الدليل على وضعه فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وأحاديث كثيرة تدل عليه وأنه مسح على عمامته. وأما هل هو سنة واجبة فليس بواجب، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لها كان على عادة الناس في قومه، فقد كان في مجتمع يلبسون العمائم، فلبسها عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعدها على عادة الناس. فمن لبسها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على ذلك. وقد كره بعض السلف الصلاة حاسر الرأس، وجاء هذا عن بعض الصحابة وذهب إليه جماعة من العلماء. وأيضا كما يقول أهل العلم، أظن جاء ذلك عن ابن المبارك أو غيره، أنه قال: العمائم تيجان العرب، فقد كان ملوك العجم يلبسون التيجان على رؤوسهم من الذهب أو نحوها من الجواهر، وكان العرب يلبسون العمائم فكانت تيجانا على رؤوسهم. أخن يقول: ما الفرق بين قولهم قول ومذهب، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ الأصل أنهما واحد، قول ومذهب، ولكن غالبا ما يعبر بقول إذا كان هناك قول آخر في المسألة، هذا قول للشافعي، قول لمالك، يقولون على قول آخر. لكن مذهب إذا أطلق في الغالب أنه ليس له إلا ذلك القول، حتى صار مذهبا لمعروفا عنه. وهكذا قال: الفرق بين قول مذهب أبي حنيفة

إلى كتب أصحاب المذاهب، فلا ينسبون القول إلى الإمام بل ينسبون إلى الفئة، مذهب الحنابلة يقول الشافعية، أي هو الذي تناقلوه في كتبهم. وأخن يقول ويقول أيضا: من نصيحة لامرأة عملت ما يمنع الحمل دون إذن زوجها ولم تخبره بذلك، لا يجوز لها ذلك، هذا الشيء حق له، فلا يجوز لها أن تعمل شيئا من ذلك إلا بإذن زوجها في شيء لا ضرر فيه. فإذا أذن لها في شيء لا ضرر فيه لقصد إرضاع ونحوه، وإلا فليس لها أن تفعل ذلك. وأخ يقول: من نصيحة لمن رأى أخاه أخطأ بشيء فلم ينصحه بل ذهب يتكلم عليه عند الناس. النصيحة لمن يفعل ذلك أن فعله هذا مفسدة وليس فيه مصلحة، ونصيحته لأخيه المخطئ فيه مصالح عظيمة. فكونك ترى أخاك على خطأ، وكل بني آدم سوى من عصمه الله معرض للخطأ، ما أحد يسلم من الخطأ، ووقوع الخطأ من الإنسان ليس عيبا فيه ونقصا، لأن الله تعالى لم يعصمه من الخطأ، إذن هو وارد عليه ولا بد. فما من إنسان إلا ويخطئ، إلا من عصمه الله من بني آدم، وإلا الخطأ وارد، سواء خطأ علمي، سواء خطأ خلقي، سواء خطأ في المعاملة، يقع الخطأ. فإذا سكت عن خطأ أخيك وذهبت تتكلم عليه عند الناس حصلت مفاسد عظيمة، تكون قد كتمت النصيحة ولم تقم بالواجب الذي أمرك الله به وهو النصح، وتكون قد اغتبت أخاك وذكرته مما يكره عند غيره، ولم تفد أخاك هذا المخطئ بشيء، قد يكون غافلا عن هذا الخطأ لم يشعر به، لكن لو نصحته تكون قد أديت الواجب الشرعي عليك وهو النصيحة، وأيضا يستفيد أخوك، قد يكون غافلا عن ذلك الخطأ فإذا نصحته ينتبه له فيصلح خطأه، فتفيده بأنه يصوب أخطاءه. ولذا تأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. المرآة تظهر للإنسان ما فيه من عيب، فإذا نظر الإنسان في المرآة وكان في وجهه شيء، في عمامته شيء، في ثوبه شيء، أزاله. إذن المؤمن إن رأى من أخيه المؤمن خطأ كشفه له، قال وبينه له بطريق حسن، بطريق حسن وكلمة طيبة، فيستفيد أخوه يصلح خطأه. قد يكون أخوك هذا غافلا عن الخطأ الذي أخطأ، وكم والله من إنسان يغفل عن الخطأ لا ينتبه له لا يدري به، فماذا تستفيد من ذكر أخطائه عند الناس؟ فأنا أوصي نفسي وأوصي إخواني بالنصح، أن يكونوا نصحة، إن رأى من أخيه المسلم خطأ نصحه، وألا يكون مغتابا ولا نماما، ألا يكون مغتابا لغيره يذهب يذكر أخطاء عند الناس، ولا نماما يذكر من أخيه ما يفسد بينه وبين إخوانه. فعلى طلبة العلم أن يعتادوا ذلك. واعلم يا طالب العلم أنك إذا كنت ناصحا أن الله تعالى سيرفع قدرك، إذا كنت ناصحا وصادقا في نصيحتك أبشر بالرفعة، سيجعل الله تعالى لك رفعة ومهابة ومحبة في القلوب حين تكون ناصحا، لأن غيرك يعلم أنك تريد له الخير. لكن لو كنت كتوما
للأخطاء ثم تذهب تبثها.

على سبيل الغيبة أو على سبيل النميمة فتكون وقعت في مخالفات. وما فشت النصيحة في أناس إلا جنوا من ورائها الخير الكثير. ثم أيضا تنبيه آخر يتعلق بهذا السؤال، أن الذي يأتي إليه شخص يعيب عليه أخطاء غيره من الناس ينبغي أن يزجره وأن يذكره بالله لينصحه، اذهب انصحه. فلا فائدة في نقله أخطاءه إلى غيره إلا إذا كان قد نصحه ولم يقبل منه ورأى أن هذه الأخطاء تضره في دينه، وذهب يخبر بها شخصا يعلم أنه يؤثر عليه في النصيحة وأنه سيقبل منه، هذه مصلحة شرعية. وإلا فكن ناصحا، وهذا ملاحظ والله، كل ناصح يرفعه الله، يجعل الله له مكانة في القلوب، والمغتاب النمام يجعل الله تعالى له بغضا في القلوب ونفرة منه. فكن ناصحا يا طالب العلم الصغير والكبير، فليس هناك أحد أكبر من النصيحة. أخ يقول: ما النصيحة لمن يوجد منه ريح في إبطه أو فمه ويؤذي الآخرين بذلك؟ النصيحة لأن يستعمل ما يزيل ذلك، إذا كان يزيله الماء والنظافة والاغتسال يغتسل ويتنظف، وإن كان يزيله استعمال بعض المزيلات العصرية، الآن توجد بعض الدهون اليسيرة وبثمن يسير يعمل منها الإنسان شيئا من الدهر، برأس إصبعه في إبطيه ينقطع الريح عنهما تماما. قد قرر ذلك من كان يعاني من ريح إبطيه، فلا ينبغي أن يقصر الإنسان في ذلك، فإن إذا آذى غيره يكون آثما بأذية لغيره، حتى قال أهل العلم: إن أذية من يوجد منه الريح من بدنه كأذية من أكل البصل والثوم. إذا كان كذلك لا يجوز أن يؤذي المسلمين بحضوره الصلاة، فهذا دليل أنه يجب عليه أن يسعى في إزالة ذلك. وأما رائحة الفم فإن كانت من الفم ففي الغالب أنه بسبب إهمال نظافة، عدم استعمال السواك أو المطهرات، وإذا استعمل ذلك تزول من الفم تماما. وإذا كان بسبب مرض، بعضهم عنده مرض في معدته تتصاعد أبخرة من جوفه ليس من فمه، فيطلب علاجا ما استطاع لذلك، ويسأل من له خبرة. أخ يقول: ما النصيحة لمن ينشغل بتتبع عورات الناس وهو واقع في ذلك ويسعى في التحريش؟ هذه والعياذ بالله كبائر، كبائر من أفعال المنافقين، تحريش والنميمة والإفساد وتتبع العورات. فالإنسان بطبعه إنسان لا بد له من خطأ، لا بد له من زلة، إنما يسلم من الخطأ والزلة من عصمه الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما سائر البشر فهم عرضة للخطأ، ومن الذي يقول إنه لا يخطئ؟ فكل الإنسان يتتبع خطأ غيره وزلته ثم يشيعها عنه أو يحرش بينه وبين إخوانه، فهذا من فعل المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو على المنبر خطيبا: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين
ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فكن أيها المسلم ولا سيما طالب العلم، كن ناصحا، لا تكن متتبعا للخطأ لتفرح به، لكن إن علمت عن أخيك بخطأ، سمعت عن أخيك أن عنده خطأ، فانصح له وقومه في ذلك الخطأ، يكون لك أجر وينتفع أخوك بتنبيهه على الخطأ الذي قد يكون غافلا عنه ويسلم صدرك. فالنصيحة سلامة للصدر، وكتمان النصيحة غل في القلب، تصير إلى غل وحقد. وهكذا تتبع الخطأ، انظر هذا الوعيد الذي في الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. فأنت بشر فتتبع عورة أخيك، الله يتتبع عورتك ويفضحك للناس. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله. فطالب العلم يكون ناصحا، لا يكون متصيدا للزلات والعثرات، لا يكون متصيدا للخطأ الذي يصدر من أخيه، فهذا ليس من فعل المسلم الناصح، بل هذا وصف به النبي عليه الصلاة والسلام أهل النفاق: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. هم الذين كانوا يؤذون المؤمنين بذلك. وأنا أوصي نفسي وإخواني بهذا الأمر العظيم، أن نكون نصحة، وألا نكون كاتمين للنصح فتصير تلك الأمور أحقادا وغلا في القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها النصيحة. فمع النصيحة يكون قلب المسلم سليما لإخوانه المسلمين، لكن مع الكتمان وعدم النصح وتتبع الخطأ يكون في القلب الغل والأحقاد والضغينة. وليس هذا والله من شأن أهل العلم، ليس من شأن أهل العلم الكتمان والضغائن والأحقاد، شأن أهل العلم النصح، إذا علموا خطأ نصحوا فيه. فيا طلاب العلم، احذروا هذه المسالك السيئة، مسالك من لم ينتفع بعلمه، مسالك من لم يؤدبه هذا العلم ولم يعمل به. إذا كان لا ينصح ما يرى من خطأ، بل يكتم ويكون متتبعا للعورات ساعيا في الفتنة والتحريش، ليس هذا من مسلك أهل العلم، ومثل هذا لا يوفق، هذه الكبائر تقضي عليه وتفضحه بين الناس. وأخ يقول: من نصيحة لمن يحتال على الحرام أو الشيء المنهي عنه في الشرع؟ هذه فتنة، بعض الناس يحمله عليها، على الاحتيال، عدم مبالاة بأحكام الله، ما عنده مبالاة بأحكام الله ولا يرتدع بها، ولكن الناس ينكرون عليه فيحاول أن يعملها بحيلة، وهو راغب فيها مقبل عليها. ومن الناس من لا يكون كذلك، لكن قد يحمله على ذلك الورع، يكون عنده ورع، خوف من الله، فيفعل الحرام بحيلة وهو يظن أنه قد نجا من ذلك.
وهذا كله من الخطأ ومن المحرم، فلا يجوز للإنسان أن يحتال على الحرام، بل يجب عليه أن يجتنب الحرام وأن يبتعد عنه. وإذا احتال على الحرام يكون قد جمع ذنبين، فعل الحرام واحتال عليه، والاحتيال على المحرمات محرم، فجمع ذنبين. نعم، الذي يرتكب الحرام صراحة هو من حيث الجرأة أجرأ، لكن الذي يحتال عليه هذا جمع إثمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يهود هم أهل الحيل، كم ذكر الله عنهم من الحيل، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عنهم من الحيل. حرم الله تعالى عليهم الاصطياد في يوم السبت، فكانوا يجعلون الشباك في البحر يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد، وقد امتلأت أسماكا، وقالوا: نحن لا نصطاد في يوم السبت. حرم الله عليهم شحوم البقر والغنم، إلا ما استثناه الله، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فكانوا إذا ذبحوا الشاة أو البقرة أخرجوا شحمها فأذابوه، ثم باعوه ودكنوا وأكلوا ثمنه، يحتالون على محارم الله تعالى. فالمسلم لا يجوز له أن يتشبه باليهود في الاحتيال على المحرمات، بل يكون صريحا فيما بينه وبين نفسه، فيما يعامل به ربه، يجتنب الحرام ويجاهد نفسه وعليه، ولا يتابع أماني النفس وشهوات النفس التي تزين له الحرام ببعض الحيل. أخ يقول: من نصيحة لمن يحتفل بيوم 26 سبتمبر، علما بأن طائفة الأقيال قد تخفت تحت مسمى العيد، ورأيت شعارا لهم وشعارات منها، يقول بعضهم قال: سبتمبري قيل من الأقيال جمهوري، حفيد حمير من أتباع الملك قحطان، ذكر أبياثا في هذا المعنى. كما هو معلوم أن هذه الأعياد أعياد مبتدعة ليست من دين الإسلام. ولو فرضا مثلا أنهم في ذلك اليوم انتصروا على الشيعة، فما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يوم عيد 17 من رمضان يحتفل لأنه يوم انتصر يوم بدر، ما جعل يوم فتح مكة يوم عيد، ولا جعل يوم خيبر يوم عيد. وكم هي الانتصارات التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابة، ولا يعلم أنهم جعلوا ذلك اليوم عيدا يحتفلون به في كل عام. فاتخاذ هذه الأعياد، هذه الأيام أعيادا، هو في الحقيقة دخل على المسلمين من التشبب الكفار. وأما الأقيال فضررهم لا يقل عن ضرر الرافضة، فمبادئهم التي يسيرون عليها وأهدافهم التي ينشدونها مبادئ هدامة للإسلام. فمن مبادئهم مثلا أن العبرة بالانتساب هي القومية ليس الدين، فلا يرون الانتساب للإسلام، بل الانتساب هو للقومية، قومية اليمنية. فإذا كنت يمنيا فكن ما شئت يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا أو مشركا أو هندوسيا أو بوذيا،
كن ما شئت، أهم شيء أنت يمني، يجمعكم هم علاقة القومية. بل من مبادئ الأقيال أن الانتساب للإسلام جريمة. الدعوات الشرعية الإسلامية، دعوة إلى الإسلام، عندهم جريمة يجب أن يعاقب عليها إذا ظهر إنسان بالدعوة إلى الإسلام والانتساب إليه. ومن مبادئ القومية إلغاء حكم القرآن والسنة واستدعاء الأنظمة الديمقراطية وجعل الحكم للشعوب. وكم تعدد من مبادئهم، من مبادئهم إفشاء الفرقة بين المسلمين، مسلمون أمة واحدة، هم يقولون لا. أصحاب القومية العربية الكفار استغلوهم، فصلوا العرب عن سائر المسلمين، فصار العرب لوحدهم والمسلمون في العالم لوحدهم. ثم جاءت هذه ما يسمى بالأقيال القومية اليمن، يريدون فصل أهل اليمن عن سائر العرب. فهذه مبادئ لهدم الإسلام. هذه المبادئ وهذه المذاهب التي يسلكونها هي في الحقيقة لتجريد المسلمين عن دين الإسلام، يريدون إبعادهم عن دين الإسلام حتى في الانتساب، لا يجعلون للانتساب إلى الإسلام قيمة، بل يربون في نفوس أصحابهم ويعظمون في نفوس أصحابهم الانتساب إلى القوميات ونسيان النسبة إلى الإسلام. كم هي الأحاديث التي حذرت من القوميات ومن العصبية ومن افتخار الإنسان بمآثر آبائه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من فعل ذلك فهو من جثى جهنم. فالقومية اليمنية ما يسمى بالأقيال، والرافضة الحوثية كلاهما وجد لإبعاد أهل اليمن عن الإسلام، لضرب الإسلام في بلاد اليمن تحت هذه المسميات. فالرافضة جاءوا للناس بشعار محبة أهل البيت والانتصار لهم وبيان فضلهم ومكانتهم ودفع الظلم عنهم، والأقيال جاءوا بحجة قطع السلالية، الحكم السلالي الهاشمي كما يقولون، الانتصار لحقوق اليمنيين، شعارات براقة. وهم يريدون أن ينقسم الناس قسمين، قسم يكون مع الأقيال وقسم يكون مع الرافضة. فالأقيال يأتون بمسمى إنهاء الحكم السلالي الطائفي الرافضي، جعل الحق لجميع أبناء الشعب اليمني، إزالة الظلم والاضطهاد عنهم. إذن الذي ينفر من الرافضة يتلقى هؤلاء، والرافضة بالجانب الآخر أهل البيت وما لهم من الحق ورفع المظلومية عنهم. ولكن الله فضح الجميع، فبانت حقيقة الرافضة وأنهم لا يريدون لأهل اليمن خيرا ولا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، بل كثير من الصلحاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبغضهم ويتبرأ منهم ويعرف فساد طريقتهم. وهكذا أصحاب القومية الأقيال عرفهم كثير من الناس وأنهم ليسوا عند الدفاع عن حقوق اليمنيين ولا يريدون استعادة حق لهم، وإنما يريدون إضلال من يضلون من المسلمين.
فلا يجوز الاحتفال معهم أو حضور احتفالهم، لأن لهم يوم في السنة خاص يسمونه يوم الوعل، يحتفلون به ويظهرون الاحتفال فيه، ولذا يعظمون بعض الكفرة، يجعلون لهم شأنا. الأسود العنسي الذي قتل كافرا مدعيا للنبوة، هذا رمز عظيم عند الأقيال، يطعنون في الصحابي فيروز الديلمي رضي الله عنه الذي قتله، حتى صار بعضهم يشبه هذا الصحابي، يقول هذا فارسي متورد، يشبه بالحوثيين، قال كما أن الحوثيين اليوم عملاء لفارس ويقتلون أهلهم، قال كذلك هذا فيروز الديلمي، وهذا صحابي قليل قتل هذا الرجل الذي ادعى النبوة وكفر، يطعنون فيه، يطعنون في علي رضي الله عنه وأهل بيته طعنا شديدا في مواضع كثيرة. ليسوا لإيجاد خير للإسلام ولا لإيجاد خير لليمنيين، بل والله إن هاتين الطائفتين هم ضد مصالح اليمنيين، ويريدون باليمنيين الضرر، والحمد لله ليس لهم رواج. الحوثيون مبغوضون، حتى الذين هم تحت حكمهم وسيطرتهم يبغضونهم، أغلب الناس مبغض لهم، وإنما استذلوا الناس بقوة السلاح، وإلا أكثر الناس يبغضهم. وهؤلاء أصحاب القومية، دعاة القومية، كثير منهم مبغوض منبوذ ولا رواج لهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ يقول: ما النصيحة لمن يقول نحن نتبع الكتاب والسنة ولا نتبع أقوال العلماء لأنهم يخطئون ويصيبون؟ هذا الكلام فيه حق وفيه باطل. فقول نتبع القرآن والسنة كلام صحيح، فهذا الواجب على المسلم أن يتبع القرآن والسنة. قول ولا نتبع أقوال العلماء لأنهم يصيبون ويخطئون، قول لأنهم يصيبون ويخطئون صحيح، لكن قول لا نتبع أقوال العلماء إذا كان المراد الاتباع سنجعله مثل الآية والحديث، فنعم نحن لا نتبعها بحيث نمشي وراءها كأن آية أو حديث، لكن لا يمكن أن نستغني عن كلام العلماء في فهم القرآن والسنة. ومن قال لك سأفهم القرآن والسنة من عند نفسي ولا أرتبط بكلام العلماء فهذا ضال مبتدع، لأنه من الواجب اتباع سبيل السلف، واجب هذا عن المسلم لا يجوز أن يخرج عنه، فيتبع القرآن والسنة لا بفهمه هو بل بفهم سلف الأمة. ومن قال أنا آخذ بالقرآن والسنة حسب فهمي ولا أتقيد بفهم أهل العلم فهذا ضال، خارج عن طريقة أهل السنة والجماعة أتباع السلف. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله جل وعلا توعد من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بالنار، وسبيل المؤمنين المراد بها طريقة السلف، طريقة أهل العلم. وكان الشافعي رحمه الله هو أول من لفت النظر إلى أن هذه الآية تفيد حجية الإجماع، وأنه حجة يجب الأخذ به ولا يجوز الخروج عنه. واحذر من هذا المزلق الخطير، مزلق الخوارج وأمثالهم الذين
انفصلوا عن سلف الأمة فضلوا. خوارج في زمن الصحابة لم يفهموا القرآن والسنة على فهم الصحابة فضلوا، وهم في زمن قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم يقرؤون القرآن، وقال في صفتهم يقولون من قول خير البرية، أي يتكلمون بالسنة، ولكنهم ضلوا. نصحهم الصحابة أن هذا الفهم الذي فهمته غير صحيح فأبوا فصاروا ضلالا. فالذي يقول أنا أتبع القرآن والسنة ولا أتقيد بفهم أهل العلم، هذا خالف القرآن وخالف السنة، ولم يأخذ بالقرآن ولم يأخذ بالسنة. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم، كما أن النجوم أمن للسماء فهم أمن لهذه الأمة، وما جاء في بعض بأيهم اهتديتم اقتديتم فهذا ضعيف، أنه بأيهم اهتديتم اقتديتم، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام النجوم أمن للسماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب السماء. قال وأصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، شبههم بالنجوم. وما ضل أهل الضلال إلا حين تركوا طريق السلف، ما اعتزلت المعتزلة ولا خرجت الخوارج ولا تشيعت الشيعة إلا حين لم يأخذوا بكلام أهل العلم فضلوا وانحرفوا. فهذا القول مخالف للقرآن والسنة. وأخ يقول ما حال حديث داووا مرضاكم بالصدقة؟ هذا الحديث له طرق، أحسنها مرسل عن الحسن البصري، وبقية الطرق شديدة الضعف، فهو ضعيف مرسل. ولكن الصدقة لها تأثير في شفاء الأمراض، وقد جاء عن السلف في هذا آثار كثيرة، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله من ضمن الأشفية، قال وهذا شفاء يغفل عنه أو دواء يغفل عنه كثير من الناس. وقد صح عن مجاهد عند البيهقي في الشعاب وعن غير مجاهد ذلك أن الصدقة فيها شفاء الأمراض، قد جاء عن جماعة من السلف أنهم فعلوا ذلك. وذكر البيهقي عن الحاكم شيخه أنه أصيب بقرحة في جسده يسيل منها دم وعالجها بكل ممكن فلم تبرأ، قال فأشار عليه بعض الناس برؤيا رآها أن يجعل ماء يسقي به الناس صدقة، قال فجعل ماء وألقى فيه الثلج وجعل الناس يشربون منه فبرأ من ذلك المرض. وأنا أذكر لكم قصة شهدتها أنا، رجل عنده ولد وحيد فبلغ نحو 10 سنوات أو 12 سنة، أصيب بسرطان وصار طريح الفراش وبقي ممددا أظن نحو 2 شهر، وأبوه ينتظر وفاته. فواصلني بعض أقاربه، وكنت قد كتبت في هذا كتاب مختصر بعض الآثار عن السلف في ذلك، فأرسلتها له قلت تصدقوا عنه عسى الله أن يشفيه. فأرسل إلى هنا مبلغا من المال، قال اشتري به لحما، فاشتريت به 2 ثور وأكلها الطلاب هنا قبل ممكن 2 سنين، وإذا به بعد ممكن 1 شهر أو أقل من 1 شهر يواصلني أن هذا الولد برأ كأن لم يكن به مرض.
وهو إلى الآن في خير وعافية. فالصدقة لها أثر في شفاء المرض، وإن كان هذا الحديث ضعيفا إلا أن هذا الشيء ملاحظ. وقرأ كلام ابن القيم في زاد المعاد وكيف للصدقة من تأثير في شفاء الأمراض. كل طاعة الله فيها تأثير، ولا سيما الصدقة التي فيها سد حاجة أناس، تفريق كربة مسلم، يفرق الله عنه الكربة، عنك كربته، هذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويسأل عن حديث أيضا اختلاف أمتي رحمة، حديث ضعيف حيث إسناده. بقي معنا بعض أهل العلم ينكره، يقول هذا منكر المتن، يقول الاختلاف ليس رحمة. اختلاف منهي عنه، فالرحمة في الاجتماع والائتلاف ليس في الاختلاف. وبعض العلماء يقول لا، معناه معنى اختلاف أمتي رحمة أي أنه لا يحملهم على عدوان بعضهم على بعض وبغي بعضهم على بعض، فإن اختلفوا فهم متراحمون، حتى ولو اختلفوا فهم متراحمون متآخون. إن اختلفوا في مسائل لا تستدعي الزجر أو التحذير، فترى أهل العلم يختلفون في مسائل في أقوال، كل يذهب إلى مذهب وهم مؤتلفون متفقون متراحمون، فحملوا على هذا المعنى. ولذا أظن ذكر هذا ابن قدامة في آخر اللمعة في ذكر الأمة وفضائلها، قال واتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. هو من هذا الباب، أي أنهم وإن اختلفوا لا يتنازعون بل هم في الرحمة. أخ يقول ما حكم التأمينات على السيارات؟ ففي بلادنا إذا اشتريت سيارة لابد أن تدفع كل سنة مبلغا من المال للتأمينات، وإذا حصل حادث أو شيء للسيارة فأصحاب شركة التأمينات هم الذين يصلحونها، فهل هذا داخل في الربا؟ نعم داخل في الربا، داخل في الظلم. فرب إنسان يدفع أموالا كثيرة ولا يأخذ منها شيئا، لا يصيب أي حادث، فيكون غارما. ورب إنسان لا يدفع إلا شيئا يسيرا ويصيبه شيء من الحوادث فيأخذ مالا كثيرا أضعاف الذي دفعه، فيكون غانما، وهذا منهي عنه. الأمر الذي يدخل فيه الإنسان إما أن يغنم أو يغرم، منهي عنه. وأخذ مال غيره وغيره حرم منه، فإذا كان هذا باختيار الإنسان لا يجوز له أن يشترك فيها، يبتعد عنها. وإذا كان يلزمون بإلزاما، مثلا يخصمون من مرتبه في بعض الدول من راتبه، ولا يصل إليه الراتب إلا وقد خصم منه هذا الشيء، فهذا معذور ليس عليه شيء. أخن يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ الدعاء بين الأذان والإقامة مشروع، ومن المواطن التي يجاب فيها الدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. والدعاء يشرع فيه رفع اليدين، هذا هو الأصل، إلا في مواضع استثناها الدليل، وإلا فالأصل أن رفع اليدين مشروع فيه. فعلى هذا فرفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة مشروع،
ومن أسباب إجابة الدعاء. تذاكرنا فائدة سابقة أن رفع اليدين في الدعاء له 4 أحوال. ها من يذكر؟ ها بدأ بالمشروع. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ رفع اليدين. ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين نصا، كالدعاء في خطبة الاستسقاء، كدعائه على الصفا والمروة ونحو ذلك من الدعاء الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم في يديه، ثبت رفع اليدين فيه نصا فهذا يشرع فيه رفع اليدين. الصورة الثانية، أنت أو يعينك أحد، ها أعنهم، خذ لك واحدة، ها يعني دعاء لم يرد فيه رفع اليدين ولم يرد فيه النهي عن رفع اليدين، مسكوت عنه، فهذا الأصل فيما هو الأصل فيه أنه يشرع رفع اليدين، لأن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. جاء في حديث سلمان روي موقوفا مرفوعا: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الصورة الثالثة، ها ها هذا قال ذكر قال المسكوت عنه. الصورة الثالثة ما هي؟ ها ما نهي عن رفع اليدين فيه، مثل ماذا؟ مثل رفع اليدين في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، أما إذا كان يستسقي فهذا مستحب، لكن رفع اليدين في الدعاء في آخر خطبة الجمعة هذا منهي عنه، أنكره الصحابة لما دخل عامر بن رؤيبة على بعض الأمراء وهو رفع يدي يدعو في آخر الخطبة، قال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا في آخر الجمعة أو في آخر الخطبة لا يزيد أن يرفع إصبعه السبابة. الصورة الثالثة أو الرابعة، ها نعم، ما لم يرد دليل أنه ترفع ولا النهي عنه ولكن لازم ذلك أنها لا ترفع، مثل ماذا؟ مثل الدعاء في السجود، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على 7 أعضاء، معنى أن تكون اليدين في الأرض، فهنا لا ترفع اليدين، الأمر واضح فيه، فإذا رفع اليدين على هذه 4 الصور في الدعاء. ما ورد رفع اليدين فيه صراحة كالاستسقاء ونحوه فهذا يشرع في رفع اليدين. والصورة الثانية، ما كان مسكوتا عنه، لم يرد فيه رفع اليدين ولم يرد فيه النهي، فهذا الأصل أن رفع اليدين مشروع فيه، لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. الصورة الثالثة، ما كان رفع اليدين فيه منهيا عنه كالدعاء في خطبة الجمعة لغير استسقاء، منهي عن رفع اليدين فيه. والصورة الرابعة، ما لم يرد فيه رفع اليدين ولم يرد فيه النهي عن رفع اليدين ولكن لازم ذلك أن لا ترفع اليدين كالدعاء في السجود، فهذا لا ترفع فيه الأيدي، لأن الإنسان مأمور أن يسجد على يديه، يضع يديه في الأرض. وهذا تفصيل تجتمع به الأدلة. أخني يقول: ما حكم قول بعض الناس عند رؤية البرق سبحان نورك، هل هذا القول صحيح؟ هذه الكلمة تجري على لسان الناس وهي خطأ، أولا لأنها لم تأتي في الدليل، ثانيا أن الذي يسبح هو الله تعالى فينزه عن النقص، فلا يقال سبحان نورك لكن سبحانك سبحان الله، فهي لم تأتي في الدليل فلا يشرع العمل بها، وأيضا
التسبيح هو لله سبحانه وتعالى، التنزيه يكون له وهو تنزيه لصفاته، ولا تنزه الصفة فيستسبح الصفة. قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، المراد سبح الله تعالى ناطقا باسمه الأعلى. أخ يقول ما حكم الذي يبني قبة ويستدل بدليل من القرآن، هو الآية التي تقدمت في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ليس في هذه الآية دليل على ذلك، لأنها ليست من فعل أنبياء حتى يكون فعلهم تشريعا، ولم يأمر الله تعالى بذلك، وإنما قص الله تعالى خبر أولئك الملوك، قال الذين غلبوا على أمرهم وهم الملوك، وغالبا ما يأتي البلاء منهم، وتأتي المخالفات التي تطبق على الناس منهم. وفي شريعتنا قد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن بناء المساجد والقباب على القبور، وأخبر أن هذا من سنة اليهود والنصارى، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا هذا منهي عنه في الشرع، وليس في هذه الآية دليل على جواز ذلك، بل هذا صار من ذرائع الشرك ووسائله، فكثيرا ما وقع الشرك في القبور المعظمة التي بنيت عليها الأبنية. وأخ يقول ما حكم من يجادل في صفات الله تعالى كصفة النزول والعلو ويتهم أهل السنة بالمشبهة ويقول أنتم تشبهون الله بالمخلوقين وهو من عوام الناس ولكنه يقرأ في كتب أهل البدع؟ حكمه أنه يجب عليه أن يتعلم، لا يجوز له أن يجادل بالباطل، فإنما يقول هذا لمن يثبت العلو والنزول إنهم مشبهة من جهل ربه عز وجل، من لم يقدر الله حق قدره. وأما من قدر الله تعالى حق قدره فلا يمكن أن يقول إن هذا تشبيه، تعالى الله عن ذلك. فالسماوات السبع والأراضين السبع وسعها كرسيه جل وعلا، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي كما صح عن ابن عباس قال هو موضع قدمي الرب عز وجل، ما بالك بالعرش؟ جاء في بعض الآثار أن العرش أو أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاه من الأرض، حلقة من حديد ملقى في صحراء، ماذا عساها تكون؟ هذا في مخلوق، العرش مخلوق لله عز وجل، فكيف يتوهم إنسان أن من أثبت العلو لله عز وجل أو النزول يشبهه بخلقه؟ إنما يتوهم هذا الجاهل بالله سبحانه وتعالى الذي هو يشبه الله، هو في الحقيقة الذي شبه الله، ولذا أنكر هذه الصفات لأنه يشبه الله، يعتقد التشبيه. أما أهل السنة
فلا يشبهون بخلقه، يثبتون هذه الصفات ولا تقتضي هذه الصفات تشبيه الله جل وعلا بالخلق. كيف يتصور إنسان في هذا التشبيه؟ وهي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى المخلوق لا شيء، فليس نزوله كنزول مخلوق أو استواؤه كاستواء مخلوق. هو محيط بكل شيء سبحانه وفوق كل شيء. وإثبات هذه الصفات، صفة النزول، صفة العلو وغير، صفة المجيء، صفة الإتيان، صفة الاستواء على العرش، كلها لا تقتضي التشبيه. فالذي أثبتها لنفسه هو الذي قال ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فيقال له: هل أنت أعلم بالله أم الله أعلم بنفسه؟ الله تعالى هو الذي قال وهو العلي العظيم. ثم من العجب أن يأتي من ينكر العلو. فالعلو أدلته كما ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 1000 دليل، بل أكثر من 2000 دليل. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000 عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. إنما أنكر هذا فرعون وأمثال فرعون، هم الذين أنكروا علو الله. قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي أظن موسى كاذبا في زعم أن إلهه في العلو. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: فمن أثبت العلو فهو موسوي محمدي، أي متبع لموسى ومحمد، ومن أنكر العلو فهو فرعوني، أسوة فرعون في هذا الذي أنكر علو الله. فالجاهل يجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز له أن يجادل أو أن يطعن في أهل السنة المتبعين لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخي يقول: ما معنى قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي بربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر، إلا وهم مشركون في عبادته. فكثير منهم يؤمن بالربوبية ويشرك في العبادة والألوهية. أخ يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة؟ هذه الجملة قرة عيني مفسرة عند أهل العلم بتفسيرين. التفسير الأول أن قرة من القرار الذي هو ضد الحركة، فيقال هذا الشيء قار، أي ساكن ثابت، وهذا متحرك. والعين تقر، أي تقف ولا تتحرك، إذا نظرت إلى شيء أعجبها. فإنها إذا نظرت إلى شيء لم يعجبها تنصرف عنه، لكن إذا رأت شيئا يعجبها تثبت وتقر في النظر إليه لأنه أعجبها وارتاحت له. فيكون معنى الحديث جعلت قرة عيني في الصلاة على هذا المعنى، أي جعلت راحتي ولذة نفسي وطمأنينتي في الصلاة. كما تقر العين إذا رأت شيئا يعجبها. والمعنى الثاني أن القرة هنا قرة العين مأخوذ من القر، والقر هو البرد ضد الحر،
قالوا الحر والقر وليس القر بل بالضم. أما القر بالفتح فهو القرار، ولذا يسمى اليوم الذي بعد يوم النحر يوم القر، لأن الحجاج يستقرون في بمنى. فقر من القر الذي هو البرد، ومعروف إذا رأى الإنسان شيء يكرهه يقال سخنة عين فلان، إذا رأى فلانا فهو سخنة عينه، أي يؤذيه لأنه يكرهه لا يريد أن يراه، صارت رؤيته سخنة لعينه. والقر أي برد للعين، راحة لها، فهو بمعنى قريب من المعنى الأول. جعلت قرة عيني في الصلاة أي بردها راحتها، راحة النفس والطمأنينة في الصلاة، فهو راجع إلى هذا المعنى. وقرة العين كما سوف مفسر بالتفسيرين السابقين. وأخ يقول ما معنى قول الله تعالى لا إكراه في الدين، فقد أشكلت علي هذه الآية. تكلمنا عن هذه الآية مرارا، أن من أهل العلم من قال هي منسوخة، قال نسخت بالآيات التي فيها الأمر بالجهاد وقتال الناس حتى يدخلوا في الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فقالوا هذه الآية منسوخة بأدلة الأمر بالجهاد وإدخال الناس في هذا الدين. وقال بعض العلماء بل هذه الآية في فئة معينة مخصوصة من الكفار، وهم الذين يستجيبون لدفع الجزية ويريدون البقاء على ما هم عليه من دينهم، ولكن يدفعون الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون. وهذا المعنى في هذه الآية أحسن، وهو الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف، أنهم فسروا الآية لا إكراه في الدين في حق من أدى الجزية، فلا يكره على الدخول في الإسلام، بل يدعى ويرغب، فإن أجاب وإلا يترك على حاله. وقد جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أميرا على جيش قال له إذا أتيت عدوك ادعوهم إلى ثلاث خصال، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا ادعوهم إلى الجزية، لم يريدوا الإسلام ادعوهم إلى الجزية، أن تكون بلادهم بلاد إسلام، معنى الجزية أنهم يسلمون بلادهم للمسلمين، تكون بلاد إسلام ويدفعون للمسلمين الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، هذا يقاتل، لكن إذا أجاب للجزية فيكون على ذلك. فهذا معنى هذه الآية، فليس فيها إشكال. بعضهم يستدل بهذه الآية على التقارب مع اليهود والنصارى والتآخي معهم، ويقول لا إكراه في الدين، لا تكره الناس على ترك دينهم، بل كلها أديان مستقيمة، هذا لا يصح الاستدلال، هذا استدلال باطل. هذه الآية في حق الكفار إذا ذلوا وصاروا صاغرين ويؤدون للمسلمين الجزية، وصارت بلادهم بلاد إسلام سلموها للمسلمين، ويكون لهم ذمة يعيشون في هذه البلاد التي تعتبر بلاد إسلام بذمة من المسلمين، فلا يستدل بهذه الآية على القرب من الكفار الذين هم في بلدانهم، وكثير منهم من الكفار الحربيين، فالاستدلال بها غير صحيح. وأخ يقول ما معنى قول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا؟ ناشئة الليل أي قيام الليل والقراءة فيه، هي أشد وطئا، الوطء
من المواطأة، أي أشد مواطأة.

0: ما لفظه بلسانه يواطي عليه قلبه، وذلك القول هو أقوم الأقوال، مدحه الله بذلك. وأخ يقول: ما معنى قول الله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني؟ من الذي ناداها؟ ناداها ولدها عيسى حين ولدت، أنطقه الله تعالى، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. فالمنادي لها هو ابنها. قد يقول: ما معنى قولهم هذا وجه للشافعية أو الحنابلة؟ الوجه معناه عند الأصحاب، عند أصحاب الشافعي أو أصحاب أحمد، فالقول أو الرواية تكون للإمام، يقال هذه المسألة فيها على الإمام أحمد قولان، أو فيها على الإمام أحمد روايتان. فإذا كان هذا الخلاف لأصحابه الذين أخذوا بمذهبه، فيقال هذا وجه للشافعية أو للحنابلة، ولا يقال وجه لأحمد، هذه المسألة فيها وجهان لأحمد. ويكثر من هذا الفقهاء في كتبهم. أخ يقول: ما معنى هذا الكلام: كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ هذا جاء في حديث فيه ضعف، ولكن أهل العلم مجمعون على هذا، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. القرض هو الدين أو السلف، جر نفعا أي جر لصاحب المال الذي يقرض غيره منفعة، فهذه المنفعة الزيادة ربا. إنسان احتاج مالا فأتى إلى إنسان موسر يطلب منه دينا، قال: أعطيك هذا المبلغ الذي تريده دينا، لكن بشرط أن تبيعني هذا الشيء، ويطلب إنقاص الثمن له، أو بشرط أن تفعل لي كذا وكذا، أو بشرط أن تؤجرني بيتك بثمن أقل من الثمن الذي يؤجر لغيره، فهذا الشيء الزائد الذي حصل عليه ربا، لأن المستدين قد تلجئه الحالة فيوافق على ما يطلب منه الذي يعطيه الدين بسبب الحاجة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن طلب منفعة في الدين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، يعني العلماء والقراء من أهل الكتاب، ليأكلون أموال الناس بالباطل، يريدوا ليأخذون الرشا في أحكامهم ويحرفون كتاب الله ويكتبون بأيديهم كتبا يقولون هذه من عند الله ويأخذون بها ثمنا قليلا من سفلتهم، وهي المآكل التي يصيبونها منهم على تغيير نعت النبي صلى الله عليه وسلم، يخافون لو صدقوهم لذهبت عنهم تلك المآكل. فإذن أكلهم لأموال الناس بالباطل، ليأكلون أموال الناس بالرشوة، يأخذون الرشوة في أحكامهم، وهكذا يحرفون كلام الله ويغيرون وصف النبي صلى الله عليه وسلم لتظل الأموال تجبى إليهم من صدقات ونحوها، لأنهم إذا أظهروا الوصف الصحيح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
1: عند بعض اليهود وعند بعض النصارى كيف كانوا يستحوذون على أموال الناس ويدخرونها لأنفسهم، قال رحمه الله: قوله ويصدون، أي ويصرفون الناس عن سبيل الله، أي عن دين الله عز وجل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا. وهذا صحيح عن ابن عمر، خرجه عبد الرزاق في المصنف
2: والشافعي في المسند له أكثر من طريق صحيح، أنه كان يرى الكنز ما لم تؤد زكاته، أما ما أديت زكاته حتى لو كثر ليس بكنز. قال: ومثله عن ابن عباس، وهو صحيح عن ابن عباس أيضا، أخرجه ابن أبي شيبة والطبري في تفسيره من طريقين عن ابن عباس، هو بهما حسن. أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر، أخبرنا عبد الغافر ابن محمد، أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان قال: حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب إبل إلا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا في صحيح مسلم، وقد ساقه البغوي مؤيدا به كلام عبد الله بن عمر بن عباس أن الكنز هو ما لم يؤد زكاته، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. وهذا الحديث هو كالتفسير لهذه الآية، أن يحمى عليها ويكوى بها، هو الشيء الذي لا يؤدى زكاته. قال: وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا، أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، الآية. والحديث في الصحيحين، والشاهد منه أيضا أن الكنز هو ما لم يؤد زكاته، من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، يقول في آخر: أنا كنزك. قال: وروي عن علي رضي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كل مال زاد على 4,000 درهم فهو كنز، أديت منه الزكاة أو لم تؤدي، وما دونها نفقة. هذا الأثر عن علي أخرجه الطبري وغير الطبري من طريق أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي، عن جعدة بن هبيرة عن علي، وسنده صحيح، لكن ليس في هذه الزيادة عند كل من أخرج في مرائه،
1: أديت منه الزكاة أو لم تؤدي، إنما فيه ما كان 4000 فهو كنز، وما كان دون ذلك فهو نفقة. فإذن هذا القول الأول في تفسير الآية، أن الكنز هو المال الذي بلغ النصاب ولم تؤد منه الزكاة، سواء كان مدفونا أو غير مدفون، سواء كان من الذهب والفضة أو من غير الذهب والفضة. فالكنز معناه عدم تأدية الزكاة، فمن لم يدي زكاة مالي فقد كنزه، وهذا الذي جاء عليه الوعيد. قال: وقيل ما فضل عن الحاجة فهو كنز، أي إذا ادخر الإنسان ما زاد عن حاجته فهذا كنز حتى لو أدى زكاته. أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال: أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال: أخبرنا محمد ابن عيسى الجلودي قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان قال: حدثنا مسلم ابن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وهذا الحديث الصحيحين. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول: من ترك بيضاء أو حمراء كوي بها يوم القيامة. وهذا صحيح، أن أبي ذر جاء عنه آثار كثيرة بذلك، وهذا مذهب مشهور له، أنه كان يرى عدم جواز ادخار المال، وأن من ادخر شيئا من المال فقد كنزه وإن أدى زكاته. ويستدل مثل هذا الحديث الذي رواه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المكثرين هم الأخسرون يوم القيامة إلا من أنفق المال، أما من ادخره فلا. قال: وروي عن أبي أمامة قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيه. ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان. وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح مروي عن جماعة من الصحابة، عن أبي أمامة وعن علي وابن مسعود وأبي هريرة وجابر. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم، فسره جماعة من أهل العلم وبوبوا عليه في كتب الحديث، أنه في حق من ادخر مع إظهار الفقر. والسؤال للناس أو التعرض للسؤال، وهكذا مع مشاركة الفقراء فيما يأتيهم ومقاسمتهم فيه وهو عنده مال. يقولون: فهذا رجل كان مع أهل الصفة وهم فقراء، فيشارك أهل الصفة فيما يأتيهم ويأخذ منها ويظهر الفقر، فتوعد بهذا الوعيد، وليس في حق كل أحد. قال البغوي رحمه الله: والقول الأول أصح، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين، قد خالف أبا ذر جماعة من الصحابة في هذا كما في الصحيح، اختلف مع معاوية وأمره عثمان أن يتنحى جانبا إلى الربذة، فعاش فيها حتى مات. فإذن قول أكثر الصحابة في تفسير الآية والذين يكنزون الذهب والفضة أن هذا الكنز المتوعد عليه هو المال الذي لم تؤد منه الزكاة، وأما ما وديت منه الزكاة فليس بكنز. وقد مات كثير من الصحابة عن أموال كثيرة، وكان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز الادخار أبدا، وأن من ادخر شيئا من المال ولو أدى زكاته فقد كنزه، وخالفه في ذلك الصحابة. وذا البغوي جزم بأن القول الأول هو الأصح، ويدل عليه الأحاديث التي ذكرها، حديث أبي هريرة في القصة الطويلة وحديث أبي هريرة الآخر، تبين أن الكنز ما لم يؤد منه حق الله. قال والقول الأول أصح، لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال، لا في جمع المال الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، وهذا حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم بسند صحيح. أو عن أبيه عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، عن عمرو بن العاص. قال وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يدع لولده شيئا، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك ابن أبي حاتم وأبو يعلى من طريق عثمان أبي اليقظان، عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس. وعثمان أبو اليقظان ضعيف. جعفر بن إياس قال شعبة: لم يسمع من مجاهد. فإذن في ضعف في إسناد وفي انقطاع. ولكن معناه صحيح ويدل عليه القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة تطيب ما بقي من المال. وإذا سميت زكاة لأنها تزكي المال أي تنميه وتطهره. قال وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال: كان ذلك قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وقال ابن عمر: ما أبالي لو أن لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله. وهذا كما سبق قول أكثر الصحابة. قوله عز وجل: ولا ينفقونها في سبيل الله، ولم يقل ولا ينفقونهما، وقد ذكر الذهب والفضة جميعا، قيل أراد الكنوز وأعيان الذهب والفضة، وقيل رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم. والقول الأول أيضا واضح لا إشكال فيه، أنه رد الكناية أي الضمير إلى أعيان الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أي لا ينفقون تلك الأعيان من الذهب والفضة. وكقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها رد الكناية للتجارة لأنها عم فبشرهم بعذاب أليم أي أنذرهم يوم يحمى عليها في نار جهنم أي تدخل النار فيوقد عليها أي على الكنوز فتكوى بها أي فتحرق بها جباههم جباه كانزيها وجنوبهم وظهورهم روي عن ابن مسعود قال إنه لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم في موضع على حدة وسئل أبو بكر الوراق لما خص الجباه والجنوب والظهور بالكي قال لأن الغني صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض وجهه وزوى ما بين عينيه وولاه ظهره وأعرض عنه بكشحه كشحه أي جنبه الكشح ما بين الخاصرة والأضلاع هذا قاله استنباطا وليس معنى أن هذا هو معنى الآية وأن الله قال هذا لهذا المعنى فقط الله تعالى أخبر أن تكوى به هذه المواضع منهم للعقاب قوله تعالى هذا ما كنزتم أي يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أي تمنعون حقوق الله تعالى في أموالكم وقال بعض الصحابة هذه الآية في أهل الكتاب والذي جاء عنه أنه قال ذلك معاوية رضي الله عنه كما في صحيح البخاري حين تناظر هو وأبو ذر فكان معاوية يقول هي في أهل الكتاب وقال الأكثرون هي عامة في أهل الكتاب والمسلمين وبه قال أبو ذر رضي الله عنه هو الصحيح أنها عامة إذن فهذه الآيات في تحريم الكنز والكنز هو ادخار المال مع منع الزكاة وهذا عاقبة الذي يكنز ماله يعذب به يوم القيامة وأما إذا أدى الإنسان زكاة ماله فلو كان عنده المال الكثير ليس بكنز أيضا في هذه الآية نستفيد من إخبار الله تعالى بذلك أن من الناس ممن ينتسب إلى العلم أو يكون عنده علم من يستغل هذا العلم لأجل الدنيا والمال إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل فتراه يرتشي يفتي بغير الصواب لأجل المال يحرف ما يرى من الأدلة لأجل المال يفعل الأفعال المحرمة بعلمه الذي يحمله أو يقول الأقوال المخالفة لأجل يصل إلى المال فهذا صنف مذموم فليحذر الإنسان على نفسه وكما أنه مذموم أيضا هو موجود وقد يستبعد إنسان ذلك أن إنسان رزقه الله العلم فيسخر علمه للمال ولكن هذا موجود في الأمم السابقة وفي هذه الأمة قد يكتم صاحب العلم العلم يكتمه يخفيه لأجل المال يحصل عليه أو لأجل المال يخشى أن يفوته إذا قال الحق يفوته المال الذي من هذه الجهة أو من هذه الجهة وهذا ذمه الله تعالى وواجب على أهل العلم أن يقولوا الحق وأن يبثوا العلم ولا يسخر هذا المال أو هذا العلم لأجل نيل المال والدنيا.
2: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 52 و300، باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم. الباب 53 و300، باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. إني عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. متفق عليه. الباب 54 و300، باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. الباب 54 و300، باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، رواه مسلم. الباب السادس والخمسون وثلاثمائة: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، متفق عليه، وسبق شرحه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في الأدلة التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بدلالة الفطرة على علو الله عز وجل، وتوقفنا عند النوع الثالث من أنواع الأدلة. قال رحمه الله: فصل. هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان، فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان، لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان، وأصح لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان، إن الكلام إذا أتى بسياقه، وفي بعض النسخ بسياقة، إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان، فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان، إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان، فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على السهجان، وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان، فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان، والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن، قالوا: وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان، والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، هذا الذي قالوا: وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الثالث من أنواع الأدلة الدالة على إثبات علو الله عز وجل، وهي أدلة الفوقية. النوع الأول ما هو؟ النوع الأول أدلة الاستواء، والنوع الثاني نعم الأدلة الصريحة على علو الله عز وجل، وهو اسم الأعلى والعلي، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. والنوع الثالث أدلة الفوقية، فأدلة الفوقية تدل على علو الله عز وجل، فإن فوق بمعنى على. قال: هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، أي أن الفوقية جاءت مصحوبة بمن يخافون ربهم من فوقهم، جاءت نعم مصحوبة بمن في قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وجاءت بدونها وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، لم تأتي مصحوبة بمن، وجاءت مصحوبة بمن ذلك قول عز وجل يخافون ربهم من فوقهم. قال هذا وثالثها صنيف الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيانه. إحداهما هو قابل التأويل وهي الفوقية التي لم تصحب بمن، وهو القاهر فوق عباده، فإن الفوقية تحتمل أن يراد بها العلو، علو الذات، وتحتمل أن يراد بها علو القهر أو القدر. هذه الفوقية التي لم تصحب بمن، تحتمل علو الذات والقدر والقهر. قال إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيانه. والأصل هو حمل الكلام على الحقيقة وعلى الأمر الذي دلت عليه سائر الأدلة، وهو أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته على خلقه. ويمكن أن نحمل الآية على المعاني الثلاثة، وهو القاهر فوق عباده، فوقية الذات، وفوقية القدر والقهر. فيمكن أن نحمل الآية على المعاني الثلاثة، وإن حملناها على معنى فهو المعنى الذي جاءت به سائر الأدلة الواردة في الباب، فتكون هذه الآية فسرتها الآية الأخرى يخافون ربهم من فوقهم، أن المراد بالفوقية فوقية الذات. فإما أن نحمل الآية على فوقية الذات، أو نحمل الآية على الأنواع الثلاثة. أما أن نحمل الآية على فوقية القهر أو فوقية القدر دون فوقية الذات، هذا كلام فاسد وكلام لا يستقيم. قد إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيانه، فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوة بلا برهان. فإذا ادعى مدع أن المراد بذلك فوقية القدر أو القهر دون فوقية الذات، لا يقبل منه هذه الدعوة من غير برهان. فالدعاوى من غير برهان دعاوى باطلة لا تقبل. فهذه الفوقية التي لم تصحب بمن، قال لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. أما الفوقية التي صحبت بمن يخافون ربهم من فوقهم، فهي صراحة صريحة الدلالة، وهي نص في الباب على أن الله عز وجل عال بذاته على خلقه، ولا تحتمل التأويل. وإذا قال القائل السماء من فوقنا، لا يفهم منها، نعم ليس المراد بذلك إلا علو الذات، السماء من فوقنا والأرض من تحتنا. فالفوقية المصحوبة بمن نص في مسألة العلو، في مسألة علو الذات، ولا تحتمل التأويل. أما الفوقية التي لم تصحب بمن هي محتملة للتأويل. قال لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. قال وأصغ لفائدة جليل قدرها، بمعنى استمع وأنصت لفائدة عظيمة جليلة القدر وعظيمة ونفيسة يحتاجها الشخص في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. قال وأصل فائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. إن الكلام إذا أتى بسياقه، وفي بعض النسخ بسياق بسياقة إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان. ومعنى أن الكلام هو الكلمة إن احتملت أكثر من معنى فإن سياق الكلام يبين المعنى المراد، فلا بد من مراعاة السياق. لا تأخذ الكلمة وتريد أن تفهمها بمفردها من غير أن تنظر إلى سياق الكلام، فالكلمة قد تكون لها أكثر من معنى، لكن إذا نظرت في سياق الكلام وجدت أن المراد معنى من هذه المعاني فلا تهمل السياق. إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. فيصير كالنصوص القاطعة عند النظر إلى السياق. إذا نظر الإنسان إلى الكلمة بمفردها ربما دخلت في نفسه معان عدة، وقال هذه الكلمة تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا. وإذا نظر إلى السياق فإن السياق يدل على معنى واحد، وتكون تلك الكلمة في ذلك السياق كالنص القاطع في معنى واحد. فمراعاة سياق الكلام من الأمور المهمة. قال إن الكلام إن أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل بعرف لا يقبل لا يقبل نعم لا يقبل التأويل يعرف داء الأذهان. أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان. سياق الألفاظ مثل شواهد الأحوال وهما صنوان أي مثيلان، كالغصنين من أصل واحد، فالغصنان من أصل واحد يقال لهما صنوان، والأخوان من أب إذا اشترك في الأب فيقال فلان صنو فلان. فسياق الألفاظ وشواهد الأحوال صنوان، فلا يهمل الشخص سياق الألفاظ ولا يهمل شواهد الأحوال. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان، إحداهما للعين وهي شواهد الأحوال مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان، وهي سياق الألفاظ، فلا يهمل هذا ولا هذا. فسياق الألفاظ من شواهد الأحوال، غير أن شواهد الأحوال تكون للأعيان، وسياق الألفاظ تكون للشيء المسموع لمسمع الإنسان. شواهد الأحوال تكون للأعيان، وعلى سبيل المثال لو أن شخصا شاهد شخصا وفي رأسه عمامة وفي يده عمامة وهو يجري وآخر يجري خلفه وليس في رأسه عمامة، وليس من عادته أن يمشي من غير عمامة، فهذا الأقرع يدعي على ذلك الذي يفر منه بأن العمامة الذي في يده هي له وليس عنده شاهد يشهد له بذلك، ما عنده شاهد من البشر من العدول الثقات يشهدون له بأن تلك العمامة له، لكن عندنا هنا شاهد من شواهد الأحوال. وش الشاهد من شواهد الأحوال؟ أن ذاك الرجل عمامة في رأسه وعمامة في يده وأنه يفر، والآخر لا عمامة في رأسه وليس من عادته أن يمشي من غير عمامة، قد عرف بأنه يمشي بين الناس بعمامة. هل يسمى هذا؟ شاهد من شواهد الأحوال تدل على صدق هذه الدعوة. ولهذا فإن اليمين في هذه الصورة تكون في جانب المدعي، لأن دعواه قوية بهذا الشاهد من شواهد الأحوال. فإذا حلف أن تلك العمامة له حكم له بيمينه مع هذا الشاهد من شواهد الأحوال. فيقول المؤلف: فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، إنهما لنا صنوان إحداهما للعين. وش الذي تثبت به الأعيان؟ سياق الكلام ولا شواهد الأحوال؟ شواهد الأحوال هي التي تثبت العين. وأما سياق الألفاظ فهو يفهم به المراد من الكلام المسموع. قال: فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، إنهما لنا صنوان إحداهما للعين. وهو كما عرفنا شواهد الأحوال تثبت به الأعيان. إحداهما للعين مشهود بها، نعم، فتقبل شهادة الأحوال وتقوى بيمين المدعي. إحداهما للعين مشهود بها، لكن ذاك لمسمع الإنسان. وش الذي لمسمع الإنسان؟ سياق الألفاظ، نعم، يفهم به المراد ويعين به إحدى أو أحد الاحتمالين. قال: فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على السهجان. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد، إذا كان سياق الكلام يعين أحد المعنيين، فإذا جاء التأويل بعد ذلك فهو من التأويل الذي فيه استهجان أي استقداح. فإذا جاء المعطل إلى قول الله عز وجل في شأن إبليس، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال: المراد باليد في الآية القدرة أو النعمة. فيقال: صحيح على أن اليد تأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى القدرة وتأتي بمعنى اليد المعروفة، فهذه ثلاث معاني محتملة لكلمة يد، محتملة لكلمة يد. إذا نظرنا إلى اليد على سبيل الاستقلال، إذا أخذنا كلمة يد قلنا اليد تأتي والمراد بها اليد المعروفة، وتأتي والمراد بها القدرة والقوة كقول الله عز وجل: وسمنا بعيد، على أحد الأقوال في تأويلها. وتأتي بمعنى، وأيضا في قول الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام: إني مخرج عبادا لي لا يدا لأحد بقتالهم، بمعنى لا قدرة. وتأتي اليد بمعنى النعمة كقول ذلك المشرك قبل إسلامه لأبي بكر الصديق: لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك، إن لولا نعمة. فإذا أخذنا كلمة يد ففي هذه الاحتمالات الثلاث، لكن إذا نظرنا إلى سياق الآية وأن الآية، نعم، يخاطب الله عز وجل بها إبليس الذي استكبر أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل شرف آدم بأمر لم يحصل لإبليس، لو كان المراد باليد النعمة أو القدرة سيقول إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرة منك وأنعمت علي بنعمتك حيث خلقتني، فما الفرق بيني وبين آدم عليه الصلاة والسلام؟ فسياق الكلام يدل على أن لآدم فضيلة لم تحصل لإبليس، فضيلة اختص الله عز وجل بها آدم، فتدل على أن المراد باليد هي اليد الحقيقية، وأن الله عز وجل خلق آدم وأكرمه بأن خلقه بيده المعروفة، ليس المراد باليد النعمة أو القدرة. فإذا تأملنا إلى كلمة اليد كما عرفنا لمفردها قلنا تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا، وإذا نظرنا إلى سياق الآيات فإننا نجزم أن المراد بذلك يد الله عز وجل الحقيقية، وليس المراد بذلك النعمة ولا القدرة. فإذا جاء التأويل بعد السياق الموضح للمراد يكون من التأويل المستهجن أي المستقبح، فالذي يأتي بعد ذلك ويقول المراد باليد النعمة أو القدرة يقال هذا تأويل مستهجن مستقبح، لأن سياق الآية تدل على أن المراد بذلك اليد الحقيقية. قال فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على السهجان، وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان كالقضية التي سبقت. إذا كتم الحق من كانت العمامة في يده ويقول فلان لا يسألني شيئا هذه لي وليست له، مع قيام شواهد الأحوال على صدق المدعي وش يكون هذا الكتمان والإنكار؟ من المستهجن أي من المستقبح. قال وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. فهذه نصيحة وفائدة نفيسة من المؤلف حتى لا يقع الإنسان في الخطأ والزلل في مثل هذه الأمور، لابد من مراعاة السياق حتى يفهم الإنسان المراد من الكلمة التي سيق الكلام من أجلها. قال والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان. يقول الفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، فله جميع أنواع الفوقية، فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. لكن نفاة الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. فسروا الفوقية بفوقية القدر كما يقال كما سيأتي معنا في قول القائل الذهب فوق الفضة، أي من حيث القدر لا من حيث علو الذات. قال بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قال وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خانص العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. وجعلوا هكذا فوقية الله عز وجل، الله نعم وهو القاهر فوق عماده. قالوا المراد بذلك فوقية القدر، أي أن الله عز وجل أعظم من عباده، كما يقال الذهب فوق الفضة أي أنه أثمن

0: فوقية الذات، فلله عز وجل فوقية القدر والقهر والذات، والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قال وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. إلى هنا وننتقل إلى أخلاق العلماء.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل تتعلق بآداب السواك، وكان مما أخذنا في الدرس الماضي مسائل منها بأي اليدين يستاك، هل باليد اليمنى أو اليسرى؟ اليمنى. نعم، لأنه من باب التطهير والتطهيب وليس من باب إزالة القذر. ومن استحبه باليسرى قال لأنه من باب إزالة الأذى. وما الذي قلنا في الدرس الماضي؟ الأمر في هذا واسع، بأي اليدين استاك أجزاه. فبأي جانبي الفم يبدأ؟ بالأيمن، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. فهل يستاك عرضا أو طولا؟ عرضا. وإذا استاك طولا واعتر ذلك فهذا جائز، إلا أنه قد يؤذيه ذلك. هل يستحب أن يغسل سواكه؟ والدليل؟ نعم، يعني إذا لم يغسله تتراكم فيه أوساخ تؤدي إلى تلويثه، هذا من معنى ما علله به. والدليل على استحبابه قلنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استاك ناولها السواك لتغسله. نواصل نقرأ، بقي بعض المسائل والتتمات لهذا الباب. من المسائل المتعلقة بذلك مسألة، هل يستاك الإنسان بسواك غيره؟ كثير من أهل العلم يطلق أنه يجوز أن يستاك الإنسان بسواك غيره، وبعضهم يعنون على هذه المسألة من الأئمة، لا بأس أن يشترك اثنان في سواك واحد. وحاصل ما استدلوا به في هذه المسألة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول، كلها الأحاديث عن عائشة، الأول منها أخرجه البخاري، وأصل الحديث في الصحيحين، في قصة احتضار النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده سواك، فأخذته عائشة ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فهنا استاك بسواك غيره. الحديث الثاني حديث عائشة في سنن أبي داود والبيهقي الذي تقدم في مسألة غسل السواك، أن كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم السواك لتغسله، قالت فأبدأ فأستاك به ثم أغسله وأدفعه إليه. قالوا فكانت عائشة تستعمل سواك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث عائشة أيضا في صحيح أو في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بسواك وبجانبه رجلان، فأوحي إليه في فضل السواك وقيل له أعط السواك أكبرهما. كذا لفظ أبي داود أنه كان يستنبه. والذي وقع في مسلم والحديث في مسلم أيضا وعلقه البخاري أنها رؤيا منام، قال أراني أستاك بالسواك أي في النوم. وفي سنن أبي داود أن ذلك كان في اليقظة. قال الحافظ ابن حجر يمكن الجمع بينها بأنه لما وقع له في اليقظة، ذلك الشيء وقع له في اليقظة، أخبرهم بما رآه في المنام ليوافق ما رأى في اليقظة، ما وقع في اليقظة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم الشارمين دفع السواك إلى أكبرهما وقد كان يستاك به. فهذه ثلاثة أحاديث استدلوا بها على ذلك. الحديث الأول بوب عليه البخاري في الصحيح باب من تسوك بسواك غيره، باب من تسوك بسواك غيره. واستدلوا به على الاستياك بسواك الغير من وجهين. قالوا الوجه الأول استياك النبي صلى الله عليه وسلم بسواك عبد الرحمن ابن أبي بكر. الوجه الثاني فيه أن عائشة قضمته بأسنانها وطيبته ثم دفعته للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ففي دلالة على السواك بسواك الغير من هذين الوجهين. الحديث الثالث بوب على أبو داود في السنن باب في الرجل يستاك بسواك غيره. قال الخطابي في معالم السنن وهو شرح لسنن أبي داود، وهو فيما أعلم أول شرح لسنن أبي داود، فالخطابي من علماء القرن الرابع بعد أبي داود بقليل، فهو من أول إن لم يكن هو أول شرح لسنن أبي داود ومن أفضل شروح سنن أبي داود، مع أنه مختصر لكن فيه فوائد كثيرة. قال الخطابي عند هذا الباب باب في الرجل يستاك بسواك غيره وذكر الحديث، قال وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، ليس بمكروه على ما يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله. هذا كلام الخطاب، وبنحو هذا كلام الحافظ بن حجر في الباب الذي سبق بوب عليه البخاري، ذكر هذه الرواية في سنن أبي داود، قالوا فيه أن سواك الغير ليس بمكروه، ثم ذكر أنه يغسل. إذا نظرنا إلى هذه الأدلة وما قرره العلماء فيها نجد أنها لا تدل على جواز سواك الغير مطلقا أو على استعمال سواك الغير مطلقا. أما حديث عائشة الأول الذي في البخاري فهو دليل على أن سواك الغير لا يستعمل، مستدل به على الاستعمال، وإذا تأملت تجد أنه دليل على عدم استعمال سواك الغير، لأن عائشة قالت بعد أن أخذته من عبد الرحمن قالت فقصمته، قصمته قال العلماء أي كسرته، القصم الكسر، بمعنى أنها قطعت منه الموضع الذي قد استاك به عبد الرحمن بن أبي بكر، ولو كان استعمال سواك الغير مطلقا يستعمل لما قطعته عائشة، بل إنها قطعت ذلك. فإذن هو دليل على عدم استعمال سواك الغير مباشرة حتى يقطع، إذا أراد يستعمل سواك الغير يقطع ما كان قد استاك به ثم يستاك بموضع جديد. وأما رواية فقضمته، جاء في رواية بدل فقصمته فقضمته، والقضم هو العض بأطراف الأسنان، فلا تنافي الرواية الأولى، فهو محمول على أنها قصمته أولا أي قطعته ثم أصلحت موضعا جديدا وقضمته لقصد تليينه.

قد يقول قائل فهل هذا فيه دليل؟ هذا الفقرة منه فقضمته أيضا ليس فيه دليل. أولا أن القضم هو غير الاستياك، معنى قضمته أي أنها عضضته بطرف أسنانها لقصد تلينه. ثم أيضا إنها فعلت ذلك للحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في السكرات في حال ضعف وشدة، فعضها لذلك السواك لقصر تليينه وتجهيزه للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يستدل به على استعمال السواك الغير مطلق الذي قد استاك به في أسنانه ونظفها. إضافة إلى ذلك أن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعاف في الغالب بين المرء وزوجه، فإذن هذا حديث عائشة الأول. الحديث الثاني يحمل أيضا على هذا المحمل الأخير، ممكن أن يقال إن هذا بين المرء وزوجه فلا يستدل به مطلقا أنها استاكت بسواك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقال إن عائشة فعلت ذلك تبركا بريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة يتبركون بعرقه، يتبركون بفضل وضوئه بالزائد من الماء، بل يتبركون ببصاقه ونخامته كما قال عروة بن مسعود: والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فيدلك بها وجهه وجسده. وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يستدل به على غيره. فعائشة استاكت بسواك الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء بركته تبركا بما فيه من ريقه. وأما الحديث الثالث أنه قيل له أعطي السواك أكبرهما، فيحمل ممكن على هذا المحمل الأخير أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يتبركون به، وأيضا ليس في الحديث أن الرجل أخذه واستعمله مباشرة، إنما قيل له أعطي السواك أكبرهما، فليس في أنه استاك به بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولو فعل لكان هذا طلبا للبركة. ومع ذلك فهذا الحديث قد أعله بعض الأئمة، أعله أبو حاتم الرازي بالإرسال كما في العلل لولده في المسألة رقم 51 و500 و2000 51 و500 و2000. وعلى هذا فهذه الأدلة لا تدل على أن السواك الغير مطلق للإنسان أن يستاك به، بل هذا مما يعاف في الغالب، والسواك شرع لتطهير الفم وتنظيفه، وقد يكون هذا فيه خلاف ذلك. أيضا مما ينبه عليه تنبيهات مهمة على بعض المسائل في السواك، أمور استحبها بعض الفقهاء ولا دليل على استحبابها، وأمور كرهها بعض الفقهاء
أي في السواك، ولا دليل على كراهتها. هي عدة أمور أكثر من 10 ننبه عليها. والدافع لهذه التنبيهات كلمة للإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، كان مما قال، نقرأ عليكم بعض كلامه في صفحة 98 و300 من المجلد الأول. قال رحمه الله: قال: وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع، ولقد كرهوه في السواك في أوقات وعلى حالات حتى كاد يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة واطراحها، وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار. أهل الأنجاد، ما معنى أهل الأنجاد؟ الجبال والمرتفعات. النجد هو المكان المرتفع من الأرض، فأهل الأنجاد أهل الأماكن المرتفعة، والأغوار الغور هو المكان المنخفض من الأرض. قل أرأيت من أصبح ماؤكم غورا أي ذهب في قعر الأرض، فالغور هو قعر الشيء وأسفله، والمراد أهل الوديان. المهم الشوكاني يقول هذا الأمر من أمور الشريعة ظاهر قبله الناس جميعا، وهذا من البلاغات التي يستعملها رحمه الله. فهذا التنبيه من الشوكاني أن الفقهاء منهم من استحب أشياء ومنهم من كره أشياء لا دليل عليها، وتراها مبثوثة في كتب العلماء ويتداولها بعضهم، فننبه على بعض هذه الأمور، بعض المستحبات التي استحبوها وليس عليها دليل، وكذلك بعض المكروهات التي كرهوها وليس عليها دليل. باختصار، فمما استحبه بعض الفقهاء، استحبوا في السواك أن يكون طوله شبرا، قالوا أن يكون عرضه بمقدار الإصبع. وتجده مشهورا حتى عند بعض باعة السواك، يأخذ لك شبرا ثم يقطع، بناء على من استحب من الفقهاء، وهذا الاستحباب لا دليل عليه. والاستحباب حكم شرعي، لا يثبت بالاستحسان، بل لا بد من دليل. ومن الطرائف في هذا الباب، وهو في غير باب السواك، في كلام الفقهاء في ضرب الرجل للمرأة الناشز، قال بعضهم يضربها بسواك، لا يضربها ضربا مبرحا. قالوا: فكان رجل عنده سواك طوله متر، فإذا خالفت زوجته ضربها، فجاء التشكيه إلى القاضي، قال له القاضي: كيف تضربها؟ قال: إنما أضربها بما أذن به الفقهاء. قال: وكيف ذا؟ قال: هذه كتب الفقهاء يقولون يضربها بالسواك، وأنا لا أضربها إلا بالسواك. فطلب سواك وإذا هو أكبر من العصا. فإذا استحباب أن يكون السواك شبرا ليس عليه دليل. ثم هذا الذي طوله متر وأكثر، هل يسمى سواك؟ هو بناء على قاعدة عن الفقهاء أن السواك هو الأراك مطلقا، لا، السواك هو ما يستاكبه، مقدار ما يستاكبه. أيضا مما استحبه بعض الفقهاء أن يسمي الله تعالى إذا أراد أن يستاك،
قالوا إذا أراد أن يستاك يسمي الله. والصحيح أن هذا لا يستحب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أنه استعمل السواك ولم يرد في شيء منها أنه كان يسمي. فإذن لا يثبت هذا الاستحباب إلا بدليل. أيضا مما استحبه بعض الفقهاء أدعية معينة عند استعمال السواك، وقد ذكر بعض هذه الأدعية النووي في المجموع واستحسن ذلك مع أنه يعترف أنه لا دليل عليه، قال وهذا وإن كان ليس عليه دليل لأنه دعاء حسن. وهكذا ذكر بعض هذه الأدعية السفاريني رحمه الله في كتاب بغية النساك. والصحيح أن ذلك لا يشرع، بل تحري ذلك من البدع، أنه إذا استاك يدعو بتلك الأدعية، فإن من القواعد المقررة عند العلماء أن تخصيص دعاء معين بوقت معين أو موضع معين لا يجوز إلا بدليل. تخصيص دعاء معين يخص دعاء بعينه في وقت معين يرتبه في وقت راتب أو في موضع معين هذا لا يجوز إلا بدليل، ولو فعله بغير دليل لكان بدعة. فإذا لا يستحب الدعاء عند استعمال السواك.

أيضا استحب بعض الفقهاء، وهو يطول نسمي من استحب من الشافعية أو الحنفية، نقول بعض الفقهاء اختصارا، أن يضع الرجل السواك خلف أذنه وجاء في ذلك حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل السواك موضع قلم الكاتب، قال وكان قلم الكاتب خلف أذنه، هو حديث ضعيف. جاء ذلك عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، جاء في أحاديث أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وهي ضعيفة. فإذا لا يستحب ذلك،

أيضا استحب بعض العلماء كيفية معينة لإمساك السواك،

على أقوال، منهم من قال يجعل الخنصر، الخنصر هي أصغر الأصابع، يجعل الخنصر أسفل السواك أي تحته، يعني في أسفله، ويجعل الإبهام أعلى رأسه، نعم أو أسفل رأسه عند الفرشة التي يستاك بها يجعل الإبهام فيها، ويجعل الثلاث الأصابع الباقية فوق السواك. يعني هكذا يجعل إصبع الخنصر تحت، وهذا الإبهام هنا تحت الفرشة، وهذه الثلاثة. ومنهم من قال بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، تحت السواك، من تحت خنصر والإبهام وباقي الأصابع فوق. هذا تكلف أو لا؟ تكلف، ولم يرد به دليل، فلا يشرع ذلك، والشريعة السمحة لا تأتي بمثل هذا، بل القصر من السواك هو التطيب الفم كيفما كان. والعجب أنك تجد مثل هذه مزبورة في كتب المذاهب، يتناقلها المتأخر ينقلها عن من قبله ويدونونها. وبهذا تعلم أن في كتب الفقهاء، في كتب أهل العلم، ما يحتاج إلى تنقيح، لا تأخذ كل ما وجدت، ففيها ما يحتاج إلى تنقيح وبحث عن الدليل فيه، وإلا فلا نشرع في دين الله شيئا لم يرد به الدليل. أيضا استحب بعض الفقهاء أن المستاك أول ما يبدأ بالسواك، أي في أول مرة يستاك به، أن يبتلع ما اجتمع في فمه من الريق، وبعضهم يقول هذا فيه بركة، يدعي فيه البركة، وبعضهم يذكر فيه فوائد. وهذا أولا لا دليل عليه، ثم من حيث النظر قد يقول قائل الأولى أن يبسطه، فإن هذا الريق الذي اجتمع من أثر تنظيف فمه، فإذن هو نظف فمه لا ليبلعه، نظف فمه ليخرجه، فإذا لا يشرع ذلك. أيضا ذهب بعض الفقهاء إلى أن السواك يحتاج إلى نية إذا استعمله منفردا، ومعنى استعمله منفردا أي غير، لا يكون ضمن عبادة، يريد يستعمل السواك منفردا، قالوا ينوي به التعبد وإلا لا يؤجر عليه، لكن لو كان ضمن عبادة أخرى فتكفيه نية تلك العبادة، كأن يكون ضمن الوضوء، السواك عند الوضوء قالوا يكفيه نية الوضوء، إنه نوى يتعبد بالوضوء بما فيه، بخلاف ما لو استاك بدون أن يكون السواك مقرونا بعبادة فلا بد فيه من نية. دليلهم على أنه لا بد فيه من نية قالوا لأن السواك عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية. والصحيح أن السواك لا يحتاج إلى نية، وقولهم إنه عبادة، نعم هو عبادة، ولكن هذه العبادة

أي عند بعض الفقهاء ولا دليل على كراهتها، كرهها بعضهم ولا دليل على الكراهة فيها. من هذه الأمور كرهها بعض الفقهاء أن يستاك الإنسان بحضرة الناس، أي أمام الناس، وقرأنا عليكم في درس ماضي كلام القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم، وأنه يقول لا ينبغي الاستياك بحضرة الناس، ولذا كرهوا الاستياك في المسجد لأنه استياك بحضرة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، والصحيح أن هذا لا يكره. وقد رد العلماء هذا القول بحديث أبي موسى في الصحيحين أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وطرف السواك على لسانه، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال بوب عليه بعضهم بعض الأئمة باب استياك الإمام بحضرة الرعية، قالوا فإذا كان هذا في الإمام بحضرة رعيته فمن دون من باب أولى. أيضا قالوا لأنه ليس من باب إزالة القذر، وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستتر فيه، بل كان يفعله أمام الناس. فإذا لا يكره استعمال السواك في حضرة الناس سواء كان في مسجد أو في غير مسجد، مسجد أو محفل عام. أيضا مما كرهه بعض الفقهاء كرهوا استعمال السواك في الخلاء، ووجه الكراهة عندهم قالوا لأنه عبادة، فكيف يعمل العبادة في الخلاء؟ أيضا قالوا هو من التطيب والتطهير، وذلك لا يكون في الخلاء. والصحيح أن هذا لا يكره، وكما أن الاستنجاء عبادة أثنى الله تعالى على أهله في القرآن، في رجال يحبون أن يتطهروا تطهرهم استنجاءهم بالماء، ويفعل في الخلاء. الوضوء يجوز أن يتوضأ في الخلاء وهو عبادة، فهذه عبادة لا تحتاج إلى مكان طاهر، فلا يكره ذلك. أيضا مما كرهه بعض الفقهاء وهو مرتب على بعض الأمور التي استحبوها، كرهوا أن يقبض السواك قبضا بأصابع كلها، إنهم استحبوا كما سبق هيئات معينة، وكرهوا قبض السواك. ومن العجب أن بعض الفقهاء ذكر أن قبض السواك يورث مرض البواسير، ولا دليل على ذلك، لا دليل على كراهة قبضه، ولا علاقة بين قبض السواك وإيراث هذا المرض.

0: فما العلاقة بين قبضه باليد وبين هذا المرض؟ أيضا مما كرهه بعض الفقهاء، كرهوا الاستياك في حال الاضطجاع، أن يستاك الإنسان مضطجعا. وذكر بعضهم أنه يورث بعض الأمراض، وهذا لا دليل عليه، كراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل. أيضا مما ذكر بعض الفقهاء، قالوا السواك لا يجزئ إلا أن يستاك 3 مرات لأعالي أسنانه و3 مرات لأسفلها، 3 مرات أي 3 دلكات. قالوا لا يكون مجزئا ولا يكون عاملا بالسنة إلا إذا دلك 3 في أعلى أسنانه و3 في أسفلها. دليلكم؟ قالوا قياسا على الاستجمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، قالوا فكذلك الاستياك أقل من 3 دلكات منهي عنه. وبعضهم فصل، قال إذا كان من باب التطهير فقط يستعمل السواك تطهيرا وتطهيبا فيكفيه مرة ويجزئ العمل بالسنة، وإذا كان لإزالة تغير في الفم فلا يكون مجزئا ولا عاملا بالسنة إلا إذا أزال هذا التغير، وكل هذا لا دليل عليه. فإذا استعمل السواك ولو مرة عمل بالسنة وأجزاه ذلك، ولو استعملوا أكثر من ذلك أي دلكات للأسنان حسب الحاجة دون تكلف عدد معين. فإذا هذه أمور نبهنا عليها أولا للتنبيه على ما قد يكون مشتهرا في بعض الكتب حتى لا يظنه الإنسان مستحبا أو مكروها. ثانيا لنعلم فضيلة التفقه على كتب الحديث والسنة، سبق ذكرنا هذا قريبا أن التفقه فيها أنفع بكثير من التفقه في كتب مذهب معين والتقيد عليه، فهذه الأمور كلها مذكورة في كتب المذاهب ويعللون لها ويرجحون فيها، ورب بعض بسط القول فيها، كثير منها لا دليل عليه. فالتفقه في كتب السنة، أخذ الحديث واستنباط الأحكام منه، فقه يطمئن له الإنسان، فقه مبني على دليل، فقه متين. ثم ذكر المؤلف بعده باب الاستواك بالإصبع، وسيأتي إن شاء الله ذكره. أخ يقول هل يقوم معجون الأسنان مع الفرشة مقام السواك حيث أنه ينقى؟ تقدمت معنا المسألة، هل يقوم مقامه أو لا؟ نعم يقوم مقامه، وإذا عمل به الإنسان أجزأه في العمل بالسنة. لكن هل ممكن في كل الأوقات يستخدم الإنسان هذه الفرشة والمعجون؟ لا يمكن، قد يكون في المسجد، قد يكون خارج البيت في موضع، وهكذا قد يكون صائما على خلاف استعمال للصائم بخلاف السواك يستعمله في أي وقت. أيضا هذا السواك ولا سيما الأراك أنفع من هذه المعجونات، ففيه منافع وفوائد يذكرها كثير من الأطباء أنفع مما في هذه المعاجين. كثير من هذه المعجونات الآن يستخلصون تراكيبها مما في السواك من المواد، دراسات عما تضمنه السواك من مواد يحاولون إعدادها في تجهيز هذه المعاجين، ولا شك أن ما كان من الطبيعة فهو أفضل. وأخ يقول: ما حال حديث السواك يزيد الرجل فصاحة؟ حديث ضعيف، ورد في هذا أن السواك فيه كذا وكذا نحو 10 فضائل، حديث ابن عباس وهو حديث ضعيف. أخ يقول: ذكر بعضهم أن السواك بعود الزيتون يزيل الحفر من الأسنان. هو ضبطه يضبطون الحفر وليس الحفر. الحفر معناه ما يتراكم على الأسنان مثل الصدأ، يسمونه الحفر، والاستياك بأي شيء يزيله، حتى عود الأراك هذا يزيله. أخ يقول: هل يجوز أن نستعمل سواك مدة طويلة نحو شهرين؟ نعم يجوز، إذا كان يغسله، وإذا رآه اتسخ يقطع فرشته إلى فرشة أخرى. اختلف الفقهاء أيهما أفضل، السواك الرطب أو اليابس؟ فمن الفقهاء من قال الأفضل أن يكون رطبا، واستدلوا بحديث عائشة: فدخل عبد الرحمن وبيده جريدة رطبة. ومن الفقهاء من قال الأفضل أن يكون يابسا يبلله بالماء، لأن الرطب لا يزيل الأثر. وحملوا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السواك لتغسله، قال المراد تغسله أي تبلله بالماء قبل استعماله، وهذا يرده الحديث، فالحديث فيه أنه كان يستاك به ثم يعطيها إياه. والأمر في هذا كما سبق أنه لا يكون يابسا يجرح اللثة، ولا يكون رطبا بحيث لا ينظف، ويختار من السواك ما يكون بين ذلك. وسبحان الله، عود الأراك هذا فيه خير، الرطب منه ينفع كثيرا، ففرشته تأتي متماسكة، وإذا يبس لو لينه بمضغه أو بشيء من الماء يصير لينا. أخني يقول: من كان ليس لديه أسنان فكيف يعمل بسنة السواك؟ ذكر هذا أيضا أهل العلم، وأنه يمره على ما بقي من لسانه أو لثته، فكما سبق أنه يستاك للسانه فيستاك بما بقي، يعمل بالسنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق وجعلهم صنفين، جعل منهم مؤمنين وجعل منهم كافرين، كما قال الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال الله تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أنه فاوت بين خلقه، منهم من هداه إلى الإيمان وجعله مؤمنا صالحا، ومنهم من خذله سبحانه عدلا منه وحكمة فكان من الكافرين من أهل النار، ولو شاء الله جل وعلا لكان الناس جميعا من أهل الإيمان، فالله قادر على ذلك، أن يجعل جميع الخلق مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فلو شاء الله لآمنوا جميعا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وقال في موضع آخر: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلو شاء الله لجعل الناس جميعا مؤمنين، ولكنه سبحانه اقتضت حكمته أن يجعل منهم مؤمنين ومنهم كافرين. اقتضت حكمته سبحانه أن يجعل منهم أهل حق وأهل باطل لحكم قدرها في ذلك جل وعلا. ولا يزال أهل الحق وأهل الباطل في صراع حتى تقوم الساعة، فلا ينقطع صراع الحق والباطل، ولا تطمع أبدا أن يكف أهل الباطل والشر والكفر عن أهل الإيمان والصلاح، بل لا يزالون مختلفين إلى قيام الساعة، لا يزالون مختلفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكم عظيمة. فمن الحكم العظيمة في مغايرته سبحانه بين الخلق وفي صراع الحق والباطل، من الحكم في ذلك أن الله جل وعلا يظهر بذلك حسن الحق وجماله وفضل أهل الحق على أهل الباطل. فلو كان الناس على دين واحد ما عرف الناس نعمة الحق، نعمة الإيمان، ما ميزوا بينه وبين الكفر والشر. ولكن الله تعالى جعل بعض الخلق على الباطل وقدر وجود الكفر والباطل ليتبين بذلك حسن الحق وجماله. كم من أناس يكونون في مواضع غافلين عن الحق، عن الإيمان، عن الإسلام، لا يعرفونه حق معرفته ولا يقدرونه حق قدره، فيبتليهم الله، يبتليهم الله جل وعلا بتسلط الباطل وتسلط أهله، فتتغير الأديان والعقائد والأخلاق، تفسد المجتمعات، تتغير حياة الناس. فيعرف الناس فضل الحق وحسنه وجماله وقد كانوا غافلين عنه. جاء في الصحيحين أن حذيفة رضي الله عنه وكان ممن أدرك الجاهلية وعرف شؤم الجاهلية وما فيها من الضلال، قال: يا رسول الله، إنا كنا

إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام أناس لم يعرفوا الجاهلية وما فيها من الشر قد يتخلون عن بعض تعاليم الإسلام ويتركونها ولا يتمسكون بها، ولكن من عرف الشر وعرف الجاهلية عرف فضل الإسلام. فالله جل وعلا قدر وجود الكفر والباطل ليميز العباد بينه وبين الحق، فيتبين بذلك جمال الحق وحسنه. من حكم الله العظيمة في تسلط الباطل ووجوده أن الله جل وعلا يميز الخلق، يبين الخبيث من الطيب. بعض الناس يكون في قلبه مرض، مرض النفاق، يكون في قلبه كره للإسلام، فإذا كان الإسلام قويا وله الصولة والجولة استتر مع الناس وأخفى ما في نفسه، فيقدر الله بتسلط الباطل ووجوده في الناس ليظهر من في قلبه مرض، ليميز الله بين أهل الإيمان وأهل النفاق. قال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يميز الله أهل الخبث من أهل الطيب. وقال الله سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يظهرهم الله العلم هنا، ليعلمن الله أي ليعلمنه علما يظهره للناس، وإلا فإن الله يعلم حقيقة الناس قبل نزول البلاء، فيظهر الله ذلك للخلق. يميز أهل الصبر من أهل الكذب. وقال الله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يظهرهم الله ويميزهم ويبينهم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يحصل البلاء بأهل الشر وأهل الباطل والكفر حتى يتبين أهل الجهاد والصبر، وحتى تظهر أخبار الناس. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال الله سبحانه: إن يمسسكم قرح أصابتكم جروح وآلام من عدوكم فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. سنة الله في خلقه: تارة ينتصر الحق ويعلو على الباطل، وتارة ينتصر الباطل ويكون له مكانة في مكان أو في زمان. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال الله بعدها: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ابتلاء ليعلم الله أهل الإيمان وليمحصهم ويختبرهم ويمحق الكافرين. فالبلاء تمحيص للمؤمن ومحق للكافرين. يمحص أهل الإيمان فيتميز الصادق من الكاذب، ويمحق به أهل الكفر والضلال. فمن حكم الله العظيمة

0: في وجود الباطل أو تسليطه في زمان أو مكان، أن تظهر حقيقة الخلق، أن يتميز الخبيث من الطيب. كم من أناس كانوا يظهرون الخير، كانوا يظهرون الإسلام، لما تسلط الكفر أو الزندقة في مكان من الأمكنة أظهروا ما بقلوبهم وتبين حالهم للناس. من حكم الله العظيمة في ذلك أنه يكتب الأجر والدرجات لمن شاء من خلقه، يبتلي العباد بعضهم ببعض ليصبروا، فمن صبر كتب الله أجره ورفع قدره. قال الله سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالمؤمن فتنة للكافر والكافر فتنة للمؤمن، أهل الحق فتنة لأهل الباطل وأهل الباطل فتنة لأهل الحق، أي اختبار وابتلاء. قال الله تعالى: أتصبرون، أتصبرون على ما تجدون من أذى في سبيل هذا الحق، على ما تجدون من ضرر في تمسككم بهذا الدين. فهذا من حكم الله العظيمة أن يكتب الصبر والأجر لمن شاء من عباده. هكذا من حكم الله العظيم في ذلك أنه يزداد ثبات المؤمن على الإيمان. فالمؤمن الذي انشرح صدره بالإيمان لا تزيده منازعة أهل الباطل له إلا ثباتا. قد يتساهل بعض الناس إذا كان في عافية، إذا كان في سلامة، فإذا ابتلي ثبت وصبر وتجلد لهذا الدين، فيجعل الله جل وعلا له بذلك خيرا عظيما، وهو ابتلاء ولكن صار به خير له. انظر إلى الصحابة حين تجمع عليهم الأعداء، ماذا قال الله عنهم؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس قد تجمعوا لكم لإهلاككم واستئصالكم من المدينة فاخشوهم. قال الله عز وجل عنهم: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله والله ذو فضل عظيم. البلاء زادهم إيمانا، إرادة أهل الباطل بهم شرا زادهم ثباتا على الدين. انظر إلى ما حصل للصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كم ابتلوا، كم حاول أعداؤهم أن يهلكوهم، فكان ذلك الحال يزيدهم إيمانا. أيضا من حكم الله العظيمة في وجود الحق والباطل ومصارعتهما أن الله جل وعلا يختار بعض خلقه للدفع عن دينه، كرامة أن ينتصب بعض العباد مدافعا عن دين الله بيده ولسانه وماله وما يستطيعه. لو لم يوجد الباطل من سيجاهد؟ من سيدفع؟ ولكن الله يدفع الخلق بعضهم ببعض، كما قال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالله جل وعلا يدفع بعض خلقه ببعض، ولولا هذا الدفع وهذا الجهاد لفسدت الأرض ولعم الشر، ولكن الله جل وعلا يهيئ من شاء من خلقه فيأجرهم ويرفع درجتهم ويختارهم للدفع عن دينه ودفع الشرور عن خلقه، وهذا من حكم الله العظيمة في ذلك، من حكم الله العظيمة التي قدرها في ذلك أن يملأ الجنة والنار. فإن الله خلق الجنة ووعدها أن يملأها، وخلق النار ووعدها أن يملأها، ولو كان الناس أمة واحدة على الإسلام وعلى الإيمان لتعطلت هذه الحكمة العظيمة، ولكن الله جل وعلا خلق الجنة والنار وجعل لكل واحدة منهما أهلا، وابتلاهم في الدنيا بذلك ليكون منهم فريق في الجنة وفريق في السعير. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن من أعظم من ابتلى الله سبحانه وتعالى بهم أهل الإسلام في قديم الزمان وحديثه ومن القرون الأولى في الإسلام لهم الرافضة أحفاد اليهود. الرافضة الذين برز أمرهم وظهرت عقائدهم في عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه على يد رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام ليفسد الإسلام، تظاهر بالإسلام لينخر في الإسلام من داخله، فجعل يثير الفتن ويتلمس الزلات التي يظن أنها زلات لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ويشيع في الناس ما يظنه مثورا لهم ومغضبا لهم على عثمان رضي الله عنه، وكان يكتب الكتب والرسائل إلى كثير من البلدان يذكر أخطاء عثمان في زعمه وأنه فعل وفعل، ويدعو الناس إلى تعظيم علي رضي الله عنه وأهل بيته لا حبا في علي، ولكن ليتسنى له الكيد للإسلام حتى تألب من تألب من الجهلة والأعراب والخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقتلوه في داره، وقد جاوز 80 سنة وهو يقرأ القرآن، وهو من هو في فضله صهر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لا يعلم رجل أغلق بابه على ابنتي نبي سوى عثمان. زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنته الأولى، فلما ماتت زوجه الثانية، ومع ذلك لم يذكر هؤلاء فضله ولا ما كان عليه فقتلوا في داره. ثم أظهر هذا الرجل ما كان عنده ودعا الناس إلى تعظيم علي حتى دعاهم إلى تأليهه. وفي ذلك القصة المشهورة حين خرج علي رضي الله عنه يوما على الناس وهو في الكوفة فسجدوا له، لأن هذا اليهودي وأمثاله قد أشاعوا في الناس أنه إله. فقال علي رضي الله عنه حين سجدوا له: ما شأنكم؟ قالوا: أنت هو. قال: ومن هو؟ قالوا: أنت الله لا إله إلا هو. فأمر علي بإحراقهم بالنار، وقال مقالته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هو خادم علي مولاه. واستمر الحال على ذلك، وهذه الفئة الظالمة المنافقة في أذية للمسلمين وفي اعتداء عليهم وفي سفك لدمائهم لم يحصل أو لم يوجد زمان من الأزمنة سلم المسلمون في من شرهم في كل زمان. والرافضة خنجر في خاصرة الأمة الإسلامية في كل زمان، والرافضة حلفاء اليهود والنصارى على أهل الإسلام، ومن غاب عنهم تاريخهم السابق فلينظر إلى تاريخهم الحاضر، لينظر ما فعلوا بالمسلمين في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي غيره من البلدان. والله إنما يذكر من جرائمهم وشدة عدائهم للمسلمين لتكاد أن تكون أمورا لا تصدق في شدة غيظهم وحنقهم وبغضهم على الإسلام وأهل الإسلام. وكما ذكر عنهم شيخ الإسلام وقرر هذا في مواطن كثيرة أنهم وعبر العصور هم سند لليهود وللنصارى على المسلمين، وما علم قط أن الرافض انتصر للإسلام في يوم من الأيام. لا يعلم عبر التاريخ أن الرافض قاتلوا الكفار وانتصروا للإسلام، وإنما يكونون في صفوف أهل الكفر لقتال المسلمين وأذيتهم والإضرار بهم. خرج يحيى بن الحسين الهادي الرافضي الطاعني في الصحابة المبدل لعقائد أهل اليمن، خرج في القرن الثالث الهجري قبل نحو 1200 سنة إلى بلاد اليمن، فدعا إلى إفساد العقائد وخرب ما خرب من عقائد المسلمين، وتبعه على ذلك أناس كثير، وأذاق المسلمين شرا كثيرا. ولم تزل كتب التاريخ اليمني شاهدة على ما فعله الهادي وسلالته الرافضية بالمسلمين. كان إذا دخل بعد أن ملك كثيرا من بلاد اليمن، كان إذا دخل بلدا من بلدان أهل السنة يقتل رجالها ويهدم بيوتها ويدفن آبارها ويقطع أشجارها ويبقي نساءهم وأطفالهم لا معيل لهم وليس في أيديهم شيء من أموالهم. بعض أحفاده لما دخل بعض البلدان التهامية وأخذ أموال أهلها قال له بعض أصحابه: ألا تخشى أن الله يسألك عن هذه الأموال التي أخذتها عليهم؟ قال: والله لا أخشى أن الله يسألني عما أخذته، إنما أخشى أن الله يسألني عن الذي أبقيته في أيديهم، لا يرون للمسلمين حقا في عيش أو نفع أو استقامة حال في كل زمان كاليهود الذين يرون أن الأرض لهم وأن الفضل لهم وأنهم هم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة إنما هي لهم، وهؤلاء الرافضة يعتقدون ذلك في المسلمين ولا يرون لأحد من المسلمين ليس منهم حقا في العيش، إلا أن تكون رافضيا تعتقد ما يعتقدونه وتترك دين الإسلام. فيا عباد الله، هذه الفئة ابتلى الله بها المسلمين عبر الأزمان، ابتلى الله بها أهل الإيمان، ومن حكم الله تعالى في ذلك ما ذكرناه سابقا، ليأجر المؤمنين، ليضاعف لهم الثواب، ليدخلهم الجنة، ليختبرهم بدفع هؤلاء، ليميز الله أهل الإيمان من أهل الكفر وأهل النفاق، فهم بلاء. فعلى المسلمين أن يتحصنوا بالعقائد الصحيحة وأن ينشروا ذلك في أوساط المسلمين، فإن هؤلاء لا يقف في وجوههم إلا من تحصن بالعقائد الصحيحة. على المسلمين ألا يتهاونوا في شأنهم، فهم بين الحين والآخر بلاء على المسلمين، ونسمع عنهم في أيامنا هذا أنهم يحشدون وأنهم يعلنون التعبئة العامة لأذية المسلمين. والله ما يزيد المؤمنين إلا ثباتا وإلا يقينا وإلا جهادا في سبيل الله، حتى يطهر الله هذه البلدان من شر الرافضة الذين لا يفتؤون ولا يفترون في أذية المسلمين وفي الإضرار بهم. على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم وأن يتركوا الخلافات، على الساسة والقادة أن ينبذوا الخلافات جانبا، خلافات سياسية، خلافات في مناصب، هذا عدو سيجتاح الجميع وهو عدو لكم جميعا، فانبذوا هذه الخلافات، انبذوا الفرقة والاختلاف، وأجمعوا أمركم واجمعوا كلمتكم ووحدوا صفوفكم استعدادا لأي شيء يطرأ على بلدان المسلمين. المسلمون ولله الحمد على ثبات، على بغض لهذه الفئة، على قوة وعزيمة بإذن الله أن يحرروا كل شبر من اليمن من وطأتهم ومن شرهم. هذه همتهم وهذه عزيمتهم بإذن الله، لا يبالون بالرافضة ولا بمن يدفع بهم. فيا أيها الناس، هذه سنة الله في خلقه، وتذكروا قول الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، من سيجاهد، من سيصبر، من سينصر الدين. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كل من كان مستطيعا في التصدي لشرهم يتصدى له بما استطاع. تستطيع أن تتصدى لهم بالكلمة، لا تفتر، حذر منهم، وانشر المنشورات، واذكر جرائمهم للناس وما فعلوا، تستطيع أن تتصدى لهم بمالك، أبذل المال في سبيل التصدي لهم وبيان باطلهم ونشر الوعي الصحيح بين المسلمين ليتسلحوا به من ضررهم. تستطيع أن تتصدى لهم بيدك وبقتالك وجهادك، كن في أماكن الجهاد والرباط وتصدى لهم، وهي دنيا ليست بدار راحة. من حكمة الله في وجود البلاء فيها ألا يطمئن الناس لها، لو لم يوجد في الدنيا بلاء لاطمأن الناس إلى الدنيا ولرضوا بها ولا غفلوا عن الدار الآخرة ولا فرحوا بما ينالهم فيها من نعيم. ولكن إذا جاء البلاء عرف الناس حقيقة الدنيا، عرف الناس أنها لا تسوى شيئا، تعلقت قلوبهم بالدار الآخرة وعلموا أنهم ليسوا بأبناء لهذه الحياة وإنما هم أبناء لحياة أخرى. فيا أيها الناس، هذا ابتلاء وهذه حكم عظيمة من حكم الله سبحانه وتعالى في الابتلاء. فالموفق من رزقه الله تعالى الاستفادة من ذلك بما أرشد الله تعالى إليه وأرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم أوهن قوتهم وشتت شملهم وأغر بينهم العداوة والبغضاء. اللهم اجعلهم وأموالهم وما يملكون غنيمة للإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والستون من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل خميس، وهو يوم الخميس 21 من شهر محرم عام 1415. وكان من عادتنا أن نتكلم على بما يسر الله سبحانه وتعالى من تفسير القرآن الكريم الذي ابتدأناه بسورة النبأ، وقد انتهينا إلى سورة الفجر. فنقول وبالله نقول، قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. كل هذه أقسامات الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها. الأول الفجر، والفجر هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنين واثنتين وثلاثين دقيقة إلى ساعة وسبع عشرة دقيقة، ويختلف باختلاف الفصول. يعني أحيانا تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وأحيانا تقصر حسب الفصول. والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق. والفرق بين هذه بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول، الفجر الكاذب يكون مستطيلا في السماء، ليس عرضا ولكنه طولا. وأما الفجر الصادق فيكون عرضا يمتد من الشمال إلى الجنوب. والفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، بل يزداد الضياء حتى تطلع الشمس. وأما الفجر الكاذب فإنه يكون بعده ظلمة، يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا الضياء، ولهذا سمي كاذبا لأنه يضمحل ويزول. والفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة. هذه ثلاث فروق آفاقية حسية يعرفها الناس إذا كانوا في البر، أما في المدن فلا يعرفون ذلك لأن الأنوار تحجب هذه العلامات. وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهار، وهو في الحقيقة انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر ساطر. وأقسم الله به لأنه سبحانه لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعية، مثل إمساك الصائم، فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضا، أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه. ويترتب عليه أيضا دخول وقت صلاة الفجر، وهما حكمان شرعيان عظيمان، أهمهما دخول وقت الصلاة، أي أنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاة أكثر مما نراعيه من أجل الإمساك في حال الصوم. لماذا؟ لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا على أصل وهو بقاء الليل، لكن في الصلاة لو أخطأنا وصلينا قبل الفجر لم نكن بنينا على أصل، لأن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت الصلاة. ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة بدقيقة واحدة فصلاته نفل ولا تبرأ بها ذمته. ومن ثم ندعوكم أيها الإخوة إلى ملاحظة هذه المسألة، أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر، لأن كثيرا من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر، وهذا غلط، لأن الأذان قبل الوقت ليس بمشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ومتى يكون حضور الصلاة؟ سألكم، إذا دخل وقت. فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فأذانه غير صحيح، يجب عليه الإعادة. والعناية بدخول الفجر مهمة جدا من أجل مراعاة وقت الصلاة. وقوله تعالى: وليال عشر، قيل المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة، وأطلق على الأيام ليالي لأن اللغة العربية واسعة، قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام، والأيام ويراد بها الليالي. وقيل المراد بالليالي العشر، نعم، وقيل المراد بالليالي العشر ليالي العشر الأخيرة من رمضان. أما على الأول الذين يقولون المراد بالعشر بالليالي العشر عشر ذي الحجة، فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أليس يا موسى؟ أليس؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. زود شوي. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأما الذين قالوا إن المراد بالليالي العشر هي ليالي عشر رمضان الأخيرة، فقالوا إن الأصل في الليالي أنها الليالي ما هي الأيام، وقالوا إن ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي قال الله عنها إنها خير من ألف شهر، وقال إنها مباركة، وقال فيها يفرغ كل أمر حكيم. وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، لكن اللفظ لا يسعف قول الجمهور، وإنما يرجح القول الثاني أنها العشر الأواخر، الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها لشرفها، ولأن فيها ليلة القدر، ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فلذلك أقسم الله بهذه الليالي. وأما قوله والشفع والوتر، فقيل إن المراد به كل الخلق، كل الخلق إما شفع وإما وتر، صح؟ كل الخلق إما شفع وإما وتر، والله عز وجل يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين. العبادات إما شفع وإما وتر، فيكون مراد بالشفع والوتر كل ما كان مخلوقا من شفع ووتر، وكل ما كان مشروعا من شفع ووتر. وقيل المراد بالشفع الخلق كلهم، والمراد بالوتر الله عز وجل. واعلموا أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان، والوتر والوتر، يعني لو قلت والشفع والوتر صح، ولو قلت والشفع والوتر صح أيضا. فقالوا إن الشفع هو الخلق، لأن المخلوقات كلها مكونة من شيئين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. والوتر أو الوتر هو الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما، فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الآية. هذه القاعدة في علم التفسير، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين وأحدهما لا ينافي الآخر فهي محمولة على المعنيين جميعا. قال تعالى: والليل إذا يسري، أقسم الله أيضا بالليل إذا يسري، والسري هو السير في الليل. والليل كما نعلم يسير، يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر، فهو يمشي زمن، يمشي ما يتوقف، فهو دائما في سريان. فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب والعشاء وقيام الليل والوتر وغير ذلك، ولأن في الليل مناسبة عظيمة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: أو
1: ولا أدري هل الناس يعملون هذا اليوم أم لا؟ الجواب لا، بل لو يرى الناس إماما يفعل هذا لصاحوا به، ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. المهم أن على الإمام أن يعتني بتسوية الصفوف، فيلتفت يمينا ويستقبل الناس بوجهه، ويلتفت يسارا ويقول سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تراصوا سدوا الخلل. كل هذه الكلمات وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج يوم من الأيام بعد أن عقل الناس عنه تسوية الصفوف وصاروا يسوونها، فرأى رجلا باديا صدره، يعني متقدما بعض الشيء، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعيد ومخالفة الله بين الوجوه قيل فيها معنى يعني. إما أن الله يدير وجه الإنسان يكون وجهه إلى كتفه والعياذ بالله، وإما أن المراد لا يخالف أن الله بين وجهات نظركم فتفترق القلوب وتختلف، لقوله لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأيا كان، سواء لي الرقبة حتى يكون الوجه إلى جانب البدن، أو أن المراد اختلاف القلوب، كلها وعيد شديد. وهذا يدل على أنه يجب على الإمام أن يعنى بتسوية الصف. لكن لو التفت ووجد الصف مستقيما بالتراص والتساوي في المكان، هل يقول استووا أو لا يقول؟ الظاهر لي أنه لا يقول، يعني مثلا لو كان وراءه رجلان فقط التفت وإذا هما متساويان ومتراصان وعلى الوجه المطلوب، فلا حاجة أن يقول استووا، لأن هذه كلمة لها معناها، ليست كلمة تقال، ليست كلمة عابرة، لها معناها. الإمام إذا قال استووا ورآهم لم يستووا يجب أن يعيد القول، وألا يكبر إلا وقد استوت الصفوف. ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكذلك عثمان لما كثر الناس جعل وكيلا يمر بالصفوف يسويها، حتى إذا جاء وقال إنها استوت كبر. وكل هذا يدل على عناية الشرع بتسوية الصف. نعم، يساق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب لأمرين: الأمر الأول التسوية، والأمر الثاني سد الفرج والخلل. لأنك إذا فتحت بينك وبين صاحبك فرجة جاءت الشياطين ودخلت مع هذه الفرج ولبست على الناس صلاتهم. في سؤال عندك؟
2: فضيلة الشيخ، هناك من يقول أن الإنكار على الولاة علنا من منهج السلف، ويستشهد بحديث أبي سعيد الخدري في إنكاره على مروان بن الحكم حينما قدم الخطبة على الصلاة، وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما معناه بأنه سيكون هناك ولاة ظلمة فمن نابذهم فقد سلم أو بري، وحديث سيد الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فهل هذا كلام صحيح؟ وكيف الجمع بين هذه الآثار الصحيحة وبين قوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده فلينصحه سرا ولا يبده علانية؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة، حيث أن كثير من شباب الصحوة يجهل الحكم الصحيح في هذه المسألة، وبخاصة أن هناك من الدعاة من يقول أنه إن الإنكار على الولاة علنا من منهج السلف، مما يجعل الشباب يثور ويظن أن عدم الإنكار علنا دليل على المداهنة في الدين وغير ذلك. ولما لهذه المسألة من خطورة نرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا.
1: هذا السؤال مهم وجوابه أهم منه في الواقع. لا شك أن إنكار المنكر واجب على كل قادر عليه، لقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واللام في قوله ولتكن لام الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، أي كما لعن بني إسرائيل الذين قال الله عنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية في مثل هذه الأمور لها محال، ولا بد من استعمال الحكمة. فإذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به المنكر ويحصل به الخير فلننكر علنا، وإذا رأينا أن الإنكار علنا لا يزول به الشر، أقول إذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به الشر ويحصل به الخير فالحكمة أن ننكر علنا، وإذا رأينا أن الإنكار علنا لا يزول به الشر ولا يحصل به الخير بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير فإن الخير أن ننكر سرا. وبهذا تجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علنا فيما إذا كنا نتوقع فيه إيش؟ المصلحة، وهو حصول الخير وزوال الشر. والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سرا فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير. وأقول لكم إنه لم يضل من ضل من هذه الأمة إلا بسبب أنهم يأخذون بجانب من النصوص ويدعون جانبا، سواء كان في العقيدة أو في معاملة الحكام أو في معاملة الناس أو في غير ذلك. ونحن نضرب لكم أمثالا حتى يتضح للحاضرين وللسامعين. مثلا الخوارج والمعتزلة رأوا نصوص الوعيد التي فيها الوعيد على بعض الذنوب الكبيرة فأخذوا بهذه النصوص ونسوا نصوص الوعد التي تفتح باب الرجاء. فمثلا قالوا: إذا قتل الإنسان مؤمنا عمدا فإنه يكون كافرا على رأي الخوارج، مباح الدم، مخلد في النار. وعلى رأي المعتزلة يقولون: إذا قتله خرج من الإسلام لكن لا يدخل الكفر، لأننا لا نستطيع أن نجزم بأنه كافر فنقول خرج من الإسلام وكان في منزلة بين الإسلام وبين الكفر ولكنه مخلد في النار. ثم نسوا آيات الوعد ونصوص الوعد الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان، ثم قابلهم آخرون وقالوا الإنسان مهما عمل من المعاصي التي دون الكفر فإنه مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار أبدا. وقالوا إن قوله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم إلى آخره هذه في الكافر إذا قتل مؤمنا. فالآن لماذا ظل هؤلاء وهؤلاء؟ لأنهم أخذوا بجانب واحد من النصوص. كذلك مثلا في صفات الله عز وجل بعض الناس قال الله عز وجل لا يمكن أن يجيء بنفسه ولا يمكن أن ينزل إلى السماء الدنيا وليس له وجه وليس له يدان. لماذا؟ قالوا لأن الله قال ليس كمثله شيء، وأنت إذا أثبتت هذه الأمور مثلت الله. معلوم هذا؟ طيب قابلهم ناس آخرون قالوا إن الله تعالى أثبت له وجها وأثبت له يدين وأثبت أنه ينزل وأنه يجيء، فوجهه كوجوهنا ويده كأيدينا ونزوله كنزولنا ومجيئه كمجيئنا، لأننا لا نعقل من المجيء واليد والعين واليد والوجه لا نعقل إلا ما نشاهد. والله خاطبنا بما يمكن إدراكه، فيكون مجيء الله ووجه الله ويد الله ونزل الله مثل ما يثبت لنا. إذن هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، وكلهم ضالون، لأن كل واحد أخذ بجانب. فنحن نقول إن الله تعالى له وجه وله يدان ويجيء وينزل، لكن ليس كأيدينا ولا كوجوهنا، وحاشاه من ذلك عز وجل، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أيضا في مسألة مناصحة الولاة، من الناس من يريد أن يأخذ بجانب من النصوص وهو إعلان النكير على ولاة الأمور مهما تمخض عنهم من المفاسد. ومنهم من يقول لا يمكن أن نعلن مطلقا، والواجب أن نناصح ولاة الأمور سرا كما جاء في النص الذي ذكره السائل. ونحن نقول النصوص لا يكذب بعضها بعضا ولا يصادم بعضها بعضا، فيكون الإنكار معلنا متى؟ عند المصلحة. والمصلحة هي أن يزول الشر ويحل الخير، ويكون سرا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة، لا يزول به الشر ولا يحل به الخير. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن ولاة الأمور لا يمكن أن يرضوا جميع الناس أبدا، حتى إمام المسجد هل هو مرضي كل الجماعة؟ لا، بعضهم يقول تبكر، وبعضهم يقول صيب، وبعضهم يقول طول، وبعضهم يقول قصر، وفي الشتاء يتنازعون الذي يصلي بالشمس الذي يصلي بالظلال، لا يحصل اتفاق. فإذا أعلن النكير على ولاة الأمور استغله من يكره وجعل من الحبة قبة وثارت الفتنة، وما ضر الناس إلا مثل هذا الأمر. الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جيش الشام، ولما تصالح معهم مع جيش الشام حقن لدماء المسلمين صاروا ضده وقالوا أنت كافر، كفروا علي بن أبي طالب والعياذ بالله. ليش؟ رعاع الناس وغوغاء الناس لا يمكن ضبطهم أبدا.
0: من فضلك اقلب الشريط.
1: وإعلان النكير على وراثة.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان. باب بدو السلام. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: صف بصرك. قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من

0: على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا أبو عامر، حدثنا زهير عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. باب تسليم القليل على الكثير. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الراكب على الماشي. حدثنا محمد، أخبرنا مخلد، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الماشي على القاعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ثابتا أخبره، وهو مولى عبد الرحمن بن زيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الصغير على الكبير. وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

0: كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل وعرفنا معناها.
1: جنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. باب آية الحجاب. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، قالت فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع. خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. باب الاستئذان من أجل البصر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشخص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. باب زنا الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. حدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه ببينه أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن المبارك أخبرني ابن عيينة حدثني يزيد عن بسر سمعت أبا سعيد بهذا. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذنه. حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن ذر أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. باب التسليم على الصبيان. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعة قلت ولم؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب. وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته. باب: إذا قال من ذا فقال أنا. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. باب من رد فقال: عليك السلام. وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملائكة على آدم: السلام عليك ورحمة الله. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما. حدثنا ابن بشار قال: حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. باب: إذا قال فلان يقرئك السلام. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال: سمعت عامرا يقول: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

الله الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

الله.

0: سميع الله لمن حمده
1: الله

ذا نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش: يمكث عندي فوق ثلاث. باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. باب: إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر سمعت أبي يذكر عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس، طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. حدثنا محمد بن أبي غالب أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. باب من اتكأ بين يدي أصحابه. قال خباب: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، قلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حدثنا مسدد حدثنا بشر مثله. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. باب السرير. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا. باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق حدثنا خالد وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبي كزيد على عبد الله بن عمرو
فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. قلت: يا رسول الله. قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشأم. وحدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشأم فأتى المسجد فصلى ركعتين، فقال: اللهم ارزقني جليسا. فقعد إلى أبي الدرداء فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارا؟ أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد، يعني ابن مسعود؟ كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. فقال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني، وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب القائلة في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. باب من زار قوما فقال عندهم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال: فجعل في حنوطه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إلى آيات بعدها. قال رحمه الله: وما اختلفتم فيه من شيء من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضي فيه ويحكم يوم القيامة بالفصل الذي يزيل الريب. وأيضا هذا شامل لحكمه تعالى في الدنيا، فإنه البغوي رحمه الله جعل حكمه إلى الله في الآخرة، يقضي فيه ويحكم يوم القيامة. وأيضا الآية فيها أمر بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، فهو خبر بمعنى الأمر. قد جعلها بعض المفسرين نظير قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قالوا معناها كمعنى هذه الآية، أي تحاكموا فيه إلى الله. أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الله الذي يحكم بين المختلفين هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا من مثل خلقكم خلائل. قيل إنما قال من أنفسكم لأنه خلق حواء من ضلع آدم. ومن الأنعام أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا يذرأكم يخلقكم فيه. قول يذرأكم فسره بقول يخلقكم، وذرأ فيها معنى أعم من الخلق، فهي فيها الخلق، فيها أيضا البث والنشر والإنشاء. لذا قال بعض المفسرين: يذرأكم أي يبثكم وينشئكم فيه. فيه أي في الرحم، وقيل في البطن، وقيل على هذا الوجه من الخلقة. قال مجاهد: نسلا بعد نسل من الناس والأنعام. وقيل في بمعنى الباء أي يذرأكم به، وقيل معناه يكثركم بالتزويج. فيه جعل الضمير إما راجعا إلى الرحم، قال في الرحم أو في البطن، مع أنه لم يسبق للرحم ذكر،
ولا للبطن، وقيل في بمعنى الباء، والصحيح أن الضمير يعود على الجعل، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرؤكم فيه، أي في ذلك الجعل الذي جعله، كما ذكر البغوي في آخر تفسير قال معنى يكثركم بالتزويج، وجعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهكذا جعل من الأنعام أزواجا يذرأكم فيه أي ينشئكم ويبثكم ويكثركم في ذلك الجعل الذي جعله، وهو أنه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل من الأنعام أزواجا. أما ذكره البطن أو الرحم فلم يسبق لها ذكر حتى يقال الضمير يعود إليها، وكما سبق أن يذرأكم فيه معنى يبثكم وينشئكم. فالمعنى يذرأكم فيه أي في ذلك الحال الذي جعله لكم، وهو أنه جعل لكم من أنفسكم أزواجا فيذرأكم في ذلك الحال يبثكم ينشئكم ويكثركم. ليس كمثله شيء، مثل صلة، صلة زائد، ولكن زائد لفظا، وأما معنى فله فائدة عظيمة وهي التوكيد كما سيأتي. أي ليس كهو شيء، فأدخل المثل للتوكيد كقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به. وقيل الكاف صلة، مجازه ليس مثله شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس له نظير، وأيهما أولى، نجعل الزائد كلمة مثل أو نجعل الزائد الكاف؟ لا شك الثاني الذي ذكره أن الكاف هي الصلة. قال أهل العلم إذا دار الأمر بين أن تكون الزيادة كلمة أو حرف فيكون الحرف أولى. فهنا قالوا هذا الزائد هنا هو الكاف وليس مثله، ومعنى الآية ليس مثله شيء. وهذا الزائد زيد لفائدة وهي التوكيد، فيكون كأنه نفى المثل مرتين، ليس كمثله شيء الكاف للتمثيل، ومثل أيضا تفيد هذا المعنى، فكأنه قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء توكيدا. وهذه الآية كما هو معلوم أصل لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، ففيها النفي والإثبات، نفي المثل عن الله تعالى وإثبات أنه السميع البصير. وتأمل هذه الآية كيف ذكرها الله بعد ذكر كثير من صفاته، افتتح هذه السورة بذكر كثير من صفاته، أنه العزيز الحكيم، العلي العظيم، الغفور الرحيم، وذكر كثيرا من صفاته وما له من الكمال، ثم قال ليس كمثله شيء، أي في كل صفاته، وهو السميع البصير.
فهذه الآية قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات، الإثبات مع التنزيه، إثبات الكمال مع التنزيه عن النقص. وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض. مقاليد جمع مقلاد، والمقلاد هو المفتاح في اللغة. يقال مقليد وإقليد بالهمزة، فمقاليد أي مفاتيح كما فسرها البغوي. له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح الرزق في السماء والأرض. قال الكلبي: المطر والنبات، لأن هذه هي أصل الأرزاق، المطر والنبات، وهذا كمثال، وإلا فمفاتيح كل خزائن السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لأن مفاتيح الرزق بيده، إنه بكل شيء عليم. قوله عز وجل: شرع لكم من الدين، أي بين وسن لكم ما وصى به نوحا، وهو أول أنبياء الشريعة. قال مجاهد: أوصيناك وإياه يا محمد دينا واحدا، والذي أوحينا إليك من القرآن وشرائع الإسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، واختلفوا في وجه الآية، فقال قتادة: تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقال الحكم: تحريم الأمهات والبنات والأخوات، وقال مجاهد: لم يبعث الله نبيا إلا وصاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع لهم. وقيل هو التوحيد والبراءة من الشرك، وقيل هو ما ذكر من بعد، وهو قول: ونقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. والذي عليه أهل العلم أن المراد هنا أي أصول الدين، فأصول الدين هي التي شرعها الله لكل الأنبياء، كالتوحيد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، التحذير من الشرك، وهكذا أصول العبادات وإن اختلفت كيفيتها من صلاة وصيام وحج، فكل الأنبياء كانوا على ذلك، على الصلاة وعلى الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وعلى الحج. ويبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، والعلات هن الضرات، فإخوة لعلات الذي أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فهكذا الأنبياء دينهم واحد الإسلام، وأصول الدين واحدة، ولكن اختلفت الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل نبي جعل الله له شريعة. وخ
خص الله تعالى هؤلاء الرسل بالذكر لأنهم خير الرسل وأفضلهم، ولأن شرائعهم هي التي بقيت في الناس وانتشرت فيهم. وتأمل الدنيا اليوم تجد أن ما جاء به هؤلاء الأنبياء هو المشهور، وأن الناس ينسبون إليهم، نوح في أول الزمان أول رسول، ثم بعده إبراهيم، وصار سار الأنبياء ومن كان من أهل التوحيد على دين إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وصار الناس في الأرض أتباعا لهم.

وهكذا الأمم كبر عليهم الدعوة إلى التوحيد، استعظموا ذلك، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. في آية أخرى قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ثقلت عليهم الدعوة إلى التوحيد وعظم عليهم ذلك. هذا ابتلاء. وذي المقداد رضي الله عنه كما جاء عنه في الحديث الطويل لما قيل له هنيئا لك رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وجاهدت معه وددنا أنه حصل لنا ما حصل لك، قال ألا يرضى أحدكم بما جعله الله عليه؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم لا يرون دينا أقرب إلى الله من عبادة الأوثان، أي بعث في قوم قلوبهم متعلقة بالشرك يرون أقرب الدين إلى الله عبادة الوثن، فلذا كبر عليهم الدعوة إلى التوحيد ورأوا هذا شيئا عظيما ثقيلا. فمن شرح الله صدره للإسلام وللتوحيد فقد تفضل عليه بفضل كثير. ثم قال الله يجتبي إليه من يشاء، أي يصطفي لدينه من عباده من يشاء ويهدي إليه من ينيب يقبل إلى طاعته. انظر كيف جعل الاجتباء الذي هو الاختيار للصفة إلى مشيئة الله، يختار الله من يشاء، وجعل الهداية لمن أناب ويهدي إليه من ينيب. والإنابة هي الرجوع إلى الله. إذن كلما كان العبد رجاعا إلى الله منيبا إليه كلما كان أقرب إلى الهداية، وكلما وفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك طريق الهداية في سائر شأنه. فالله يهدي إليه من ينيب، فمن أناب إلى الله تعالى ورجع إليه هداه الله. إلى ما سيأتي من الآيات إن شاء الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله. بسم

0: حبابنا احضروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء العباد.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نشكر الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لإخواننا أهل السنة في هذه البلدة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على السنة وعلى طريق الحق وطريق السلف حتى نلقاه. لا شك أن الشخص إذا رأى إخوانا له على السنة وعلى الجادة فإنه يفرح بذلك ويزداد خيرا ويزداد ثباتا ويزداد حرصا على العمل بالسنة، ويهتم بطلب العلم والتفقه في الدين، ويجتهد في ملازمة حلقات العلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وأهل السنة من فضل الله عز وجل يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويناصح بعضهم بعضا ويحرصون على زيارة بعضهم بعضا، كما أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر ويتعاونون على البر والتقوى كما أمرهم الله عز وجل بذلك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالسني لا شك أنه يحب السني الملازم للسنة، فالسني هو الذي يلازم السنة ويجانب البدع. وإذا وفق الله العبد فلازم السنة قولا وعملا واعتقادا واستمر على ذلك واجتهد في ذلك، فإن الله يثبته على الحق سبحانه وتعالى، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا يبالي بعد ذلك أن يموت في أي وقت إذا كان على الجادة، على السنة، على الحق، على المعتقد الصحيح. في رياض النفوس لأبي بكر المالكي رحمه الله عن عون بن يوسف الخزاعي رحمة الله عليه أنه قال: لا يبالي من لقي الله على الإسلام والسنة على أي جنب يلقى الله تعالى، لا يبالي من لقي الله على الإسلام والسنة على أي جنب يلقى الله تعالى. ولا شك أن من كان على المعتقد الصحيح فإنه من يرجو لقاء الله، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي السير والإبانة، بل في السير وكتاب الورع لأبي بكر المروذي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله. فنحن نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لاتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه السنة التي من لزمها نجا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في السنة: حدثنا هدبة وهو ابن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمعنى عند أهل العلم: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فأنا بريء منه. فكل من أعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيرها فقد تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الرسالة الحموية: السنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. هذه هي السنة، السنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فإذا لازم العبد سنة النبي عليه الصلاة والسلام معتقدا اقتصادا قولا وعملا فإنه يكون من أهل السنة، أهل السنة الذين يلازمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين يقدمون هدي محمد عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد، ويجتمعون على الاتباع وترك الابتداع. فهذا هو السني الذي يلازم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذه الليلة إن شاء الله نتذاكر شيئا من العلم والسنن والآثار في هذا المسجد المبارك. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ويقول سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآية. فالصلاة في المسجد الذي أسس على السنة من أول يوم فيه فوائد عظيمة، منها أداء العبادة على السنة. ومعلوم أن العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، هي الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة لابد من العناية بها والحرص على أدائها كما شرع الله عز وجل. إذا أداها العبد على السنة كان أجرها عظيما وثوابها جزيلا وقبلت منه، وإذا أداها على غير السنة لم تقبل منه ولو كانت أضعاف المضاعف. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة يؤديها العبد لا يتوفر فيها الإخلاص لله ولا الموافقة للسنة فإنها تكون مردودة على صاحبها ولو كانت كثيرة. هؤلاء الخوارج، يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه عند الطبراني: لم أرى قوما أشد اجتهادا منهم، كانوا يصومون النهار ويقومون الليل ويلازمون تلاوة القرآن، ولما كانت أعمالهم على غير السنة لم تنفعهم. ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث في صحيح المسند شيخنا رحمة الله عليه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الأزارقة، وهم طائفة من الخوارج. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كلاب النار. وهذا الحديث يعتبر أصلا في جرح من يستحق الجرح. من أهل البدع والضلال والانحراف. فنبينا عليه الصلاة والسلام نعت ووصف الخوارج بأنهم كلاب النار. والخوارج كما هو معلوم هم الذين خرجوا عن السنة، وهم الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي والكبائر، وخالفوا بذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فالشاهد أن العبادة إن لم تكن على السنة فإنها لا تنفع صاحبها. ثبت في كتاب السنة للإمام أبي نصر المروزي رحمة الله عليه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. يعني عمل قليل على السنة خير من عمل كثير على خلاف السنة. ومما يشهد لهذا ويؤيد هذا الحديث المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى هذا الأجر العظيم. لماذا كان كذلك؟ لأن هذا العمل توفر فيه شرطان: الإخلاص لا يحدث فيهما نفسه، وموافقة السنة. من توضأ مثل وضوئها، هذا فيه موافقة السنة. لا يحدث فيهما نفسه، هذا فيه الإخلاص لله عز وجل. فلما توفر الشرطان قال عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على أداء هذه العبادة العظيمة، على أداء الصلاة
على السنة. والصلاة كما هو معلوم هي أعظم العبادة الشرعية بعد توحيد الله عز وجل، وهي الفارقة بين الإيمان والكفر. فمن لم يحافظ على هذه الصلاة فإنه ليس له نصيب ولا حظ في الإسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه. وعند الطبراني بسند صحيح عن مسعود رضي الله عنه قال: من لم يصلي فلا دين له. وفي كتاب السنة لأبي نصر المروزي من حديث عن أبي الدرداء قال: من لم يصلي فلا إيمان له. فنفى الصحابة عنه الدين ونفوا عنه الإيمان، فإذا كان لا يحافظ على الصلاة فليس له نصيب في الإسلام. فكان السلف رضوان الله عليهم يجتهدون في أداء هذه العبادة على السنة. جاء في صحيح البخاري من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعون، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. يعني يطيل في هذين الركنين خلافا لكثير من الناس الذين لا يطمئنون فيهما. لا بد أن تطمئن عند الرفع من الركوع ركن، وكذلك بين السجدتين لا بد من الاطمئنان فهو ركن. كان إذا رفع رأسه من الركوع قام، يعني يطيل القيام حتى نقول حتى يقول القائل قد نسي، يعني من طول القيام وبين السجدتين. وهكذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في المسند: حدثنا عبد الرزاق. ما عبد الرزاق؟ من هو؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف فائدة، قال شيخنا رحمه الله: أهم المراجع في الآثار ثلاثة: مصنف ابن أبي شيبة، ويلي مصنف عبد الرزاق، ثم تفسير ابن جرير. أهم المراجع في الآثار ثلاثة: مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، ويلي مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثم تفسير ابن جرير الطبري. هذه أهم المراجع في الآثار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. لماذا كان ابن جريج يحسن الصلاة ويؤديها على السنة؟ لأنه أخذها عن من؟ عن عطاء ابن أبي رباح. وعطاء إنما كان يصليها على السنة لأنه أخذها عن ابن الزبير، وابن الزبير أخذها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر أخذها عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهكذا كان السلف يهتمون بأداء العبادة على السنة. وفي التراجم، في تراجم كثير من الرواة: كان من أحسن الناس صلاة، كان إذا قام يصلي كأنه اسطوانة، كأنه خشبة، ما رأيت أحسن صلاة من فلان. كل هذا لأنهم يحرصون على أداء هذه العبادة على السنة، من التكبير إلى التسليم. يصلون على السنة من التكبير إلى التسليم لأنهم نقلوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل نقلوا السكتات، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم سكت هنية وهنيهة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ثم قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث
الشاهد أنهم يحرصون كل الحرص على نقل صفته عليه صفة الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام حتى في السكتات، وهذا من شدة عنايتهم بنقل سنته القولية والفعلية رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذه الفائدة الأولى وهي أداء الصلاة، أداء العبادة على السنة. الفائدة الثانية الذي يستفيدها من يلازم الصلاة في المسجد الذي أسس على السنة الاستفادة من العلم، الاستفادة من العلم، والعلم هو سبيل النجاة وهو الطريق الموصل إلى رضوان الله وجنته. تريد طريق الجنة عليك بالعلم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ أبو معاوية ما اسمه؟ محمد بن خازم الضرير. من أحفظ الناس لحديث الأعمش؟ من أحفظ الناس لحديث الأعمش؟ محمد بن خازم. كان يردده قال: حتى صار في فمي كالعلقم. حدثنا وأخبرنا دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازقة لها أنوار. أحفظ الناس لحديث الأعمش هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش سليمان بن هران أبو محمد الكوفي أحد من يدور عليه علم الحديث وعلم الأثر. قال ابن المديني رحمه الله: كما في تاريخ الإسلام للذهبي حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 6 رجال، فلأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب، ولأهل الكوفة أبو إسحاق الأعمش، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير. من يعيد ما قلت؟ من يعيد ما قلت؟ أثر علي بن المديني أبو جعفر أحد أمراء المؤمنين في الحديث وأعلم أهل عصره بالعلل، الذي قال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. حافظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 6 رجال، فلأهل مكة عمرو بن دينار الجمحي أبو محمد المكي، فلأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب، ابن شهاب مسلم، عم المسلم ابن شهاب أبو بكر، ولأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش. أبو إسحاق ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق، أبو إسحاق والأعمش تقدم. ولأهل البصرة قتادة، من قتادة؟ ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب. ومن؟ ويحيى من؟ يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليامي. خلاص حفظنا الآن؟ أسمع من واحد منكم؟ هل أسمع أم لا أسمع؟ يقول أبو هلال أن العسكري في الحث على حفظ العلم: أول الحفظ شديد ثم إذا اعتاد سهل، وأصفى ما يكون القلب للحفظ في وقت الأسحار. كان السلف يقبلون على حفظ العلم في هذا الوقت، وحفظ الليل أثبت من حفظ النهار لخلو القلب عن المشاغل.
لهذا مما يؤثر عن الشافعي رحمه الله: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. ضمة التاء لأنها من أصل الفعل. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. فالعلم يحتاج إلى اجتهاد. في صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله قال: فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. ما يحصل العلم هكذا، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى كد. ومن رام العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. متى يشيب الغراب؟ هل يشيب الغراب؟ يموت وأسود، ما يشيب أبدا، ما يشيب الغراب أبدا.

100 مرة 50 مرة. نعم العلم شأنه عظيم، يحتاج إلى صبر ومصابرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نرجع إلى الإسناد. قال ابن أبي شيبة رحمه الله، تذكرني به، حفظت حديث أي. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، وإن عن فهو أحفظ الناس لحديث لا يضر. نعم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. العلم هو أساس الاعتقاد الصحيح، وهو أساس كل عبادة. قال الله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والعلم الذي يجب العناية به والاهتمام به هو العلم الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، والتوحيد والشرك، والسنة والبدعة، وسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. قال الله سبحانه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فما هو العلم النافع؟ استمع إلى ما قرره الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، وليحفظ هذا إن شاء الله عنه، فهو كلام مفيد ومهم. قال رحمة الله عليه فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. يقول رحمة الله عليه فالعلم النافع، أقول قليلا قليلا وبعدها أسمع منكم، فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. القراءة وحدها لا تكفي، بل لا بد مع القراءة من الفهم. الحفظ وحده لا يكفي، بل لا بد مع الحفظ من الفهم. تقرأ النص ثم تفهم النص ثم تحفظ النص. الفهم والحفظ كلاهما أساس للعلم. أهل العلم يقولون الحفظ أساس العلم والفهم أساس العلم، فلا يكفي أن تحفظ بدون فهم. قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كما في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع العلم هو الفهم والدراية. العلم هو الفهم والدراية، فلا بد من الفهم، ولا بد أن تفهم النص على فهم السلف الصالح. كيف فهم السلف هذا النص وكيف طبقوه؟ قف حيث وقفوا. قال العلامة أبو عبد الله محمد إبراهيم الوزير رحمة الله عليه كما في إيثار الحق على الخلق والواجب هو الاقتداء بالسلف في فهم نصوص الكتاب والسنة، ويسعنا ما وسعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الحديث. والواجب هو الاقتداء بالسلف في فهم نصوص الكتاب والسنة. لماذا نقتدي بالسلف؟ لأن الله أمرنا بذلك في غير ما آية. قال الله سبحانه ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند هذه الآية كما في مجموع الفتاوى قال العلماء من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. انتهى كلامه رحمه الله.

قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. أنا سأكرر هذا النص 3 مرات ثم أسمع من واحد منكم إن شاء الله، إن شاء الله نسمع منكم إن شاء الله. قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. وقال في موضع آخر: ولما كان الصحابة أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع. لأن نحن مأمورون باتباع سبيلهم فهما وعملا. كم رددت هذا الكلام؟ كم كلام شيخ الإسلام؟ مرتين؟ من حافظه؟ اشرب لي ما وقت ما عندي الكلية هذه الأبس، يعني اشرب لي عندي الكلية اشرب كبيرة.

0: فهي بسم الله. من حفظ يقول يقول إن شاء الله، يقوم. من كتب دعونا من الحفظ ونرجع إلى الكتابة. قال ابن علي قال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه: تعلموا العلم فإنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. خرجه الإمام بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو ثابت أيضا عنده وعند البيهقي في المدخل. تعلموا العلم فإنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. فأوصاهم أن يتعلموا العلم، لأن العلم يرفع صاحبه في دنياه وأخرى. العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. لو كان من بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وهو جاهل لا قيمة له. نعم، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. فالشأن لا شأن الإنسان ليس له شأن إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، ولا وزن له عند الله إلا بذلك، بالعلم النافع والعمل الصالح. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ما يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حديث من هذا؟ في صحيح البخاري. حديث من؟ حديث أبي هريرة. نعم. فمن لم يحفظ منكم فليكتب. العلم يحتاج إلى حفظ وفهم وعمل ونشر. أخرج الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه أنه قال: أول العلم النية، أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. لا يشغل باله هذا، لا يتأمل. لا الله. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، لا بد من صلاح النية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وإذا علم الله تعالى من العبد صدق النية أعانه ووفقه ويسر له سبل الهدى وسبل الطلب. من الذي قال: كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان؟ من هو؟ من الشاعر؟ قصيدة من عيون القصائد السلفية فيها علوم كثيرة. ما بقي قد دللتك على الطريق. ما؟ القحطاني؟ اي نعم، هذا القحطاني في النونية. قل القحطاني رحمه الله: كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان. نونية القحطاني فيها علوم كثيرة. الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. ومتى أمرت بفتنة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان في قسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. فيها مواعظ وفيها علم وفيها توحيد وفيها حث على طلب العلم وفيها رد على البدع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن.
0: لهم لازم للمتعلمين النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. العمل هو الغاية وهو المقصود من طلب العلم، أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنشر به تقوم الحجة على العباد، تبليغ العلم، تبليغ التوحيد، تبليغ السنن، تحذير المسلمين من الشرك والعقائد الضالة والمناهج المنحرفة، بيان التوحيد للناس، بيان الحق للناس، أمر لا بد منه. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه كم الفائدة ثانية؟ فائدة ثانية أن أداء العبادة على السنة الاستفادة من العلم. الفائدة الثالثة التي يستفيدها من يلازم الصلاة في المسجد الذي أسس على السنة، الأنس بأخوانه أهل السنة، يأنس بأخوانه أهل السنة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، من هو الداروردي، نعم، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. قال أهل العلم أي أن الأخيار يميلون إلى الأخيار والأشرار يميلون إلى الأشرار. انظر إذا رأيت إلى أخ لك على السنة وعلى الجادة وعلى طريق السلف، أول ما ترى من بعيد تأنس به، بل كان بعض السلف يأنس بأخيه وهو في بلد وذاك في بلد، لاتفاقهم في المعتقد، لاتفاقهم في اتباع السنة، لاتفاقهم في مجانبة الشرك والبدعة، لاتفاقهم في بيان الحق ونصرة السنة. فكان سفيان بن عيينة رحمه الله كما في السير يكتب لوكيع بن الجراح وبالكوفة فيقول: إني لآنس بك وأنت بالكوفة. سفيان بن عيينة بمكة، سفيان بن عيينة بمكة ووكيع بن الجراح بالكوفة، فكان سفيان يقول لوكيع: إني لآنس بك وأنت بالكوفة. ما سبب ذلك؟ يلتقوا، أنهم يلتقون على عقيدة واحدة، على منهج واحد، على طريقة واحدة. يأنس بعضهم ببعض، السني يأنس بالسني، والحزبي يأنس بالحزبي، والصوفي يأنس بالصوفي، والشيعي يأنس بالشيعي، وهكذا. والطيور على أشكالها تقع، والسلفي لا ينزل إلا عند السلفي. إذا نزل السلفي عند الحزبي فاعلم أن الداء قد انتقل إليه، اعلم أن الداء قد انتقل إليه. وإذا والى أهل البدع وناصرهم فإنه يكون منهم، وإن ادعى التسنن، وإن ادعى التسنن. يقول الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى كما في الإبانة الصغرى: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، يعني من الأهواء والبدع، وهجرانه والمقتلة، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. حتى لو كان الفاعل لذلك يظهر السنة ويظهر السلفية، ما دام أنه يناصر أهل البدع ويدافع عن البدع فإنه يكون منهم. من ناصر أهل البدع ودافع عن البدع فإنه يكون منهم وإن أظهر التسنن. السلف رضوان الله عليهم كانوا يحكمون على الشخص من مدخله ومخرجه، فإذا كان مدخله ومخرجه أهل الأهواء والانحراف ألحقوه بهم. الإبانة الكبرى لأبي عبد الله البطان عن محمد بن عبيد الغلابي رحمه الله قال: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، ما يستطيعون يقفون هذا. يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، هذا ما يستطيعون يسرونه، ربما يسرون مقالات ومقالات، أما التآلف والصحبة لا يستطيعون. ولهذا يعرف من نزل عند أهل البدع أنه منهم، بترجمة الإمام الشافعي من تاريخ بغداد قال الشافعي رحمه الله: دخلت بغداد فنزلت على المريسي فأنزلني في غرفة له، فقالت أمه: لما جئت إلى هذا؟ قلت: أسمع منه العلم. قالت: هو زنديق. هو زنديق، من هو هذا المريسي؟ رياض بن بشر المريسي. أمه تقول: هو زنديق، وهي أمه. لكن هكذا كان السلف في النصيحة لله ولدينه ولعباده، لا يكتمون الحق وينصحون للخلق، لأنه كان رأسا من رؤوس الاعتزال والتجهم والبدعة والضلالة. فالقصد أن السني يأنس بأخيه ويتقوى به. سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيه، من الفوائد التي يستفيدها من يلازم السنة الصلاة في المسجد الذي أسس على السنة كسب الأجور في ذهابه وإيابه، ولو كان المسجد بعيدا عنه يحرص على الحضور فيه ولو كان بعيدا عنه. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال: خلت البقاع حول المسجد، يعني النبوي، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني إلزموا دياركم، يكتب الله لكم الآثار في الذهاب والإياب. دياركم تكتب آثاركم، الله عز وجل يكتب لك الأجر في ذهابك وإيابك، وأعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى، يأتي من بعيد يكون أجره أعظم وأكثر. فليحرص السني أن يصلي في مساجد السنة. قال الإمام سفيان الثوري كما في مقدمة تحفة الأحوذي وشرح أصول اعتقاد أهل السنة: لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. تصلي وأنت مطمئن، ما تسمع بدعة، ما تسمع مخالفة، لا تسمع دعوة إلى الشرك، لا تسمع دعوة إلى البدع، لا تسمع دعوة إلى الفتن والتهيج، بل تسمع سنة وأثرا وعلما وخيرا. والإمام أحمد رحمة الله عليه في مرض موته الذي مات فيه كما ثبت بالطبقات في أبي يعلى، دخل عليه بعض خلص جلسائه يطلبون منه الوصية، فحذرهم من أهل البدع ومن أهل الإرجاء، ثم قال لهم: عليكم بالسنة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث. هذه وصيته قبل موته رحمة الله عليه: عليكم بالسنة، يعني إلزموا السنة، عليكم بالأثر، إلزموا الأثر، عليكم بالحديث، إلزموا الحديث. إلزم السنة وأهل السنة، والزم الحديث وأهل الحديث، والزم الأثر وأهل الأثر. هذه طريقة النجاة. إذا أردت أن تكون على الجادة وعلى السنة، إلزم السنة وأهل السنة، وابتعد عن كل منحرف وعن كل مفتون. في رسالة أبي نصر السجدي رحمه الله إلى أهل الزبيد قال: فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص ألا يركن إلى كل أحد ولا يعتمد على كل كتاب. فالواجب على المسلم الذي يحب الخلاص ألا يركن إلى كل أحد، لأن الله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وألا يعتمد على كل كتاب، بل يقتني يختار وينتقي، كما كان شيخنا رحمة الله عليه يقول: علينا أن نتواصى بالتزود من العلم النافع والحرص على اقتناء كتب السلف. إذن هذه الفائدة كم؟ كم الفائدة؟ ها؟ هذه كم؟ الرابعة ما هي؟ ما هي الفائدة الرابعة التي يستفيدها من الملازمس العبادة في المساجد التي أسست على السنة؟ كسب الأجور في الذهاب والإياب، تكثير سواد أهل السنة. فائدة الخامسة: تكثير سواد أهل السنة، ومن كثر سواد قوم فهو منهم. إياك أن تكون ممن يكثر سواد أهل البدع وأهل الفتن وأهل الانحراف. تكثير سواد أهل السنة. الفائدة السادسة: التميز عن أهل الأهواء والبدع. كان شيخنا الإمام الوادي رحمة الله عليه يقول: أنصح أهل السنة أن يتميزوا وأن يبنوا لهم مساجد ولو من اللبن أو من سحف النخل، فإنهم لن يستطيعوا أن ينشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتميز، وإلا فالمبتدع لن يتركهم ينشرون السنة. انتهى كلامه رحمه الله من تحفة المجيب. وكان يقول: فلا تقوم السنة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا حصل تميز، وتميز أهل السنة من أهل البدع. انتهى من غارة الأشرق. فعلينا أن نحرص على التميز. التميز حاصل في الدنيا وفي الآخرة. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تميزوا عن أهل الحق وعن أهل التوحيد وعن أهل الاتباع. وهكذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا في كتاب المظالم: إذا خلص المؤمنون حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. إذا خلص المؤمنون إيش؟ ما أذكر الحديث. حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. الشاهد: حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة. الشاهد: حتى إذا نقوا وهذبوا، فلا بد من النقاء ولا بد من الصفاء. وأهل السنة السلفيون يتميزون بنقاء بصفاء العقيدة وسلامة المنهج. عقائدهم ترفعهم عند الله لأن عقائد صحيحة. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله كما في أعلام الموقعين: وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم. عقائدهم ترفعهم. وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ومن علامات السني السلفي محبة السنة وأهلها وبغض البدعة وأهلها. قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتاب الحجة: وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له، وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. وهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه الناصر للدين المناضل عن السنة الصابر في المحنة الذي نصر الله به المعتقد السلفي وقمع به معتقد أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف، يقول كما في طبقات أبي يعلى في رسالته إلى مسدد: أحبوا أهل السنة على ما كان منهم، أماتنا الله وإياكم على السنة والجماعة. وهذا الحافظ الذهبي رحمه الله كما في السياق يقول: وأحب السنة وأهلها، وأحب السنة وأهلها. وهذا العلامة الصنعاني رحمه الله يقول كما في إرشاد النقاد: وقد ألقى الله في قلوب أقوام محبة السنة والآثار السلفية. وقد ألقى الله في قلوب أقوام محبة السنة والآثار السلفية. فهكذا ينبغي أن يكون السني ملازما للسنة وأهلها، محبا لأهل السنة، محبا للسلف الصالح. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يقول أخونا: أخبرونا عن زيارتكم للشيخ يحيى حفظه الله والشيخ سليم بارك الله فيكم. أما الشيخ يحيى فقد مكثنا شهرا بمكة ونحن في مكان واحد، والحمد لله. أبشركم الشيخ حفظه الله تواصل بإخوانه في داخل اليمن وخارجه، والإخوان يأتون ويقرؤون عليه، ويأتون زائرين من بلدان شتى ويسمعون خيرا ويسمعون وصايا بالثبات على الحق والثبات على السنة والاستمرار في طلب العلم والدعوة إلى الله، بل أمور طيبة وهو على خير الحمد لله. وهكذا الشيخ سليم التقينا به وحصل مجلس طيب وفيه من المناصحة والمدارسة والتذكير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ما يسر. ونصحنا إخواننا الذين يعني ينشدون طلب العلم ويحرصون على طلب العلم بملازمته، لأنه لم يبقى هناك في تلك الديار من يعني نراه على الجادة مع بعض الملاحظات إلا هو، وإلا فقد صار معظم الدعاء هناك بل كلهم مع الجمعيات، صاروا مع الجمعيات الحزبية، تصوير وتكتل وما إلى ذلك من المخالفات وأموال في البنوك وإلى غير ذلك. فحصلت زيارة وحصل خير في هذا. إذا جئت بالسيارة أو الدراجة هل أنال أجر خطة الذهاب إلى المسجد؟ كلهم بحسبه. ليس من يمشي كمن يركب. الذي يمشي لا شك أن أجره أكثر، والذي يركب بحسبه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
2: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
3: قال: الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين.

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإن

نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال في

أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.

إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع

فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك

لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا.

يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال

الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم

الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن

واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا

إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ألف سين. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم وتقول: إنه بدأ يخطر ببالي في أوقات معينة بعض الوساوس وأدفعها بقدر المستطاع.

0: عليك بمعصيته والحذر منه وعمل ما غريب من الذكر والتعوذ بالله من الشيطان وأبشر بالخير. كيده ضعيف إذا استقام المؤمن والمؤمنة وجاهداه في ذلك فالله يخذله ويكفيه الكره سبحانه وتعالى. فأنت استعيني بالله وتعوذي بالله من الشيطان، وإذا خطر عليك شيء من الوساوس فادفعيها بالقوة بذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان وأبشر بالعون من الله. يقول سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان فاستعيذ بالله، ويقول سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالوصية لك ولغيرك الحذر من كيد الخبيث، الحذر من وساوسه ونزغاته، وأن تكون قوية ضد عدو الله. إذا خطر شيء تعوذ بالله من الشيطان وتذكرين أن هذا من عدو الله فتبتعدين عن طاعته وتستمرين في طاعة الله ورسوله.
1: الله أكبر الله

في ذلك، وأن تذكرهم بالأشياء الطيبة التي تعرفها عنهم، تذكرهم تمدحهم بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي تعرفها عنهم في المجالس التي ذكرته فيها بالسوء، حتى تكون هذه بهذا. إذا كان استسماعك لهم يخشى من شر فلا تأتهم ولا تقول لهم.

0: شيئا، ولكن اذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم والصفات الطيبة التي تعرفها عنهم من دون كذب، لا تكذب، لكن تذكر صفاتهم الطيبة بدلا من الصفات التي قلتها سابقا الرديئة، وتحسن ظنك بإخوانك وتحذر العودة إلى هذا البلاء وتهم للناس والكلام في إعراضهم، احذر وتوبة صادقة، وعليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن في مع هؤلاء ومع غيرهم، وأن تذكرهم بالشيء الطيب الذي تعرفه عنهم في المجالس والاجتماعات التي ذكرته فيها بالسوء، حتى تكون هذه بهذا، تكون هذه الحسنة بدل تلك السيئة. وفق الله الجميع.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جنوب الهند رسالة بعث بها المستمع أحمد علي. الأخ أحمد يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أرجو إفادتي عن أصل الحجر الأسود.
0: الحجر الأسود جاء في حديث لا بأس به أنه أصله من الجنة، وهذا هو المعتمد، وأن الله أنزله على إبراهيم فجعله في مكانه. وقال جماعة أنه من الدنيا من جبل أبي قبيس، والصواب أنه من الجنة كما جاء به الحديث الصحيحة، هذا هو الصواب.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن المساجد التي فيها قبور.
0: المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ينهاهم عن اتخاذ المساجد، ويذم الماضين الذين فعلوا هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم، يعني الناس اليهود والنصارى وغيرهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يعني صلوا عندها، صلوا حولها. ألا فلا تتخذوا مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عنها من وجوه ثلاثة: من جهة ذم الماضين على فعلها، ومن جهة قوله لا تتخذوا، ومن جهة قوله فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاث جهات كلها محلها تحديد. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور قبة ولا مسجد، ولا يصلوا عند القبر لا فرض ولا نفل إلا صلاة الجنازة، إذا مات وحضروه في القبر صلى عليه بعض الناس لا بأس، أو صلوا عليه عند القبر لا بأس، أو صلى عليه من لم يحضر صلى على القبر لا بأس قبل مضي شهر أو عند مضي شهر لا بأس، يعني يصلي عليه إلى أن يمضي شهر وما حوله. فالحاصل أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والبناء على القبور لا يجوز، لا مسجد ولا غيره. وما وقع في بعض الأمصار وبعض الدول من البناء على القبور كله غلط، كله خطأ، والواجب على الحكام المسلمين أن يزيلوا ذلك، أن يزيلوا البناء على القبور، وأن يمنعوا الناس من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم، هذا هو الشرك. كن يأتي منه في قرية سيدي استمريري أو انصرني أو اقضي حاجتي أو اخبرني عن ما مضى عن كذا وكذا، هذا من الشرك الأكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، الأموات لا يعلمون الغيب ولا يقضون الحاجات مرتهنون بأعمالهم. فالذي يسألهم قضاء الحاجة، شفاء المريض، النصاء الأعداء، قد أتى منكرا عظيما وشركا أكبر. الله يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه: ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فقطمير اللفافة التي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى شرك ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فأخبرنا سبحانه أن الأموات لا يسمعون دعاءنا. هكذا الأصنام والأشجار والأحجار ولو سمعوا ما استجابوا. على سبيل الفرض لو سمعوا ما استجابوا ما عندهم قدرة. ويوم القيامة يكفرون بهذا الأمر ينكرونه ويتبرؤون منه ويقول سبحانه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمهم كفرا. ويقول عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. رد الله عليهم بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى سمى عمله شرك. وقال عز وجل في أول سورة الزمر ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فمن كذب كفر لأن الأموات ما يقتلون الأموات مرتهنون بأعمالهم كل امرئ مما كسب رهين لا يملكون شيئا لدعيهم لا يقربون إلى الله إذا دعاهم ولا ينصرونه ولا يشفون مريضه. قال تعالى أيشفون ما لا يخلق فيهم وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالأموات لا يملكون شيئا لدعيهم ولا يستطيعون نصر داعيهم ولا نصر أنفسهم فكيف يدعون مع الله كيف يستغاثوا به. والأصنام من الحجارة وغيرها من باب أولى لا تسبع ولا تملك شيئا صم بكم ما يسبعون. هكذا الأشجار هكذا الأحجار هكذا التواتر النجوم هكذا الشمس والقمر كلها لا تعبد من دون الله. من عبدها فقد أشرك بالله. وما يقع في بعض الأنصار من دعوة الأموات كدعوة البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو أبي حنيفة أو الشافعي رحمة الله عليهما أو غيرها كل هذا باطل. الحسين رضي الله عنه بريء ممن عبده وهكذا علي بريء ممن عبده وهكذا بقية الأنبياء والصالحين بقية الصالحين براء من عبدهم وهكذا الأنبياء براء من عبدهم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بريء من عبده وهكذا الأنبياء كلهم براء من عبدهم وهكذا الصالحون مثل علي رضي الله عنه مثل الحسين مثل الحسن مثل النفيسة مثل زينب كلهم براء من عبدهم من عنده لا يرضون بذلك وعبادتهم شرك بالله عز وجل. وهكذا الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام أبو حنيفة هم براء من عبدهم من دون الله وعبادتهم شرك بالله. من دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم أو سألهم شفاء المريض فقد أشرك بالله. وهكذا من دعا غيرهم من الأموات في أي بلد في الجزيرة العربية أو في مصر أو الشام أو العراق أو أفريقيا أو أمريكا أو كل مكان لا تجد عبادة غير الله أبدا. العبادة حق الله وحده. يقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر وأوصى. ويقول سبحانه وما أمروا يعني الناس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم فلا تدعوا مع الله احدا. فالواجب على جميع المسلمين التواصي بالحق والتحذير من هذا الشرك. والواجب على العلماء اينما كانوا ان يتقوا الله وأن يعلموا الناس دين الله وتوحيد الله وأن يحذروهم من عبادة القبور وأهل القبور أو عبادة الأصنام والأشجار والأحجار أو النجوم أو غير ذلك. هذا واجب العلماء في كل مصر وفي كل بلد وفي كل دولة. يجب على العلماء أن يعلموا الناس أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله. فالعبادة حق الله. يا ربي اغفر لي يا ربي انصرني يا ربي اشف مريضي يا الله يا رحمن يا رحيم أنت المالك لكل شيء أنت القادر على كل شيء. أما يقول يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي الحسين أو يا سيدي البدوي في مريض هذا الشرك الأكبر. أو يا فلان أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي أبي حنيفة أو فلان هذا كله منكر كل شرك أكبر. ومن المصائب العظيمة وقوع الكلمة العامة في هذا البلد. هذه من المصائب العظيمة. فالواجب على أهل العلم أن ينكروا هذا الشرك وأن يعلموا الناس وأن يرشدوهم. والواجب على ولاة الأمور الحكام من المسلمين أن ينهوا عن هذا الأمر وأن يزيلوا المساجد التي على القبور والبناء على القبور وأن يجعلوا القبور مكشوفة ظاهرة مثل قبور في البقيع مكشوفة كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة مكشوفة لا بناء عليها لا مسجد ولا غيره. هذا هو الواجب على المسلمين في كل مكان في الدول الإسلامية وفي غيرها. الواجب أن تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء ولا يجب أن تعبد مع الله ولا أن تدعى مع الله ولا يستغاث بها ولا يطاف بها ولا يعكف عندها ولا يصلى عندها ولكن تزار تزار قبر مسلم سلم عليه يدعى له لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها المسجد الأحرى. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وإذا زار قبور المدينة يقول السلام عليكم يا القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأرض. هكذا كان النبي يعلم أصحابه ويفعل عليه الصلاة والسلام يزور ويدعو الميت للموتى كثير من يصلى سلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يغفر الله لنا ولكم يرحم الله المستقدمين والمستأخرين مثل هذا الدعاء للأموات. أما إن كان الأموات كفار وزارهم لا يدعو لهم للعبرة مثل ما زار النبي قبر أمه ولم يستغفر لها نهاه الله يستغفر لها لكن زارها للعبرة للعبرة. فإذا كان قبر كفار نصارى وغيره مر عليهم ووقف للعبرة للتذكر الآخرة تذكر الموت تذكر النار والجنة للعبرة لا بأس يزورهم للعبرة لا يسلم ولا يدعو. أما قبور المسلمين يسلم عليهم ويدعو لهم وفق الله الجميع وهدى المسلمين جميعا بما يرضيه وفقهه في الدين ووفق علماء المسلمين لكل ما فيه صلاح المسلمين وبراءة الذمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل أيضا أخونا من جنوب الهند أحمد علي عن أفضل كتب التفسير التي تنصحونه باقتنائها جزاكم الله خيرا.
0: أفضلها تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير تفسير البغوي هذه تفاسير عظيمة مهمة مفيدة عظيمة. ومن التفاسير الطيبة تفسير القرطبي تفسير الشوكاني فيها خير كثير ولكن لابد من بعض الأشياء التي قد تنتقد فالإنسان يحذر ما في خطأ ويسأل أهل العلم عما يفترض عليه. الكتب كل كتب ما تخلو ما عدا كتاب الله عز وجل القرآن هو المعصوم المحفوظ. أما كتب الناس قد يقع فيها بعض الغلط فالمؤمن يستفيد من الكتب الطيبة العظيمة وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم عما أشكل عليه سأل من هو أعلم منه عما أشكل عليه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ألمانيا رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول مسلم من ألمانيا له سؤال يقول فيه ما هي مقومات صلة الرحم ومن هم الأشخاص الذين يجب علي أن أصلهم من حيث درجة القرابة إذ أن الكثيرين من أقاربي أشخاص لا يؤمنون أي أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يعطون الزكاة إلا أنهم مسلمون بالاسم وليس بالفعل فهل علي أن أصلهم أم تجب صلة الرحم للأقارب المسلمين الحقيقيين أجيبوني أثابكم الله.
0: صلة الرحم للمسلمين وأقربهم الأبوان الأم والأب والأجداد والجدات ثم الأولاد ذكورهم وإناثهم وما نزلوا أولاد وأولادهم ثم الإخوة وأولادهم ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات ثم بنو العم وبنو العمات وبنو الخال وبنو الخالات الأقرب فالأقرب. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. خرجه مسلم في صحيحه. وفي اللفظ الآخر قال يا رسول الله من أحق الناس بهذه الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله يقول في كتابه العظيم هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. فالمؤمن يصل قراباته يجب عليه يصلهم حتى بالطاقة ولو بالكلام الطيب ولو بالكلام الطيب وبالمال إذا كان فقراء يواسيهم إذا قدر وينفق عليهم إذا قدر يجب عليه ذلك حتى بطاقته الأقرب فالأقرب. ولو من طريق الهاتف التلفون ولو من طريق المكاتبة ولو قطعوا يصلهم ولو قطعوا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكاتب ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. رواه البخاري في الصحيح. هذا الواصل كامل إن يصلهم وإن قطعوا. أما الكفار لا تجب صلاتهم لكن إذا وصلتهم حسن لأن الله قد يهديهم بأسبابه. إذا كان أخ كافر أو عم كافر أو من عم وصلته أحسنت إليه هذا من أسباب هدايته. أما الأبوان فتصلهم ولو كان كافرين. الأبوان حقهما عظيم تحسن إليهم وتصلهما وإن كانا كافرين وتدعوهما إلى الخير كما قال الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديه وعلى الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين بالصلة والإحسان إليهما والرفق بهما بعد الله يهديهما بأسبابه. أما غيرهم فأمرهم أسهل إن وصلتهم هذا حسن من باب الدعوة إلى الله من باب الترغيب في الخير وإن لم تصلهم لم يجب عليه لأن كفر فرق بينك وبينهم لم يجب عليك أن تصلهم ولا أن تنفق عليه. لكن إن وصلتهم وأحسنت إليهم ترجو ما عند الله لعل الله يهديهم لا عن محبة لهم ولكن لقصد الرحم والقرابة ولعل الله يهديهم بأسباب ذلك. هذا طيب وأنت مشكور ومأجور مع بغضهم في الله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو
1: اللهم آمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 107 باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك متفق عليه كما سبق. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها ف فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها. الباب 108، باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه أبو داود. قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. المقعي هو الذي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه. الباب 109، باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. الباب العاشر ومئة: باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. الباب الحادي عشر ومئة: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس فيه، وإدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه، يعني يتنفس خارج الإناء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الألباني: بل إسناده ضعيف. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. قوله شيب أي خلط. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضع، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. الباب الثاني عشر ومئة: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. متفق عليه، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. الباب الثالث عشر ومئة: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء. فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الباب الرابع عشر ومئة: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقع. رواه مسلم. الباب الخامس عشر ومئة: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الباب السادس عشر ومئة: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع، وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها، وهو النحاس، والتور كالقدح، وهو بالتاء المثنات من فوق. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. الشن القربة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. الباب 104، باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديب من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: Claro, yo no.
1: Allah. الله

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

الربيع النهر الصغير، وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. وقوله احتفزت روي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول. وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار،

قتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قوله شنوا روي بالشين المعجمة وبالمهملة، أي صبوه قليلا قليلا، والله سبحانه أعلم. الباب السادس والتسعون: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر و

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قذف العبيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا الباب في كتاب الحدود، باب قذف العبيد، أضاف القذف إلى العبيد، ومحتمل أنه من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، أو من باب إضافة المصدر إلى المفعول. قذف العبيد إذا كان إضافة إلى الفاعل فيكون العبد هو القاذف، أي ما الحكم إذا كان العبد هو القاذف؟ أو إذا كان من باب الإضافة إلى المفعول معناه يكون العبد هو

Adolfo. فعلى الأول وهو أن يكون العبيد فاعلا، فإذا قذف العبد غيره بالزنا فما الحكم فيه؟ أكثر أهل العلم على أنه يجلد 40 جلدة، نصف الحد، لأن حد العبد على النصف من حد الحر. قال الله تعالى في الإماء: إذا أحصن بالزواج فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يجلد 50 جلدة في الزنا. فإذا كان قاذفا فالذي عليه أكثر العلماء، وهو الذي قضى به الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم، أنه يجلد نصف الحد، 40 جلدة، كما في حديث عبد الله بن عامر أنه قال: أدركت من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم يجلدون العبد نصف الحد في القذف. وأما إذا كان من باب الإضافة إلى المفعول، العبد هو المقذوف، الحر قذف عبدا، هل يقام عليه الحد أو لا؟ هنا نقل ابن حجر رحمه الله عن المهلب أنه نقل الإجماع أنه لا يقام عليه الحد. قال المهلب: أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد. ودل هذا الحديث على ذلك، حديث الباب: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة، أي أنه لم يذكر حده في الدنيا. لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار عن المملوكين، فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافؤون في الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. إذن هذا كلام المهلب وفيه نقل الإجماع. تعقبه ابن حجر أن هذا الإجماع فيه نظر، وتعقبه بما صح عن ابن عمر أنه سئل عن من قذف أم ولد لآخر، لشخص آخر، فقال: يضرب الحد صاغرا. سند صحيح. وبه قال الحسن: وأهل الظاهر. وهذا القول أصح، أن الحر إذا قذف عبدا إما أن يأتي ببينة وإلا يقام عليه الحد. من أهل العلم من استثنى السيد إذا قذف مملوكه، وهذا حديث الباب يدل عليه، فلا يدل على أن كل حر قذف عبدا لا يقام عليه الحد، إنما يدل على أن السيد إذا قذف عبده لا يقام عليه الحد. لما؟ قال أهل العلم: لأن السيد لا يقذف عبده في الدنيا بالزنا في الغالب إلا وهو صادق، لأنه إذا قذف بالزنا ستنقص قيمته ويزهد الناس فيه لا يريدونه، فهو ضرر على سيده إذا نقصت قيمته وزهد الناس عنه، ضرر على سيده. ففي الغالب أن السيد لا يقدم على قذف مملوكه بالزنا إلا وهو صادق، فلذا لا يقام عليه الحد في الدنيا، إنما يقام عليه الحد إن كان كاذبا يوم القيامة يحد. فعلى هذا
حاصل ذلك أن العبد إذا قذف حرا يقام عليه نصف الحد، نصف حد الحر، العبد حده النصف. والحر إذا قذف عبدا يقام عليه الحد، إلا إن كان سيدا له، إذا كان الذي قذفه هو سيده فإنه لا يقام عليه الحد، لهذا الحديث: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ولو كان يجلد في الدنيا لذكره. ولذا انظر سؤال عبد الله بن عمر حين سئل عمن قذف أم ولد لآخر، لم يقذف أم ولده هو التي هي مملوكة له، إنما قذف أمة أخرى. أيضا أثر ابن عمر هذا يدل على أنه لا فرق بين العبد والأمة في الأحكام التي سبقت كلها. وإنما خص البخاري رحمه الله الباب بالعبيد تغليبا، أو لأن الحديث ورد به لفظ المملوك المذكر، وإلا فالحكم واحد في المذكر والمؤنث. قال رحمه الله: باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟ وقد تقدم باب بنحو هذا الباب. إلا أنه قد حمل على التغاير، غائبا عنه أي الإمام غائب، أو غائبا عنه أي هو غائب عن الإمام في مكان آخر. وقد فعله عمر: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ويا أنيس أغد على امرأتي هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. وسبق بيان حكمه أنه جائز التوكيل، أن يوكل الإمام رجلا فيقيم الحد وهو غائب عنه في موضع لا يحضره الإمام ولا يكون موجودا فيه، لكنه قد بعث وكيلا بذلك فهذا جائز. وعلقه البخاري عن عمر أنه فعله عمر، وقد فعله عمر في آثار كثيرة جاءت عنه. وبهذا الباب تم كتاب الحدود، وبعده كتاب الديات إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشح. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان ابن أبي يزيد، يقال له صفوان ابن أبي يزيد ويقال له صفوان ابن يزيد، قال الحافظ في ترجمته مقبول. هو روى عنه 4 من الرواة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. عن القعقاع ابن اللجلاج، مختلف في اسمه، قيل القعقاع ابن اللجلاج كما هنا، وقيل حصين ابن اللجلاج كما ترجم له الحافظ في التقريب كذلك، وقيل خالد ابن اللجلاج كما وقع في بعض المصادر، وقيل أبو العلاء ابن اللجلاج، اختلف في اسمه على 4 أقوال، وبعضهم ترجم له باسم حسين، بعضهم ترجم له باسم القعقاع، وقد ذكر هذا الخلاف المزي في التهذيب، وعلى كل هو مجهول، لم يروي عنه سوى صفوان ابن أبي يزيد، ولم يؤثر توثيقه عن إمام معتبر، فهو مجهول. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إسناد ضعيف لجهالة القعقاع أو حسين ابن اللجلاج، ومع ذلك فله شواهد وطرق يكون بها حسنا. فمن شواهد، جاءت هناك شواهد للفقرتين فيه، فإن الحديث تضمن فقرتين: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، هذه الفقرة الأولى، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، هذه الفقرة الثانية. فقد جاءت له شواهد للفقرتين معا. له شاهد عن أنس بنفس هذا اللفظ أو قريب منه، كما في تاريخ واسط لبحشل، من طريق محمد ابن حرب قال: حدثنا يحيى ابن المتوكل عن هلال ابن أبي هلال عن أنس. وهذا الإسناد ضعيف لضعف هلال ابن أبي هلال، لكنه صالح في الشواهد. له شاهد آخر مرسل مرسل عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، كما في جزء اسمه حديث هشام بن عمار. أخرجه هشام بن عمار في جزء له عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين قال قال رسول الله، وهذا إسناد حسن مرسل، مرسل سنده حسن، فذكره بالفقرتين معا. وأما الفقرة الأولى من الحديث لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، فهذا شواهد كثيرة، من شواهد حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر في صحيح البخاري: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وله شاهد أيضا عن عائشة، وشاهد عن أبي الدرداء. فالفقرة الأولى من الحديث صحيحة، قد صح بإسناد في البخاري كما ترى بمعناه. والفقرة الثانية: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، هو حسن بالشواهد التي سبقت. قال حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة ابن موسى هو أبو المغيرة السلمي، ضعيف صدقة ابن موسى الدقيقي. قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله ابن غالب هو الحداني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه أيضا الترمذي وغيره من طريق صدقة بن موسى، والإسناد ضعيف لضعف صدقة ابن موسى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك ابن الحارث السلمي ثقة عن عبد الله ابن ربيعة، عندنا قال ابن ربيعة والصواب أنه بالتصغير، هذا النسخة ضبطها ربيعة والصحيح تصغيره ربيعة السلمي أيضا وهو ثقة. قال: كنا جلوسا عند عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذكروا رجلا فذكروا من خلقه من خلقه، فقال عبد الله: رأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا: لا. قال: فيده؟ قالوا: لا. قال: فرجله؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. سنده صحيح. هذا الباب في الشح، والشح هو أشد البخل، و وقال بعضهم هو أشمل من البخل. قالوا فالبخل هو منع المال، وأما الشح فهو منع المال ومنع المعروف، لا يبذل مال ولا يبذل حتى المعروف، لا يعين أحدا لا بيده ولا بشيء من معروفه. وقيل فيه، قيل هو بخل مع حرص. فالشح بخل مع حرص شديد، منع للمال ومنع للمعروف، فلا تطيب نفسه ببذل ماله ولا معروفه. وقد جاء في الحديث أنه أمرهم بالفجور ففجروا، اتقوا الظلم فإن الظلمات ظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح

فهذا من شر ما يتصف به المؤمن. ولذا ذكر البخاري رحمه الله باب الشح عقب باب سخاوة النفس، بعد أن حث على السخاوة والكرم والجود والإعطاء وعدم الحبس والإمساك، ذم الشح الذي هو المنع والإمساك، وبين أنه من شر الصفات التي يتصف بها. فالشح يجتنبه المؤمن. الشح يحمل على قطع الرحم، الشح يحمل على الكذب والمغالطة، الشح يحمل على أخذ حق الناس والاعتداء عليه، الشح يحمل على منع ما وجب على المسلم، ما أوجبه الله عليه يمنعه، الشح يعني عذاب حاضر، عذاب في الدنيا حاضر. فالشحيح معذب في دنيا، له هم كبير في التعلق بالمال وإمساكه وحبسه، ولا يبذله ولا يبذل معروفه، فيكون هذا ضرر عليه حتى في الدنيا. وهذا كما أخبر الله هو وجه عذاب المنافقين بالمال في الدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ومما يعذبون به كما ذكر المفسرون الحرص عليها والشح بها، هذا عذاب حاضر. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فيصير ماله معذبا له. قال في الحديث الأول حديث أبي هريرة: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. وهذه بشارة لمن جاهد في سبيل الله وصبر، ناله الغبار، أصابته الشمس، اغبر وجهه ودخل الغبار إلى أنفه، يا لها من بشارة أنه لا يدخل النار. فلا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فإذا كان هذا المجاهد أيضا قد قتل كافرا فلا يجتمع معه في نار جهنم. فهذا بشارة لمن جاهد في سبيل الله وناله من تعب الجهاد أو غباره، بشارة له بأن الله تعالى يحرم عليه النار. ثم قال: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. قال كثير من الشراح إن هذا الحديث صورته صورة الخبر ومعناه النهي. لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، أي لا يجمع بينهما المؤمن. المؤمن منهي عن ذلك، فمن كان مؤمنا فليكرم إيمانه ولينزه إيمانه أن يجمع معه الشح. وقال بعض الشراح: معنى لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا أي والإيمان الكامل، لا يجتمع الشح مع الإيمان الكامل في قلب عبد أبدا، لكن قد يوجد الشح ممن إيمانه ضعيف

0: فعلى هذين المحملين، إما أن نقول المراد بالإيمان الإيمان الكامل، فيكون في الحديث خبر أن الإيمان الكامل لا يوجد معه شح، وإنما يوجد الشح إذا ضعف الإيمان. أو نقول إن الحديث صورته صورة الخبر ومعناه النهي، أي المؤمن منهي أن يتصف بالشح وأن يجمع الشح إلى إيمانه. والحديث الثاني حديث أبي سعيد والسند ضعيف، خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. على ما حمل عليه الحديث السابق، إما خبر بمعنى النهي أي لا يجمعهما المؤمن، وإما المراد الإيمان الكامل. والحديث الثالث أو الأثر أثر ابن مسعود وآخره قد جاء مرفوعا، ذكروا عنده رجلا فذكروا من خلقه، أي ذكروا كأن عنه أخلاقا سيئة، فقال ابن مسعود: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ يعني إذا قطعتم رأس إنسان هل تستطيعون إعادته؟ قالوا لا. قال: كذلك يده، إذا قطعتم يده هل تستطيعون إعادته؟ قالوا لا. قال: كذلك رجله، إذا قطعتم رجله هل تستطيعون إعادتها؟ قالوا لا. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. قد يقول قائل: هل هذا الكلام من عبد الله بن مسعود ينافي ما سبق معنا أن الطباع والأخلاق قد تغير؟ ها، من يجيب؟ ها، لا ينافي. فكيف هو ابن مسعود يقول لا تغيروا خلقه، لا تستطيعون أن تغيروا خلقه، خلقه كاملا يعني معنى ما يغير؟ ها، ها، من يجيب بجواب آخر؟ نعم، ظاهر الأثر لا تستطيعون أن تغيروا خلقه، وهو لا يريد ماذا؟ تغييره، وهو على حاله. أما أن الإنسان يسعى هو يجاهد نفسه، فالله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهدي الله إلى الأخلاق الحسنة. إنما الحلم بالتحلم، كذا في الحديث: من يتصبر صبره الله، من يستغني يغنيه الله، من يستعفف يعفه الله. فكلام مسعود أن الإنسان لا يستطيع تغيير أخلاق إنسان وهو لا يريد تغييرها، لكن لو سعى الإنسان على تغيير أخلاق ليست بحسنة عنده فإنه موعود أن الله تعالى يعينه على تغييرها. ثم قال: إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة، هذا قد جاء مرفوعا في الحديث، ثم تنحدر دما، نطفة ثم علقة، دم متجمد، ثم تنحدر دما أي سائلا قبل أن يكون علقة، ثم تكون علقة أي دما متجمدا، ثم تكون مضغة قطعة لحم، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا وسعيدا. والذي جاء في الصحيحين مرفوعا: يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالشاهد من هذا الباب أن فيه ذما للشح وتحذيرا منه، وأن الشح لا يجامع الإيمان الكامل، أو منهي المؤمن عن أن يشح بالمال والمعروف.
1: هذا فيها كلام لمن؟
0: أخي اذكر فائدة عن ابن القيم في الفرق بين الشح والبخل.
2: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله. تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض في حالة الصلاة؟
2: مما لا شك فيه أن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى، ونزل به جبريل الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلم احترامه وتعظيمه، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، ولا يجوز أن يوضع القرآن في مكان يكون فيه إهانة له. وأما وضع القرآن على الأرض أثناء السجود للمصلي فلا بأس بذلك، لأنه ليس فيه إهانة، لكنه يجب أن يبعد عن ما يقرب من القدمين، بمعنى أنه لا ينبغي بل لا يجوز أن يضعه الإنسان عند قدمه وهو قائم مثلا، وإنما يجعله بين يديه أو قدامه قدام موضع سجوده. كذلك أيضا لا يجوز أن يوضع بين النعال، كما لو كان الناس يضعون نعالهم في مكان فيأتي هذا الإنسان ويضعه بين النعال، فإن هذا لا يجوز، لأنه إهانة للقرآن الكريم.

0: لبس قطع من الذهب مثال الفراشة الموسى القلب إلى آخره، هل هذا حرام؟ حيث أن إحدى المدرسات تقول إن هذا من الشرك.
1: لبس القطع من الذهب إذا كانت على صورة حيوان فإنه لا يجوز، لأن لبس الصور محرم، سواء كانت هذه الصور أحجاما كما في قطع الذهب التي تشير إليه السائلات، أو كان ألوانا كما يوجد في بعض الفنايل بعض القماش صور فراشة أو إنسان أو حيوان، فهذا كله حرام، لأن استعمال ما فيه الصورة أو استعمال الصورة محرم إلا صورة في شيء يمتهن كالصور التي في الفرش وفي المخاد والوسائد وشبهها، فإن الصحيح أن استعمالها جائز ولا حرج فيه. وأما قول المرأة التي المدرسة أن هذا من الشرك فليس من الشرك في شيء، لكنه من الشيء المحرم كما قلنا،
0: الشيء المحرم إذا كان صورة.
1: نعم، هو
0: لكن مثل الموسى أو ما شابه هذا شيء فيه.
1: الموسى يعني الموس،
0: صورة الموس
1: من الموس الحلاقة.
0: نعم،
1: هذا لا بأس به.
0: نعم،
1: لا بأس به، وإن كنت أكرهه من ناحية أنه يشير إلى أو يرمز إلى موسى حلاقة العانة وما أشبه ذلك.
0: لا،
1: وكل شيء يذكر في هذه الأمور فإنه لا ينبغي للمرأة أن تتجمل به.
0: لا.
1: نعم.
0: يقول في رسالته: يقال ان هناك عدة مذاهب في الدين الاسلامي، ومنها المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي، ويقال انه فيه بعض مذاهب اخرى، هل كانت تلك المذاهب موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: ليست هذه المذاهب موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المذاهب في الحقيقة ما هي الا اراء اجتهادية من أئمتها رحمهم الله، وهم مع ذلك مجمعون قاطبة على أنه متى تبين الدليل فإن الواجب اتباعه وطرح آرائهم، خلافا للمتعصبين لهم الذين يجعلون أقوال هؤلاء الأئمة رحمهم الله بمنزلة النصوص الشرعية التي لا تجوز مخالفتها، والتي يعتبرون مخالفتها منكرا، وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم، فكل من تبين له الدليل واستبانت له السنة فإنه يحرم عليه أن يقدم عليها قول أحد كائن من كان، حتى ولو كان أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين، فإن الواجب بإجماع أهل العلم على من استبانت له السنة أن يتبعها على أي مذهب كان. وبهذا نعرف أنه ينبغي لأهل العلم أن يكون أكبر همهم الدأب على البحث في مصادر السنة، بل في مصادر الشريعة، وهما الكتاب والسنة، علما وفهما وتفهيما وعملا، حتى يرجع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يحصل الاتفاق والائتلاف بينهم، لأنه لا يمكن أن يحصل تمام الاتفاق والائتلاف مع وجود التنازع في الآراء والاختلاف، حتى ولو كانت فقهية من الأمور التي يسمونها فرعية، فإنه لا بد أن يحصل تباين وتباعد بين المسلمين إذا تعصب كل منهم لما كان عليه إمامه، مع أن أئمة الأئمة رحمهم الله وجزاهم خيرا المحققون من أتباعهم والعلماء كلهم يرون أنه لا يجوز لأحد تستبين له السنة أن يخالفها بأقوالهم.
0: نعم. أيضا يقول في أي زمن ظهرت هذه ولماذا ظهرت؟
1: ظهرت هذه بعد انقراض العصر الأول من الصحابة رضي الله عنهم في العصر الثاني أو في القرن الثاني من قرون هذه الأمة. أما ولماذا ظهرت فهذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه، لأن ظهورها لم تظهر لأجل أن تتبع، ولكن الذين قالوا بها من الأئمة هذا هو اجتهادهم، لكن صار لهم أتباع وطلاب أخذوا عنهم ثم نشروا هذه المذاهب، وما زالت تتسع باتساع الأمة الإسلامية حتى كثر أتباعها وانحصر الناس، غالب المسلمين انحصروا في هذه المذاهب الأربعة، مع أن هناك مذاهب أخرى لها ما لهذه المذاهب وعليها ما على هذه المذاهب من التصويب والتخطئة.
0: نعم.
1: لأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. هل من الوجوب على المسلم أن يعتنق مذهبا معينا من هذه المذاهب؟
1: الصحيح أنه لا يلزم لأي أحد من المسلمين أن يعتنق مذهبا من هذه المذاهب، وإنما يجب عليه أن يعتنق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا كان ليس أهلا لذلك، أي ليس أهلا لأخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عليه أن يسأل أهل العلم سواء كانوا منتمين إلى هذه المذاهب أم غير منتمين، أن يسألهم ليعمل بما يقولون، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: لا.
1: فهذا الواجب عليه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق بنفسه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب عليه أن يسأل من يثق به من أهل العلم.
0: نعم. أحسنتم.
2: طيب إذا لبس خفا على خف فهل الحكم للأعلى، يعني إذا لبس على وجه يصح المسح، فهل يكون الخف الحكم للأعلى أو للأسفل؟ فيه تفصيل. لا فيه تفصيل على المذهب، نفصل على المذهب وبعدين نشوف. إن كان قبل الحدث، نعم يقول المؤلف

فالحكم للأسفل، الحكم للأسفل. لا أحدث، هذا رجل لبس الشرابة، نعم، ثم أحدث ومسح عليها، ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس الشرابة أخرى فوق العليا، لكنه لبسها وهو على طهارة، ها؟ أي على طهارة المسح. هل الحكم للأول للتحتاني ولا للفوقاني؟ المذهب كما ترى الحكم للتحتاني، لأنه لبسه بعد الحدث، ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث. عرفتم الآن؟ وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة، إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه، نعم يجوز المسح عليه، لأنه يسلق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، فإذا كان يسلق عليه فالحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث، مهو كالتيمم مبيح على رأيهم، يقولون إن المسح على الخفين رافع للحدث. فالآن لبس الخف الثاني على طهارة تامة، فلماذا لم يمسح؟ وهذا القول قوي جدا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

يظن ظنا وبعض الظن إثم، فإنه يحرم عليه أصلا أن يفتي بمجرد الظن أو الخرص، لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم،

0: والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعليه أن يبحث عن الذي استفتاه حتى يخبره بأن فتواه خطأ وغلط، فإذا فعل هذا فأرجو أن يتوب الله عليه. ومسألة الفتيا لغير علم مسألة خطيرة، لأنه لا يضل بها المستفتي وحده، بل ربما ينشرها المستفتي بين الناس فيضل بها فئام من الناس، وهي خطأ وضلال. نعم،
1: بارك الله فيكم. ونحن نتحدث عن الفتوى فضيلة الشيخ، لا بد أن هناك شروط يجب أن تتوفر في المفتي، حدثونا أيضا عنها.
0: نعم، الشروط في المفتي هو أن يكون مطلعا على غالب أقوال أهل العلم، ومطلعا على الأدلة الشرعية في هذا الحكم الذي أفتى به. وأما مجرد الظن والتقليد فإنه لا يفتى به، لكن التقليد إذا كان ليس هناك مجتهد وليس بإمكان الإنسان أن يجتهد، وهو من طلبة العلم الذين يعرفون ما كتبه العلماء، فلا حرج عليه أن يفتى به للضرورة. نعم،
1: بارك الله فيكم. يقول: كيف يكون العزاء على الميت؟
0: العزاء على الميت هو أن يذكر للإنسان المصاب بالميت ما يكون به تقوية له على الصبر وتحمل المصيبة. وأحسن ما يعزى به ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته حين أصيب الطفل لها، فقال عليه الصلاة والسلام لرسول أسأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، مرها فلتصبر ولتحتسب. هذا أحسن ما يعزى به المصاب، وإن عزاه بغير ذلك من العبارات التي تفيد تصبير الرجل على المصيبة وتحميله للصبر عليها فإن ذلك لا بأس به، لكن المحافظة على ما جاءت فيه السنة أولى من غيرها. ثم إن العزاء ليس بالأمر الذي يعتبر شيئا لازما بحيث تفتح له الأبواب وتشعل له الأضواء وتقام له الكراسي وتصنع له الأطعمة، فإن هذا كله من البدع المحدثة التي ينهى عنها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع عليه عند أهل الميت من النياحة، والنياحة محرمة بل من كبائر الذنوب. لذلك نرى أن التعزية المشروعة أنك متى وجدت المصاب في البيت أو في السوق أو في المسجد إذا كان من أهل السوق والمسجد ورأيته محزونا، أن تصبره وأن تقول له اصبر واحتسب، فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وما كان فلن يتغير عما كان، وهذه الدنيا كل راح عنها، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تجعله يتحمل هذه المصيبة. وأما ما أشرت إليه مما يفعله بعض الناس بالعزاء ويقيمونه كأنما يقيمون ليالي العرس، فإن هذا بدعة منكرة، لا سيما أنه يحصل أحيانا اجتماع مختلط، وأحيانا يحصل اجتماع على قارئ يؤاجرونه أن يقرأ على روح الميت زعموا، وهو في الحقيقة لا ينتفع الميت بقراءته، لأن هذا القارئ غالبا إنما يقرأ للفلوس، ومن قرأ للفلوس فلا ثواب له، لأن ما يراد به وجه الله إذا أريدت به الدنيا فإنه باطل. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فنصيحتي لإخواني الذين اعتادوا هذه العادة السيئة أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يغلقوا أبوابهم وأن لا يفتحوا لأحد، كما أنصح إخواني الذين يأتون من بعيد يتوافدون على أهل الميت لإقامة العزاء كما زعموا، أنصحهم أن لا يحركوا ساكنا وأن يبقوا في بلادهم وأن يتصلوا على المصابين بالهاتف ويعزوهم أو يكتبوا لهم رسائل يعزونهم بها. وأما هذه الوفود الجياشة التي تأتي من كل مكان فهي في الحقيقة تعب بدني ومالي وديني، لأنه اجتماع على غير أمر مشروع بل على أمر محدث. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان هل كانوا يقيمون مثل هذا العزاء؟ هذه سيرهم بين أيدينا، لم يكونوا يفعلون ذلك أبدا، وإنما هذا أمر محدث. ولا يبعد أن يكون سببه استعمار النصارى لبعض البلاد الإسلامية، فإن النصارى وغيرهم من الكفار يرون أن هذه المصائب مصائب مادية، أن هذه المصائب مصائب مادية محضة، فيريدون أن يسلوا أنفسهم بمثل هذه الاجتماعات عن التفكير فيها. لكن المؤمن لا يتسلى بمثل هذه الأمور، المؤمن يتسلى بإيمانه، يتسلى بتوكله على الله واعتماده عليه، يتسلى برضاه بقضائه وقدره، يتسلى بأمور معنوية روحية ليست مادية محضة كما يفعل الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، لكن تلقفها بعض الناس وأخذوا بها ثم صارت عادة. ونسأل الله لنا ولإخواننا أن يهدينا صراطهم المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
1: آمين. بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبين.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب الخامس: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 1201. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه البخاري. 2554. الباب السادس: كراهية طلب الإمارة والحرص.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ

الصحابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول

0: القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
1: الله أكبر.

سميع الله لمن حمده الله

الله الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

آمين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين.

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله أكبر الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أخرجه البخاري 4155. الباب السابع عشر المبايعة على الموت. 1219. عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. أخرجه البخاري 4169. الباب الثامن عشر المبايعة على السمع والطاعة فيما استطاع. 1220. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعت. أخرجه البخاري 7202. الباب التاسع عشر البيعة على السمع والطاعة إلا أن يروا كفرا بواحا. 1221. عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أخرجه البخاري 7055 و7056. الباب العشرون امتحان المؤمنات إذا هاجرن عند المبايعة. 1222. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله عز وجل، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. أخرجه البخاري 5288. الباب الحادي والعشرون طاعة الإمام. 1223. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. أخرجه البخاري 2957. الباب الثاني والعشرون السمع والطاعة لمن عمل بكتاب الله عز وجل. 1224. عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين رضي الله عنها قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت: أسود يقودكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له وأطيعوا. الباب الثالث والعشرون: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. 1225. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها. فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنما فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا، وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. أخرجه البخاري. 7257. الباب الرابع والعشرون: إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 1226. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري. 7144. الباب الخامس والعشرون: طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. 1227. عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن زيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية قال: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الباب السادس والعشرون: في خيار الأئمة وشرارهم. 1228. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. الباب السابع والعشرون: في الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا. 1229. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

كنا أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله في الاجتزاء بتسليمة واحدة، وكان مما ذكرنا هل يجزئ التسليمة الواحدة أو لا؟ ما على الصحيح أنه يجزئ، وهذا صح قلنا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ووردت فيه أحاديث، كل ما ورد فيه من الأحاديث فيه اختلاف، قد ضعفها عموما جماعة من الأئمة. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. إذا علمنا عدد التسليمات وأنه يجزئ تسليمتان ويجزئ تسليمة واحدة، فما صفة ذلك؟ صفة التسليم سواء في التسليمتين أو في التسليمة الواحدة. قد وردت فيه عدة صيغ وصفات، منها ما صح به الدليل ومنها ما يذكره العلماء ولم يصح به الدليل، نذكرها مع بيان أدلتها إن شاء الله. الصفة الأولى مما ورد في التسليم هو أن يسلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن الشمال السلام عليكم ورحمة الله. وهذا صح به جملة من الأحاديث، وقال به أكثر أهل العلم، مما صح فيه حديث ابن مسعود الذي ذكره المؤلف في الباب الذي قبل هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. صح فيه أيضا حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم وفيه ذكر ذلك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أيضا صح فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في سنن ابن ماجه، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أيضا صح فيه حديث ابن عمر عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل قال ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. هذه أصح ما ورد في هذه الصفة من الذي ورد فيها أحاديث أخرى في أسانيدها ضعف إلا أنها في الباب.

فإذن هذه الصفة الأولى وقال بها أكثر العلماء، وقالوا هي أفضل الصفات وأصح الصفات، وظاهر هذه الأحاديث أنها أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به.

الصفة الثانية زيادة وبركاته، إما عن اليمين فقط أو عن اليمين والشمال على اختلاف الروايات.

قال بهذا القول طائفة من أهل العلم، قال ابن رجب، وقال الطائفة يزيد وبركاته، منهم الأسود بن يزيد من التابعين، كان يقولها في التسليمة الأولى. وقال النخعي أقولها وأخفيها، أيوة بركاته. واستحبه طائفة من الشافعية، قال ومن أصحابنا أي الحنابلة من قال إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز، ممن قال بذلك أيضا العلامة الألباني في صفة الصلاة ذكر هذه من الصفات. استدلوا بحديث وائل بن حجر في سنن أبي داود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، كذا في بعض نسخ أبي داود، وفي بعض النسخ من سنن أبي داود زيادة وبركاته أيضا على الشمال. فلأجل الخلاف في هذه النسخ اختلف القائلون بزيادة وبركاته، هل يزيدها في التسليم عن اليمين أو في التسليمتين؟ والأقرب أن المحفوظ في رواية أبي داود بدون ذكر وبركاته على الشمال، أولا لأن النسخ اختلفت فيه، ومما يرجح عدم زيادته على الشمال أن البغوي رحمه الله ذكر الحديث، أخرج الحديث من طريق أبي داود ولم يذكر فيه زيادة وبركاته على الشمال. أيضا الحديث قد روي في غير سنن أبي داود كالطبراني وليس في زيادة وبركاته على الشمال، هذا أمر. أمر آخر أن هذا الحديث نفسه قد أعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد وبركاته على يمينه، وفي بعض النسخ على يمينه وشماله. الحديث هو من طريق موسى بن قيس الحضرمي، عن سلم بن كهيل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أبيه وائل بن حكير. بعضهم أعله بالانقطاع بين علقمة بن وائل وأبيه، وأن ابن معين قال لم يسمع منه، لكن الصحيح أن هذه ليست علة، فقد أثبت سماعه منه البخاري والترمذي، وكما هو معلوم عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، هذا هو الأصل، لأن المثبت عنده زيادة علم. فإذا ليست هذه علة الحديث، الحديث له علة أخرى وهي أن موسى ابن قيس وهو راوي الحديث وهو حسن الحديث قد خولف فيه،
قد خالفه سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج والعلاء ابن صالح، فروا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر ابن عنبس عن وائل ابن حجر عن حجر ابن عنبس عن وائل ابن حجر ولفظه ويسلم عن يمينه ويساره، ولم يذكر صفة السلام، إنما فيه يسلم عن يمينه ويساره. فإذن هذا هو المحفوظ في حديث وائل بن حجر. ولذا فأكثر العلماء على أن ذلك لا يستحب، أكثر أهل العلم أنه لا يستحب زيادة وبركاته لا على اليمين ولا على اليمين والشمال، لأن الحديث لم يصح بذلك. بل النووي رحمه الله في شرحه لمسلم جزم بأنه بدعة، قال لأنه لم يصح به الحديث، وما حكاه ابن رجب رحمه الله أنه قال به طائفة من الشافعية، بيّن بعض الشافعية أنه شاذ في المذهب كابن الصلاح رحمه الله وهو من أئمة الشافعية، قال وهذا الذي ذكره هؤلاء أن هذا قول الشافعية لا يوثق به وهو شاذ في نقل المذهب. لأن هذا ليس مذهب الشافعية. نعم، ابن رجب عزا إلى بعض الشافعية، لا أن هذا هو مذهب الشافعية. واختار القول بعدم استحبابها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز مع قولهم بالجواز، أنه يجوز لكن قالوا لا يشرع، ليس مستحباً.

إذن هذه الصفة الثانية زيادة وبركات سواء عن اليمين أو اليمين والشمال، قلنا والحديث لم يصح بها، فالصحيح أنها لا تستحب. الصفة الثالثة الاقتصار على السلام عليكم على الشمال، يعني على اليمين يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعلى شماله السلام عليكم فقط.

قال ابن رجب رحمه الله: وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله، ويقتصر في الثانية على: السلام عليكم. روي عن عمار وغيره، وفيه حديث ابن عمر المرفوع. ذكره عن بعض السلف. لم أره بهذا عن عمار ولا عن أحد من الصحابة، لكن ذكره ابن رجب كذا عن بعض السلف. حديث ابن عمر الذي أشار إليه ابن رجب هو ما أخرجه أحمد والنسائي. من طريق الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان أو حبان بالفتح، محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، قال: ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وعن يساره: السلام عليكم، وعن يسار: السلام عليكم. ظاهر الإسناد أنه حسن، لكن قد خلف فيه الدراوردي، خالفه من هو أرجح منه، خالفه خالد بن عبد الله الطحان، ومن الثقات الأثبات، وابن جريج وهو ثقة. رواية الطحان عند الطبراني، ورواية ابن جريج عند أحمد والنسائي، وخالفه محمد بن فليح وهو صدوق. في كتاب المخلصيات لأبي طاهر المخلص فرووا هؤلاء الثلاثة عن عمرو بن يحيى المازني بالإسناد المتقدم، وفيه زيادة ورحمة الله في الثانية. ورواية الثلاثة هؤلاء أرجح ولا شك من رواية الدراوردي. أيضا الدراوردي نفسه قد اختلف عليه، نعم أكثر الرواة يروونه عن الدراوردي بدون ورحمة الله، لكن قد رواه عنه بعض الرواة كقتيبة بن سعيد وهو ثقة، ولم وذكر زيادة ورحمة الله. فالظاهر أن هذا هو المحفوظ كما هو عن أكثر الصحابة، وهو الذي سبق أننا ذكرناه من أدلة الصفة الأولى

فإذا كان كذلك فلا تصح في الحديث هذه الصفة، فالصحيح أنها أيضا لا تستحب. وهو قول أكثر العلماء، وأن المستحب عندهم زيادة ورحمة الله في الثانية أيضا. الصفة الرابعة السلام عليكم عن اليمين والشمال، يقتصر عليها.

وفيه عن أحمد رحمه الله روايتان، أو قل بتعبير أصح كما حكى المغني هما وجهان، وجهان للحنابلة ليس عن أحمد. ما الفرق بين الروايتين والوجهين؟ ها؟ الرواية عن الإمام نفسه، فإذا قيل روايتان أي عن أحمد عن الشافعي، والوجهان للأصحاب للأتباع. نعم، فهنا وجهان للحنابلة، منهم من قال به اعتمادا على ما جاء عن علي، أثر علي رضي الله عنه الصحيح في مصنف عبد الرزاق وغيره، أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم. وعللوا قالوا لأن ذكر الرحمة تكرار للثناء فلم يجب،

السلام من الصلاة. والصحيح أنه من حيث الإجزاء يجزئ، وقد نقله ابن رجب عن جمهور العلماء أنه يجزئ. قال: ولو اقتصر على قوله السلام عليكم أجزأه عند جمهورهم، جمهور العلماء. مما احتجوا لإجزاء بحديث تحليلها التسليم، قالوا هذا يصح أنه تسليم. أيضا يستأنس بما جاء عن علي رضي الله عنه من حيث الإجزاء هو مجزي، لكن لا نقول هو مستحب ومن الصفات المستحبة، لأننا لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه. لكن لو أن مصليا اقتصر عليه يجزئه. الصفة الخامسة الاقتصار على السلام عليكم عن اليمين فقط. وقد ورد في أحاديث الباب وسبق معنا أن جماعة من الأئمة ضعفوها، جماعة من الحفاظ المحدثين، على أنه لم يصح في التسليم الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. لكن صح في هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وممن صح عنه أنه كان يقتصر على السلام عليكم بهذا اللفظ، تسليم واحد بلفظ السلام عليكم، ابن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أنه صحة التسليم الواحد عن هؤلاء الصحابة، وللفائدة أيضا صح أيضا تسليم الواحدة عن علي رضي الله عنه، أثر محتمل للتحسين. وأيضا عن سلمة بن الأكوع صح عنهم التسليم الواحدة، سلمة بن الأكوع وعلي رضي الله عنه، مع أن علي صح عنه التسليمتان، لكن ليس في أثر علي وسلمة التصريح بصيغة السلام بلفظه أنه السلام عليكم، إنما ورد هذا التصريح به في أثر ابن عمر وعائشة وأنس أنهم كانوا يقتصرون على قول السلام عليكم على اليمين. وقد قال بهذا طوائف كثير من أهل العلم كما تقدم قرأنا في الدرس الماضي، وكان عليه العمل في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والليث بن سعد رحمه الله يقول: أدركت الناس يسلمون كذلك. فإذن هذه خمس صفات. ما هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس الصفات؟ ها؟ واحدة، وهي ارفع صوتك، السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا، هذا الذي صح عنه. زيادة وبركاته الحديث قلنا فيه غير محفوظ. الرواية المحفوظة بدون زيادة وبركات. الاقتصار على السلام عليكم عن الشمال.

مع قول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين أيضا الحديث هذا غير محفوظ. أيضا الاقتصار على السلام عليكم السلام عليكم يمينا وشمالا هذا لا أعلم فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن علي. والاقتصار على تسليمة واحدة عن الشمال هو الذي صح عن جماعة من الصحابة، والعمل به لا بأس به.

ومن حيث الإجزاء هو مجزئ لدلالة الحديث عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحليلها التسليم، وهذا يكون قد سلم، ولا سيما أن هؤلاء الصحابة هم من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وأنس وابن عمر، فلعل هذا يقوي ما روي من الأحاديث في التسليم الواحد، وإن كان قد نص جماعة من الأئمة أنه لم يصح منها شيء، لكن فعل هؤلاء الصحابة يدل على أن هذا له أصل. وبقي في الباب مسائل ستأتي إن شاء الله.

والأحاديث في ذلك فيها خلاف كثير، قد اختلف في طرق الأحاديث في بيان هذه الصفات.

أخ يقول في مسألة شرعية تسليمتان أو تسليم، شرعية تسليمتين أو تسليمة، ذكرت فيها أقوال لأهل العلم، وذكرت أن من الأئمة من حمل التسليمتين لكن حمل التسليم الواحدة هكذا الصواب على صلاة الليل، فهل هذا قول خامس؟ ممكن يكون قولا خامسا. نعم، ذكرنا 4 أقوال، قلنا ومن القائلين بالتسليم الواحدة من قال هو خاص بصلاة النافلة، منهم من خص بصلاة الليل، منهم من قال هو بصلاة النافلة، فممكن يكون قولا خامسا.

أخ يقول: هل من ذهب إلى الحج تغفر له سائر ذنوبه ولو كانت من الكبائر؟ ليس كل من ذهب إلى الحج تغفر ذنوبه، لكن قل: من حج حجا مبرورا، من حج فلم يرفث ولم يفسق، هل تكفر عنه حتى الكبائر أو هو خاص بالصغائر؟ ظاهر الحديث العموم، وقد قال به جماعة من العلماء، وذكرنا المسألة سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والذي تلده أمه ليس عليه صغائر ولا كبائر. إلا أن حقوق الناس إن كان عليه حقوق، فهذه قد دلت الأدلة الصريحة أنه لا بد أن يتحلل منها، سواء في أموالهم أو في أعراضهم. وأخن يقول: كيف الجمع بين الأدلة التي قدرت سعة الحوض، فبعضها ظاهره التعارض؟ قد جمع بينها العلماء، من أهل العلم من جمع بينها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما علم، أخبر أولا بما علم، ثم أوحي إليه أنه أكثر من ذلك فأخبر به، ومن أهل العلم من جمع بينها بأن هذا يكون باعتبار اختلاف السير الذي يكون سيره سريعا والذي يكون سيره بطيئا، يختلف في قطع المسافة. فالبريد مثلا الذي كان يوصل الرسائل يقطع ما يقطعه الراكب المسافر في أيام، يقطع في يوم ما يقطعه المسافر العادي في أيام. فمن أهل العلم من قال إن هذا باختلاف السير، ولعل هذا من أحسن ما جمع به بين هذه الأحاديث. ومن أهل العلم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كلا بما يعرف، فمن جاءه من جهة الشام حدد له جهة الشام، ومن جاءه من جهة اليمن حدد له جهة اليمن، أخبر كلا بما يعرف على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. لكن بعض الروايات كما جاء في أحاديث مسيرة يومين، هذا حمله بعض أهل العلم على مسيرة البريد المسرع، لأن قد جاءت أحاديث أنه مسيرة شهر، فلا تعارض بينها، بل قد جمع بينها أهل العلم.

أخ يقول سمعنا كلام لبعض الرافضة يسب أصحاب السقيفة، فمن هم أصحاب السقيفة؟ أصحاب السقيفة رضي الله عنهم هم خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار، خيار الصحابة وأفضلهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، قبيلة من قبائل الأنصار، ثم ذهب إليهم أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، أبو عبيدة بن الجراح من المهاجرين، يتفقون على تعيين خليفة للمسلمين لتنضبط أمور المسلمين، فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فيوم السقيفة هي الطعنة القاتلة للرافضة، فلذا في قلوبهم حقد شديد على الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، مع أن الذين اجتمعوا في السقيفة لم يخرجوا عما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكم هي الأحاديث الكثيرة التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الخليفة بعده أبو بكر الصديق. فجرى في السقيفة ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. الطعن في السقيفة لو تنظر فيه طعن في كل الصحابة بدون استثناء. إذا كان أصحاب السقيفة تآمروا أو غيروا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أو احتالوا على علي وأهل بيته كما يقوله الرافضة، إذن أين كان جميع الصحابة؟ أين كان علي رضي الله عنه وأهل بيته؟ كلهم سكتوا عن هذا المنكر، عن هذا اللي هي المؤامرة والمخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيوم السقيفة هو يوم ذبح الوصاية، الرافضة يريدون تقرير الوصاية، أن الوصاية في علي وأهل بيته، وأنه هو الوصي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لهم هذه العقيدة الوصاية ذبحت في يوم السقيفة، لو كانت هذه الوصاية حقا لما خالفها الصحابة جميعا في ذلك اليوم. فلذا تجد أن حنق الرافضة شديد على أهل السقيفة، لأنهم يعني أفشلوا مخطط الرافضة من أصله، ليس مخططهم بل ما يخططون به لتضليل المسلمين، وإلا فالسقيفة قبل أن يوجد رافضة. لكن هم يريدون تقرير هذا الأمر الذي قد هدمه الصحابة، إذن هذا شيء مهدوم كذب، لو كان حقا لما خالفه الصحابة رضي الله عنهم. فلا وصاية، وعقيدة الوصاية التي يدن بها الرافضة باطلة، أجمع الصحابة على بطلانها، ومنهم علي رضي الله عنه وأهل بيته. فلا تستغرب أن تجد منهم بغضا لأصحاب السقيفة وحنقا عليهم، لأنها كانت قطعا لشبه يريدها هؤلاء القوم ويبثونها في الناس. فرضي الله عن أصحاب السقيفة، فهم خيار الصحابة في ذلك الزمان، اجتمعوا في ذلك المكان لأمر المسلمين الذي أهمهم، فخشوا على المسلمين، خشوا أن يتفرق الناس. كان الأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر لا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الخلافة في قريش ما بقي منهم اثنان. فثبت الحق، وبايع الناس أبا بكر

أخوني يقول نحن نعمل في تصدير الدجاج المذبوح بطريقة شرعية، بيننا وبين أحد المشترين عقد، وفي إحدى فقراته يوجد ربا ونحن لا نوافق عليها وطلبنا إزالتها، ولكن المستشار القانوني قال إن هذا غير ممكن، هي إزالة هذا البند الذي فيه الربا، لكن يمكن أن نجعل ورقة أخرى نثبت فيها اعتراضنا على هذه الفقرة فنوقع على العقد الأصلي الذي فيه في بعض فقراته الربا، ثم نكتب ورقة أخرى الاعتراض على الفقرات التي لا نوافق عليه ويوقعون عليها، وبذلك تلغى هذه الفقرات، فهل هذا العقد الذي فيه ربا لا ينفذ؟ وهل نأثم إذا عقدنا بهذه الطريقة؟ أما من حيث التعامل في الربا فهذا ليس في معاملة بالربا، هم قد تخلصوا من الربا فليس في معاملة بالربا، لكن قد يكون فيه تغرير بالناس بحيث أن غيرك ممن لا يتحرز قد يقتدي بك ويرى أنك تعاملت مع هذه الشركة ومع هؤلاء التجار وقبلت الربا، ولا يشترط ورقة أخرى مثل ما اشترطت، فتكون بهذا مغررا بغيرك أو مبررا ومروجا للتعامل بالربا. فمن حيث الإثم في التعامل بالربا ليس فيه إثم لأنه قد تخلص من الربا، لكن فيه تغرير بالغير فينبغي ترك مثل ذلك، إلا إذا كان سيعلن الشيء الذي اعترضتم به كما يعلن العقد الأصلي فإن شاء الله ما في محذور. إذا كان يقال هذا عقد أصلي لا بد منه مثلا في تلك الدولة، ولكن هذا قد اعترضنا به وبينا عدم الموافقة عليه، فإن شاء الله ليس فيه محذور.

أخن يقول: غدا أول الأيام البيض لمن أراد الصيام، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم

يوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم

كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تذكرنا في درس أمس فيما تعلق بتاريخ بلاد الأندلس ما كان من الفوضى والاضطراب والثورات والتمردات المستمرة في بلاد الأندلس منذ سقوط الدولة الأموية وما قبلها، وإلى أن دخلها عبد الرحمن الداخل، وكيف قضى تلك المدة الطويلة في توحيد بلاد الأندلس والقضاء على الثورات والتمردات فيها. وبلا شك أن وضع كهذا سيحصل من ورائه ما يحصل من الفتن وسفك الدماء وإهدار الأموال والجهود والمواهب، ولكن كان هذا الرجل ذا همة عالية مع ما كانت تحصل من بعض الأمور والأخطاء التي لا يخلو منها زمن ولا ملك ولا إنسان، وإن كانت تتفاوت. وقد ذكرنا نبذة من ذلك، وخلاصة الحال أن عبد الرحمن الداخل رحمه الله تعالى لما كان في همته أن يجمع الأندلس كلها تحت رايته بعد سنين طويلة من ولايته على الأندلس من يوم دخلها إلى أن مات وهو لم يهدأ الحال، وكلما قضى على تمرد قام تمرد في مكان آخر كما تقدم. استمر هذا الحال من يوم دخلها في سنة 138 هجرية إلى أن توفي في سنة 172 هجرية، 33 سنة من يوم دخل الأندلس وأعلن نفسه واليا عليها وجعلها كإمارة ودولة مستقلة، وهو تارة يقاتل الإفرنج وتارة يطارد فلول القوطية النصرانية الأسبانية، وأكثر الأوقات كان في إخماد لثورات وتمردات من المسلمين، تارة من العرب القيسية وتارة من اليمانية وتارة من البربر وهكذا. واستمر على هذا الحال 33 سنة ولم تخضع له البلاد تماما وتهدأ التمردات ويبدأ الناس بالهدوء والاستقرار إلا قبل موته بأشهر، فإنه في أوائل سنة 172 أو في سنة 171 هدأت الأمور ولم يبقى هناك منازع، وصارت البلاد كلها في قبضته وتحت ولايته. فما إن كاد أن يهنأ بهذا الوضع ويستقر له الأمر حتى فاجأه الموت رحمه الله تعالى وهو في الخمسينات من عمره، لأنه دخل الأندلس حين دخلها وكان عمره حينئذ 25 سنة أو 27 سنة، ثم استمر 33 سنة واليا على الأندلس مع ما حصل عليه من النزاعات، فكان في 50 إلى 52 سنة تقريبا عمره حين توفي، وهذا يعتبر ما زال قريبا من سن الشباب. كان لعبد الرحمن الداخل رحمه الله تعالى زوجات وجواري التي يقال لها أم ولد، وهي الجارية التي يشتريها جارية ثم يطأها ملك يمين فتنجب له أولاد، فإذا نجبت له أولاد أنجبت له أولاد يقال لها أم ولد، أي أم أولاده وهي ليست حرة. حتى كان له من البنين الذكور حين مات 11 ولدا ذكرا، وكان أكبرهم سليمان الذي كان معه في الشام ثم في العراق، ثم أرسل مع بعض الموالي حتى لحقه إلى الأندلس، كان أكبر أولاده وكان واليا على طليطلة. وكان له كما سمعتم هذا العدد من الأولاد، وكان في العادة أن الكبير هو الذي يتولى الملك، لكن عبد الرحمن الداخل كان يرى في بعض أولاده وليس هو أكبرهم، كان يعتبر في ترتيب إخوانه الثالث أو الرابع، رأى أنه هو الذي يصلح للملك لما رأى فيه من علامات الصلاح وتحري العادل والصرامة والقوة وحب الجهاد، فلذلك كتب وصيته قبل أن يموت بأن يكون ولي العهد من بعده ووالي الأندلس خلفا له هو ابنه هشام ابن عبد الرحمن. فلما مات عبد الرحمن الداخل وكان هشام واليا على ماردة أرسلت إليه الرسائل أن يقدم، فجاء وقد أخذت له البيعة وبايعه الناس، إلا أن أخاه سليمان لم يرضى بذلك وأعلن العصيان وأعلن نفسه هو الوالي، وانظر الدنيا ماذا تصنع. بلاد بالكاد اجتمعت وأمنت وهدأت التمردات، فبدأت تنشق من الداخل، إذا بأخيه والذي ينازعه لأنه يرى أنه أحق وأنه أكبر منه، وكلها حظوظ نفس، وإلا فماذا يضر لو كان واليا أو كان ملكا، ماذا يضر حتى لو كان جنديا من عامة الناس، ما دام أن الإنسان يقوم بخدمة الدين وقد تولي من يقوم بالأمر وهو من هو أجدر به. لكن أطماع الدنيا لا تبقي على دين ولا على دنيا. فقام أخوه الأكبر سليمان بإعلان العصيان في طليطلة وأعلنها عاصمة، وأنه هو الملك بعد أبيه ووالي الأندلس بعد أبيه، واجتمع له أناس. هذا الأمر شجع أخاه الآخر عبد الله الذي كان في قرطبة عند أخيه، لكن لما رأى الأمر كذلك انطلق إلى مدينة ماردة وأعلن فيها العصيان وانضم مع أخيه وتوحدت جهودهما لانتزاع الملك من هشام. وهشام هو الوالي الشرعي بوصية والده، وقد اجتمع عليه الناس وأعطوه البيعة. فكان من الأمور المؤلمة أن حصلت بعض المعارك والمطاردات من قبل هشام لإخوانه، لأن بقاهم على هذا الحال سيشتت البلاد، ولا بد من اجتماع الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد ينازعكم فاقتلوا كائنا من كان. فما هي إلا فترة يسيرة أشهر حتى استطاع هشام ابن عبد الرحمن الداخل أن يقضي على هذه التمردات والعصيان الذي حصل من إخوانه. ولما رأى أنهما قد تشردا وصار في رؤوس الجبال وتفرق عنهما أصحابهما، طلب من أخيهما أن يصطلح معه وأن يعفو عنهما واعترف بخطئهما، فأخذهما وأكرمهما وأرسلهما إلى بلاد المغرب ليكونا بعيدا عن مكان الملك والصراعات حتى لا يحصل منهما ذلك مرة أخرى. واستقر الأمر لهشام بن عبد الملك. لما أعلن أخواه العصيان هذا شجع من كان في قلبه شيء، لأن بعض الذين قاموا بالتمردات ما زال فيهم بقايا، فبدأ البربر وقاموا بثورة وتمرد، فأرسل إليهم جيش سرعان ما قضى عليهم ومزقهم وأخمدهم تماما حتى ساد الهدوء مرة أخرى. لكن هذه الاضطرابات التي حصلت لا سيما في بداية ولايته، فإن كثير من الناس كان يظن أن هذا الشاب ليس عنده القدرة التي عند والده وأنه سيضعف، ولا سيما قد أعلن إخوانه العصيان وبدأت بعض القبائل بالتمرد. هذا مما جعل النصارى القوط في شمال الأندلس يستجمعون قواهم في مدينتهم التي أسسوها وملكتهم الصغيرة ليون، فاجتمعوا وفكروا بالهجوم على بعض المقاطعات في شمال الأندلس. كما أن ملك الفرنج قام أيضا واستعد للهجوم على بلاد الأندلس واسترداد المدينة الوحيدة المتبقية في جنوب فرنسا والتي لم تبقى للمسلمين إلا هذه المدينة، وهي مدينة أربونة. فبدأت الأمور من كل جهة، فلما رأى هشام بن عبد الرحمن ذلك شمر عن ساعد الجد وجمع الجيوش وأخضع تلك القبائل المتمردة وقضى على تمرد أخويه، ثم بدأ بالاستعداد لجهاد النصارى والانقضاض عليهم قبل أن يفكروا بأي شيء للزحف نحو بلاد المسلمين في الأندلس. فجعل رحمه الله تعالى يرسل السرايا تلو السرايا، فخلال سنتين من توليه الملك من سنة 100 أواخر سنة 172 إلى سنة أوائل سنة 175 بعد أن قضى على الثورات والتمردات وخضعت البلاد وسكنت وقام بإصلاحات عظيمة داخل البلاد، بدأ بإعداد الجيوش لغزو النصارى وأعلن راية الجهاد رحمه الله تعالى. وكان هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الرحمن يشبه بجده معاوية ابن أبي سفيان لما كان عنده من الحزم والدهاء والصرامة والعدل أيضا وحب الخير والدين، كان من أشبه الناس به في هذه الأمور. فلذلك أعد جيشا في 40,000 مقاتل وأمر عليهم عبيد الله بن عثمان وهو من بني أمية عبيد الله بن عثمان، وأرسله على رأس هذا الجيش حتى قطع جبال البرنيه وإلى جنوب فرنسا وقام بغزو مقاطعة إقطونية التي قد تكرر ذكرها كثيرا وما حصل فيها وحولها من معارك تارة للمسلمين وتارة عليهم، وكانت قد ضمت ضمن أملاك المسلمين إلا أنها بعد تلك المعارك الفوضى التي حصلت في بلاد الأندلس استرد الفرنسيون الفرنج هذه المقاطعة، وكان عليها لويس ابن شارل مارتل أمير الفرنج في فرنسا. فوقعت معركة عظيمة وحقق المسلمون في تلك المعركة نصرا عظيما واستطاعوا استرداد بعض تلك المدن وتقوية القاعدة العسكرية والحامية الإسلامية في تلك البلاد، ورجع عبيد الله إلى قرطبة محملا ببشارات النصر وبالغنائم العظيمة من السبي والذهب والفضة التي استخدمها هشام لتقوية بلاد الأندلس. ثم ما هي إلا فترات يسيرة، في أواخر سنة 175 قام في نفس السنة جهز جيشا آخر وحملة أخرى وجعل عليهم رجلا يقال له يوسف بن بخت، وأرسله على أقوام جيش مرة أخرى ليكرر الهجوم على بلاد الفرنجة في أواسط فرنسا. وهذه الخطة من جهة يعني إعلان للجهاد واستمرار في الفتوح واسترداد المدن التي سقطت، ومن جهة لا يطمع النصارى سواء في الأندلس أو في فرنسا في بلاد الفرنج بغزو بلاد الإسلام، فإن جيش المسلمين لا يزال قويا ويغزوهم في قعر دارهم، فبالكاد يفكرون كيف يحمون بلادهم فضلا أن يفكروا باجتياح بلاد الإسلام. فأرسل حملة أخرى فوصلت إلى هناك وصارت معركة لعدة أيام، إلا أن هذه المعركة كانت تقريبا متكافئة نوعا ما، وإن كان المسلمون قد عادوا بجملة كبيرة وافرة من الغنائم. من العجائب التي حصلت في هذه المعركة وهي المعركة التي وقعت بين أربونة وبين مدينة قرقشونة في وادي أو على ضفاف نهر أوروبينيا، فكانت الغالبة نوعا ما للمسلمين إلا أنها كانت شبه متكافئة، وإن كان المسلمون قد رجعوا بجملة من الغنائم حتى قالوا كان الذهب التي رجعوا به 45,000 أي دينار من الذهب، وهذا مبلغ كبير جدا. واستطاع هذا الجيش أن يهدم بعض أسوار المدن التي هناك، وأمر هشام بن عبد الرحمن قاد ذلك الجيش أن يجعلوا الأسر الذين أخذوهم من تلك المعركة من النصارى يحملون أحجار بعض أسوار مدنهم التي هدمت مع ترابها على عربات، وبدلا من أن تجرها الخيول وتجرها البقر جعل الأسرى أسرى الفرنج هم الذين يجرون هذه العربات من أربونة جنوب فرنسا إلى قرطبة إلى جنوب الأندلس، أي مسافة كبيرة جدا، وهم يجرونها هذه العربات مليئة بالأحجار أحجار بعض الأسوار أسوار المدن وترابها، ووصل إلى قرطبة فجعل من هذه الأحجار والتراب التي حملها توسعة لمسجد قرطبة الذي كان قد بدأ ببنائه أبوه عبد الرحمن الداخل، وهو أول من بنى مسجد قرطبة، ولم يزل الأمراء إلى نهاية دولة الأندلس وهم يزيدون في توسعه حتى صار من أعظم مساجد الدنيا، وهو الآن وللأسف الشديد قد جعله النصارى متحفا لكن لا يزال ببنائه والإسلامي وطابع الإسلامي وبنائه العظيم الواسع الجميل، ولا تزال آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على جدرانه، إلا أنهم جعلوه عبارة عن تراث ومتحف يعتاده الزوار، والله المستعان. وكان من أعظم وأجمل مساجد الدنيا. فأول من بناه عبد الرحمن الداخل، فجاء هشام ابنه فقام بتوسعته، وكان من جملة هذه التوسعة أن قام ببناء جناح كامل في هذا المسجد من أحجار وأسوار بعض مدن المدن الفرنسية التي انتصر في بعض المعارك وهدم تلك الأسوار، وجاء بأحجارها وترابها وبنى بها ذلك الجامع ليكون ذكرى خالدة شاهدة لهذه المعارك ولهذا النصر العظيم والجهاد الذي قام به هذا الرجل رحمه الله تعالى. هشام بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان يعني ممن يؤمل أن يسترد الله، أن يرد الله على يديه سائر تلك المدن في وأواسط فرنسا، وأن تفتح بلاد الإفرنك كاملة. لكن لم تطل مدته، فإنه لم يبقى في الولاية والإمارة إلا 7 سنوات، من سنة 172 هجرية إلى سنة 180، 7 سنوات وأشهر. وكان قبل وفاته قد أرسل جيشا آخر في سنة 179، في سنة 179 أرسل جيشا كبيرا بقيادة رجل يقال له عبد الملك الحاجب، كان حاجب دار الإمارة، فأرسله على رأس جيش. ثم أرسل بعده، كانت حملة عبد الملك الحاجب في سنة 76، وبعدها بسنوات في السنة التي توفي فيها هشام بن عبد الرحمن أرسل جيشا آخر بقيادة عبد الكريم أخو عبد الملك، أخو حاجب الخلافة، فأرسل، كان الشاهد أن الجيوش كانت تستمر، كلما رجعت حملة أرسل حمرة أخرى. وكان يمشي على طريقة أجداده الأمويين من زمن معاوية في بلاد الشام، فإن من السنن الحسنة التي قام بها الأمويون في الجهاد في سبيل الله، وأول من أسس ذلك معاوية رضي الله عنه، ما يسمى بالصوافي والشواتي. والصوافي معنى أنه كان يقسم الجيوش نصفين، نصف يذهب يرابط على الثغور ويغزو بلاد العدو ويرابط على الثغور 6 أشهر في الصيف فيرجع، ويذهب قسم آخر في الشتاء، فمجموعة تذهب في الصيف ومجموعة تذهب في الشتاء، فتبقى ثغور المسلمين مستمرة مليئة بالجنود والغزوات مستمرة طوال السنة. فكان أول من أسس هذه الفكرة معاوية رضي الله عنه، وسار عليها بعده الأمراء والخلفاء من بني أمية. فقام هشام بن عبد الرحمن فجدد هذه الطريقة، فكان كلما رجعت حملة جهز حملة أخرى لتستمر الفتوحات والجهاد لأعداء الله، وهي من أحسن المراحل التي مرت في الأندلس من بعد عصر الخلافة الأموية السابقة، رفعا لراية الجهاد واستمرار في إرسال الجيوش والبعوث، حتى إنه رحمه الله تعالى كان لا يدع للعدو فرصة للتنفس وترتيب صفوفه، فما إن تحصل معركة ويحصل فيها النصر ويقتل من يقتل من الأعداء، إذا بهم ما قد التقطوا أنفاسهم ورتبوا أمورهم تأتي حملة أخرى من قرطبة متوجهة إلى بلاد فرنسا وإلى شمال بلاد الأندلس، حيث ما زال القوط هناك صار لهم إمارة صغيرة. فلما توفي هشام بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في سنة 180 هجرية، كان قد عهد بالملك بعده لابنه الحكم، وسيأتي معنا ما تعلق بهذا الرجل. ولا بأس من ذكر بعض الأشياء والأعمال العظيمة التي قام بها هشام بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، فإنه كان من خيرة الولاة في هذه السلالة من أبناء عبد الرحمن إلى أن انتهت دولتهم بعد 100 سنة تقريبا. كان من أهم أعماله أنه كما تقدم كان من المحبين للجهاد والشغوفون به، لذلك من يوم تولي إلى أن مات وعلم الجهاد قائم، إما في إخضاع المتمردين وإما في قتال نصارى الأندلس أو نصارى الإفرنك، إلى أن مات، حتى آخر حملة أرسلها في نفس السنة التي مات فيها رحمه الله تعالى. وكان من أعظم أعماله توسعة مسجد قرطبة وتجديد القنطرة التي بناها السمح بن مالك الخولاني رحمه الله تعالى في زمن الخلافة الأموية. والقنطرة قلنا لكم عبارة عن جسر يربط بين ضفتي النهر، بين ضفتي النهر، كانوا يسمونها بالقنطرة لأنها يعني جسر يبنى من النهر إلى النهر، وهذا شيء كان يعتبر من الفنون المعمارية الجميلة في ذلك الحين. ومن أعماله العظيمة التي تعتبر من أعظم أعماله أنه رحمه الله تعالى كان ينفق الأموال بسخاء لاستنقاذ أسرى المسلمين، فإن المعارك يحصل فيها أسرى، تحصل غارات على بضع الأماكن فيأسرون، فكان من أعظم أعماله أنه كان يستنقذ أسرى المؤمنين ويدفع الفدية بسخاء لاستنقاذ أسرى المسلمين، حتى إنه في زمانه ما مات هشام بن عبد الرحمن إلا ولا يوجد في أيدي النصارى، سواء نصارى الأندلس أو نصارى الفرنج، لا يوجد في أيديهم أسير من أسرى المسلمين. وهذا شيء من الندرة بمكان، فإنه حتى في عزة قوة الإسلام في الخلافة سواء العباسية أو الأموية في أوج قوتها، حتى في زمن الخلافة المعارك تحصل فيها أسرى، كان يندر أن يأتي فترة لا يوجد بيد النصارى أسير للمسلمين، وإن كان المسلمون لهم عندهم بأيديهم أسرى كثر، وكان أحيانا يحصل تبادل أسرى، لكن أنه لا يوجد أسير بالكلية هذا لم تحصل إلا في لبعض الولاة في أوقات معينة، ومنهم هذا الرجل العظيم هشام بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، فوصل إلى مرحلة أنه استنقذ جميع أسرى المسلمين الذين كانوا بعيد النصارى في تلك البلاد. ومن مناقبه العظيمة التي ربما قل أن توجد في ذلك الزمان أنه جعل ديوانا خاصا، أي كشفا خاصا يسجل فيه أسماء الجنود الذين يموتون في المعارك، والغالب أنه كان من مات خلاص انتهى أمره، ويبقى المسلمون يقومون على أسرته وعلى أولاده، ويفرض له بعض العطاء من بيت المال، لكن هذا جعل لهم كشفا خاصا، ديوانا خاصا بمن يقتلون في المعارك، ورتب لهم أعطيات خاصة، كما يقال أن رواتب شهرية تكفي أسرهم وأولادهم من بعدهم. وهذه سابقة حسنة قام بها هذا الرجل، وهي من محاسنه رحمه الله تعالى، لم يجعلهم من جملة المسلمين، جعل لهم خاصية وشخص يقدم روحه ونفسه في سبيل الله جل وعلا ويخدم هذه الدولة وهذه المملكة، فيستحق مثل هذا أنه يعتنى بأهله بعد مماته رحمه الله تعالى. ومن العجائب في زماننا أن الجندي إذا قتل أو الموظف إذا مات أو إذا تقاعد ما يعطوه إلا ربع راتب أو نصف راتب، وهذا من الشيء العجيب، فإن من ضحى سنين ينبغي أن يكرم ما أن يهضم، لكن تأمل في هذه الطريقة الحسنة والسياسة الجيدة ما يدل على أن الرجل كان عنده سياسة جيدة وتحري للعدل. من مناقبه رحمه الله تعالى أنه كان من أكثر الملوك ومن أحسنهم عدلا، وكان لا يتساهل في من يسعى في زعزعة أمن البلاد أو في حصول فوضى أو في الظلم والجور ولو كان من أقاربه. لذلك لما جاءت له الأخبار بأن أحد أبنائه وهو عبد الملك حصلت منه بعض الأمور مما يضر بالدولة، قام وأخذه ورمى به في السجن ولم يبالي، وبقي في السجن حتى مات بعد موت أبيه ولم يخرجه لعظيم الجناية الذي جاء بها، فكان صارما عادلا حتى مع أقرب الناس إليه رحمه الله تعالى. وبهذا تقوم الدول، العدل في الغضب والرضا مع القريب والبعيد. ومن مناقبه العظيمة رحمه الله تعالى أنه جعل اللغة العربية تدرس في المساجد، وألزم النصارى أن يدرسوا اللغة العربية في أديريتهم في الكنائس ودور النصارى، حتى صارت اللغة العربية اللغة الرسمية، وصار الناس يتفاخرون باللغة العربية كما صار اليوم أبناء المسلمين والعياذ بالله يتفاخرون باللغة الإنجليزية، بعضهم اليوم من أبنائنا وشبابنا لا يعرف يفرق بين المبتدأ والخبر، ولا يعرف يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، ويدرس سنين الإنجليزي، يدرس سنين الإنجليزي، فآخر الأمر يذهب يبحث له عن غربة، ولا يبحث له عن عمل في مطعم ولا في بسطة ولا في محل تجاري، وانتهى ذلك الجهد الذي أهدره بلا فائدة، وهو يترك لغة القرآن ما يفهم منها شيء، ما يفهم منها شيء. وهذا الزمن الذي كان زمن العزة والقوة، صارت اللغة العربية هي اللغة التي تدرس وتعتمد كلغة رسمية، حتى عند النصارى يلزمون بتدريس أولادهم اللغة العربية. من محاسنه رحمه الله تعالى أنه مع هذه الأمور كلها كان ينزل بنفسه إلى الأسواق ويتفقد الفقراء والمساكين، وكان يخرج في بعض الليالي ويمر على بعض المساجد التي يأوي إليها ابن السبيل والفقراء والمنقطعين ويرمي لهم بصرر المال ليقوموا بحاجتهم، فكان هذا الرجل من نوادر ذلك الزمان رحمه الله تعالى. ولهذا كما سمعتم سبحان الله يعني لم تطل مدته لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، فلم تطل مدة ملكه، ملكي 8 سنوات، ومع ذلك حقق بها أمرا عظيما وأمن البلاد وصارت البلاد كلها آمنة مستقرة ونهضة بالبلاد، إضافة إلى ذلك نهضة عمرانية واقتصادية عظيمة مع ما كان يقوم به من الجهاد رحمه الله تعالى. فكان هذا ملخص ولاية هشام بن عبد الرحمن الداخل رحمه الله تعالى من سنة 172 إلى سنة 108 هجرية، ثم أوصى بالحكم بعده لابنه الحكم، وسيأتي معنا نبذة عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يهيئ لهذه الأمة من يقودها إلى بر الأمان، وأن يرد لهذه الأمة مجدها وعزتها، إنه قوي عزيز جواد كريم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني

لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهواً

0: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار.

غريبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا

والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

طائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس

والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي

فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان.

0: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

إنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء.

عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم.

البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل ترى

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.

0: أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن

لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا

0: تعلمون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن علم القرآن خلق

الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال

المغربان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان

طائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس

مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء

فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان.

متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: إنما يخرج من ذي جوف. لا لا، الكلام يكون من الأرض يومئذ تحدث أخبارها. لا لا أبدا، هذا معروف. النفس إنما هو من ذي جوف يتنفس به. لا، النفس، لأن النفس ينفس بمعنى فرج. الله سبحانه وتعالى ما يضيق بشيء حتى نقول يفرج عنه بالنفس. لا، ما في إشكال، ما يمكن تقول إن الله ينفس أبدا. أنت إذا قلت نفس الرحمن، يعني نفسه اللي هو النفس المعروف، لازم أن تقول يتنفس. نعم، لا ما يتنفس، أصله ما يتنفس، لأنه ما فيه نفس. المعنى الحقيقي للنفس، لأن الآن المعاني الحقيقية ثابتة، المنفي هو التمثيل. ولا كان نقول لله تعالى مثل ما قال شيخ الإسلام، قال قولوا لله أمعى لا كأمعى المخلوق. لا، ما ورد. إيه؟ النص ما هو لازم أن النفس بمعنى الهواء الذي يخرج من الجو، ما هو لازم. ما دام النفس يأتي بمعنى التنفيس والتفريج، واضح. ثم إن إذا قلنا نفس الله، معناه أن الله يتنفس من اليمن، وهذا لا يتصور أيضا، لأنه من قبل اليمن معناه في الأرض، فيأتي من قبل اليمن. لا لا، هذا المعنى الظاهر، مو باللوازم أبدا. إن نفس الله من قبل اليمن، إني أجد نفس الله من قبل اليمن. إذا فسرت النفس بمعنى الهواء الذي يخرج من الجوف، ما هو حقيقته؟ هذا حقيقته، فقطع النظر عن الكيفية. الآن كلنا ننفس، لكن هل نفسنا سواء؟ كل واحد له كيفية في نفسه. واحد عنده ضيق في التنفس، واحد عنده مثلا ضيق في الصدر، المهم أنه يختلف. لكن أصل النفس وهو الهواء الخارج من الجوف متفق، وهذا هو معناه الحقيقي. هذا المعنى الحقيقي لا يمكن أن يليق بالله عز وجل. ثم يمنعه أن يقول من قبل اليمن، فإن هذا يقتضي أن يكون النفس يأتي من الأرض من الجهة الجنوبية. لا لا، هذا معناه. إذا أخذت بظاهر المسألة هذا، لا، نعم، إذا كان نفس الرحمن من قبل اليمن، أصلها النفس، أصل معنى النفس لا يليق بالله، سواء من جهة التمثيل أو من جهة المعنى الحقيقي. قل لي ما هو النفس في المعنى الحقيقي؟ وش المعنى الحقيقي للنفس؟ وش المعنى الحقيقي؟ الآن احنا نعرف معنى النزول، طيب الهواء الخارج من الجوف لتنفيسه وهو ضروري بالنسبة لنا، فإذا يلزم أن يكون نفس الله يعني الهواء الذي يخرج من جوفه، لكن لا يلزم أن يكون كنفسي ونفس زيد وعمرو إلى آخر، ما يلزم، لا. لكن أصل النفس لله ممتنع. أصل معنى النفس هو كلمة النفس. دقيق يا آدم، ما يخالف، لكن ورد حديث له معنيين الآن، معنى بمعنى التنفيس وهو معنى صحيح لائق بالله، ولا يخرج عن ظاهر الكلام، ومعنى آخر ما يليق بالله عز وجل. لأن أصل يعني المعنى إذا كان ما يثبت لله، ما يمكن تثبت وتقول إن الله تعالى كذا وكذا ولا يشبه. كان نقول كل شيء ثبت لله قل يليق بجلاله. لا لا الضحك يمكن الضحك يقال حتى في الأمور المخلوقة، يقول مثلا الدنيا ضاحكة الله إذا ابتهج بهجة وسرور، ما هو بلازم الضحك إن الإنسان إنه يكشف يعني أبوه، لا ما هو بلازم.
3: أنا أقول في هذه القاعدة
2: هي صفة نقص، النفس من حيث معناها الحقيقي صفة نقص ولا يليق بالله، لكن الأخوان يقول وراء ما نثبت النفس نقول لا يشبه نفس المخلوقين، ما يمكن. لا لا ما دام الحديث الآن محتمل لمعنى صحيح ومعنى غير صحيح، لو قال إن الله يتنفس كذا، لو قال إن الله يتنفس قلنا نعم يجب أن نثبت أنه يتنفس ولكن يليق به، لكن قال نفس الرحمن من قبل اليمن، فعندنا أولا النفس معنى النفس الحقيقي لا يليق بالله، ثم تقييده من قبل اليمن أيضا يدل على أنه ليس من الله عز وجل. نعم نعم إلا هو ما في شيء، احنا قلناها بالأول، قلنا إن الله صمد، أحد صمد، والصمد روي عن ابن عباس إنه الذي لا جوف له، لا جوف له، والجوف إنما يحتاج إليه من يحتاج إلى الأكل والشرب، والله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك. على كل حال الكلام وش عليه، على إن هل إن هذا الحديث يدل على إثبات نفس الله لا يماثل نفس المخلوق؟ نقول لا يدل. مثال الثالث الخامس والسادس من أي شيء؟ من مدعى فيه أهل التعطيل أن أهل السنة والجماعة تأولوا فيه ليحتجوا بذلك على مذهبهم، فيقول لأهل السنة لماذا تؤولون في هذه الأمثلة وتنكرون على التأويل فيما نؤوله؟ فهذا تناقض منكم، فإما أن توافقون على ما أولناه لتطردوا قولكم في التأويل، وإما أن تسكتوا عنا لأنكم فعلتم كفعلنا أولتم. أما أن تشنوا الغارة علينا وتنكروا علينا وتتهمونا بالتحريف وإخراج الكلام من المراد به وأنتم تفعلون مثل فعلنا، فهذا جناية منكم علينا ومخالف للعدل والإنصاف. واضح؟ سبق لنا أربعة أمثلة. المثال الخامس والسادس قالوا في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم في سورة الحديد والمجادلة، يقول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقال أهل التأويل إن ظاهر الآية أن الله معنا بذاته، وأنتم تقولون إن الله معنا بعلمه، فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها، وهذا حجة عليكم لنا في تأويلنا، لأنكم قلتم إنه معنا بعلمه، لأن معنا بذاته لا يمكن أن يكون معنا بذاته حالا في الأرض وفي كل مكان نقع فيه. وكذلك قوله تعالى في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قالوا فقوله إلا هو معهم أينما كانوا ظاهره أنه معهم في أمكنتهم، وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه معهم بعلمه وليس بذاته، فأخرجتم الآية عن ظاهرها. فكيف تخرجون ما شئتم من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ وهل هذا إلا حيف منكم؟ فإما أن توافقون على ما أولنا وإما أن إيش تسكتوا عنا على الأقل. طيب، إذن وجه كون ذلك من مما لبس به أهل التعطيل أنهم يقولون إن ظاهر الآيتين إيش؟ أنه معنا بذاته في نفس المكان، وأنتم أخرجتموهما عن هذا الظاهر إلى أنه معنا في علمه، وأن الذي معنا علمه لا نفسه، فهذا إخراج للآية عن ظاهرها. واضح الآن؟ فالجواب، الجواب أن الكلام في آيتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. نحن ما أخرجناها، نقول لهم نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا أخرجناهما عن حقيقتهما، ونقول إن الله سبحانه وتعالى معنا على ما يقتضيه ظاهر الله، ولكن نختلف معكم في ظاهر اللفظ. فأنتم تقولون إن ظاهرهما إن ظاهره أنه مع خلقه معية تقتضي أنه مختلط بهم وحال في أمكنتهم. هذه دعوة من؟ دعوة أهل التعطيل، يقولون إن الله معنا إن ظاهر الآيتين أن الله معنا مختلط بنا حال في أمكنتنا، كما تقول فلان مع فلان، أين يكون فلان؟ في نفس المكان، يكون في نفس المكان. إذن فظاهر الآيتين الكريمتين أن الله معنا في نفس المكان. يقولون هذا هو الظاهر، نحن نقول لهم ليس هذا هو الظاهر، ليس هذا ظاهر الآيتين أبدا. ولهذا نقول هل يقال إن ظاهره أي ظاهر الكلام وحقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ أي القولين يقال في الآية؟ الثاني قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية في سورة الحديد، الله ذكرها، نعم، في نفس الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وإلى العرش في العلو فوق كل المخلوقات، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. لو قلنا معنا في مكاننا لكان الآية يناقض أو آخرها أولها، لأن أولها يقول استوى على العرش وآخرها يقول وهو معكم، فلو قلنا أنه معنا بذاته في الأرض تناقضت الآية وصار آخرها مناقضا لأولها. لكن نقول الآية تدل على أن الله معنا وإن كان في السماء مستوى على العرش، ولا مانع من أن يكون معنا وهو مستوى على العرش، لأن معية الله سبحانه وتعالى ليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه أو لا تماثل معية المخلوق للمخلوق، كما أن علمه ليس كعلم المخلوق وقدرته ليست كقدرة المخلوق، فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق. فجائز أن يكون معنا حقيقة هو نفسه وهو في السماء، ولا مانع من ذلك، لأن الله محيط بكل شيء ولا يمكن أبدا أن تصف الله تعالى أو أن تظن أن صفات الله كصفات المخلوق. ألم تعلم أن الله يقول لكل مصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حملني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، إلى آخر الحديث. كم من مصل في العالم يقول هذه الكلمة وصاحبه يقولها بنفس اللحظة؟ نعم كثير كثير. ولنفرض أننا في حرم مكة، كم يقدر الذين في الحرم يصلون؟ ها؟ لا لا ما يصلون مليون في الحرم، لا لا، خلوا يمكن 15,000. نعم في الحج أو في العمرة، المهم إذا امتلأ الحرم، الحرم والأسواق اللي فيه يمكن يبلغ 15,000. نعم كلهم يقولون الحمد لله رب العالمين، وكلهم يقال لهم حامدين عبدي. هل يمكن أن يتصور أن يقع هذا من مخلوق؟ لو كان كل واحد يكلم كل اللي يخاطبونه يقدر يكلم اللي يخاطبونه كلهم في لحظة واحدة؟ ما يقدر. فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين أبدا. فإذا قلنا إن الله معنا هو نفسه وهو في السماء فلا مانع، بل هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. هذه المعية ما تقتضي أن يكون معنا مختلطا فينا أو حالا في أمكنتنا، كما يقوله حلولية الجهمية. حلولية الجهمية أخطأوا في فهم الآية حيث ظنوا أنه معنا مختلطا بنا، حتى أنهم يقولون إن الله مختلط في الإنسان، مختلط في الحمار، في البهيمة، في كل شيء، وحال في أمكنتنا، وهذا لا شك أنه كفر. لكن على كل حال نقول ليس معنى الآية كما زعم هؤلاء أنه مختلط بالخلق وأنه حال في أمكنتهم، بل إنه سبحانه وتعالى معهم معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. فعلى هذا هل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟ أبدا لم نخرج الآية عن ظاهرها، ولم نتأولها. حتى لو قال قائل إن من السلف من فسر الآية المعية بالعلم وقال وهو معهم، أي وهو عالم بهم، وهذا لا شك أنه إخراج لها عن ظاهرها، لأن هناك فرقا بين قوله وهو معهم وبين قوله وهو عالم بهم، فرق كبير، لأن المعية أشمل دلالة من العلم، فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير والتصرف إلى آخره، لا يعني إلى ما لا نهاية له من معاني الربوبية. والعلم معنى خاص. نقول إذا كان بعض السلف فسرها بهذا فقد فسرها ببعض لوازمها، والتفسير باللازم أو بعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة، لأن أنواع الدلالات كم؟ ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. فهب أنهم فسروها بالعلم فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراج لها عن ظاهرها، لأن العلم من بعض لوازمها، والتفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ، لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلا في دلالة التضمن أو دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام. ثم إنهم هم يخاطبون قوما يقولون إن الله معنا بذاته مختلطا بنا وحالا في أمكنتنا، فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل، وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن مبارك رحمه الله حيث قال: لا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض، إنه ها هنا في الأرض. فبين أن المراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا في نفس المكان، فإن هذا باطل ولا يمكن أن يقره عقل فضلا عن شر. فصار احتجاج هؤلاء المعطلة علينا أو أهل التأويل بما فسره بعض السلف من العلم احتجاج أيضا باطل حتى لو فسرناها بالعلم. وجه ذلك أن العلم إيش؟ بعض اللوازم، والتفسير باللازم تفسير صحيح، ولكنه لا ينفي التفسير لدلالة المطابقة. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي أظن في هنا في العقيدة الواسطية أن الله سبحانه وتعالى معنا حق على حقيقته، وأنه لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن تحيط به شيء من مخلوق أن يحيط به شيء من مخلوقاته. صحيح، لأنه كيف يقال إن الله معنا في الأرض والله يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ فالذي تكون الأرض كلها قبضته يوم القيامة كيف يمكن أن يكون حالا في مكان منها؟ هذا ممكن ولا لا؟ مستحيل غاية الاستحالة. كل السماوات السبع والأراضين كلها في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا. وهذا أيضا على سبيل التقريب، على سبيل الحقيقة والموازنة، فشأن الله أعظم من ذلك كله، ولا يمكن أن يحيط به أحد عز وجل، لا في ذاته ولا في صفاته. ومهما قدرت من غاية فإن الله تعالى أعظم وأجل. يقول: ولأن المعية باللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. ولهذا نقول إن قولهم فيما سبق إن الرجل إذا قال فلان مع فلان اقتضى أن يكون معه في نفس المكان، نقول هذا الذي قلتم ليس في كل استعمال، بل قد يقال فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة، فيقال فلانة مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب، ولا لكن مع زوجها يعني أنها لم تطلق. ويقال مثلا الدولة الفلانية مع الدول الشيوعية، مثل كوبا مع الدول الشيوعية، والمكان واحد متباعد متباعد جدا. فعلى هذا نقول إن قولكم إن اللغة العربية تقتضي المعية، إن معية الشخص مع الشخص تقتضي اختلاطهم في المكان، ليس بصواب، بل المعية في اللغة العربية تدل على إيش؟ على مطلق مقارنة أو مصاحبة، وتختلف في كل موضع بحسبه. تارة تقتضي اختلاط، كما لو قلت سبقت له لبنا مع ماء أو خلطت له لبنا مع ماء، فهنا اختلاط بلا شك، صب الماء على اللبن يختلط به، ما ينفرد بعضها عن بعض. نعم. ولهذا يقول قائل في ذم قوم نزل بهم ضيفا ما أعطوه الضيافة من أول ما قدم، ما أعطوه الضيافة إلا حين أظلم الليل لأجل أن لا يرى ما قدموه له في الضيافة، قال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ مذق يعني لبن مخلوط بماء، هل رأيت الذئب قط؟ أسألكم أنت، رأيتم الذئب؟ وشلونه؟ أشهر ولا لا؟ ما هو أبيض؟ يقول هذا لما تكاثر اللبن عليه صار اللبن مثل لون الذئب. نعم، إيه، لما كثر الماء، لما صب الماء على اللبن وكثر عليه صار كأنه.
4: لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المثال الذي المثال الخامس والسادس مما قال أهل التعطيل إن أهل السنة والجماعة خرجوا به عن ظاهر اللفظ، لأن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا مختلطا بنا وفي أمكنتنا، ثم قالوا تفسيركم لذلك بالعلم إخراج لها عن ظاهرها فيكون تأويلا. نقول إن هذا المعنى الذي ذكرتم أنه ظاهر اللفظ باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فإن السلف كلهم لم يفسر المعية بما يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان أبدا، بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك وأنه أمر باطل مستحيل. وما كان مخالفا لإجماع السلف فهو باطل، لأنه يكون قولا محدثا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثانيا أنه مناف لعلو الله، لأنك إذا قلت إن الله معك في المكان وأنت في المسجد مثلا فيكون الله على زعمه في إيش؟ في المسجد. المسجد هو عال ولا غير عالي؟ غير عالي. فأنت إذا فسرت المعية بأن الله تعالى معنا في الأرض في أمكنتنا فهذا ينافي علو الله عز وجل. علو الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أليس كذلك؟ وقد مر علينا هذا، وقررنا هذه الأدلة وبينا وجه دلالتها. إذا كان العلو الثابت بهذه الأدلة الخمسة ينافيه القول بأن الله معنا في الأرض، نعم، كان القول بأن الله معنا في الأرض باطلا بمقتضى إيش؟ بمقتضى هذه الأدلة، بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ولهذا نقول وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. شوف القاعدة المفيدة، ما كان ثابتا، ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان إيش؟ باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. العلو ينافي القول بأن الله معنا في الأرض، ووجه المنافاة واضحة. العلو ثابت بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إذن كون الله في الأرض باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذا واضح، لأن الشيء المناقض للشيء إذا ثبت بدليل فإن بطلان ذلك المنافي المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت به المنافي المناقض. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلق بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله عز وجل. أنه أي تفسير المعية بالاختلاط والحلول، مستلزم لوازم باطلة لا تليق بالله. مثال ذلك إذا كان الإنسان في مكان قدر كالحمام، وقلنا إن معنى كونه معنا أنه في مكان يلزم أن الله تعالى يكون في هذه إيش الأماكن القذرة والعياذ بالله تعالى الله، وهذه هذا لازم من أبطل اللوازم، ومعلوم أن بطلان لازم يدل على بطلان الملزوم ضرورة. ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول هذا ذلك إلا جاهل إيش باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فاللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله تعالى معنا في الأرض، فضلا عن أن تكون تستلزم ذلك، وهم يقولون إنها تستلزم ذلك. ومن أجل هذا رمونا بأننا مؤولة نؤول نصوصا معية، فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. انتبه لقولي مع خلقه معية تقتضي أن يكون، لتعرف الفرق بين المقتضي والمقتضى. فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير هذه ليست هي المعية، ولكنها من مقتضيات المعية، والمقتضى غير المقتضي. فإذا كان الله معنا اقتضى أن يكون إيش عالما بنا، سميعا لأقوالنا، بصيرا بأفعالنا، قديرا علينا، له السلطة الكاملة والتدبير والتصرف. أما المعية حقا فقد سبق لنا أنها معية تليق به سبحانه وتعالى، وهي لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية صفحة 103 جيم 5 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. يقول كان دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، ولم يقل على أن هذه المعية، بل قال حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم، عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وهذه معية خاصة. إذن فالمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه، فالعامة مقتضاها إيش؟ الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا، والخاصة مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن انتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. وهذا رد واضح على أهل التعطيل الذين يقولون أن ظاهرها أن الله مختلط بالخلق، وأن صرفها عن هذا الظاهر تأويل، فأنتم يا أهل السنة قد أولتم. طيب، هنا يقول المؤلف رحمه الله: إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين. ما الفرق بين التقديرين؟ الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر، وأما على التقدير الثاني فتكون مشتركة في المواضع بين أصل في أصل المعنى، ويمتاز كل شيء بما يختص به. فالمعية مثلا إذا قلت الله تعالى مع المتقين، وقلت هذا الرجل مع صاحبه، هل نقول إن المعية هنا واحدة في الأصل ولكن تمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق، وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله؟ أو نقول إن معية الله لها معنى مستقل لا تشاركها فيه معية المخلوق إطلاقا؟ يقول المؤلف: على التقديرين لا تدل الآية على أن الله مختلط بالخلق، لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرى بعض أهل العلم أنها من مشتركة من باب الاشتراك اللفظي، ويرى آخرون أنها غير مشتركة، ليست من الألفاظ المشتركة، بل هي متواطئة لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، إلا أني لا أدري هل فهمتم الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله. ها؟ طيب، يقول بعض العلماء إن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات إنها من باب المشترك اشتراكا لفظيا، بحيث لا تتفق أفراده في معنى من المعاني. ويقول آخرون بل هي من باب المتواطئ، يعني الذي اتفقت أفراده في أصل المعنى لكن تختلف بحسب ما تضاف إليه. فنمثل أولا للمشترك اللفظي حتى تعرف الفرق بينه وبين المعنى الثاني. المشترك اللفظي: كلمة عين تقال للعين الجارية للماء، وتقال للذهب يسمى عينا، وتقال للشمس تسمى عينا، وتقال أيضا للعين الباصرة تسمى عينا. تجدون هذه الأشياء الأربعة اتفقت كلها في أنها تسمى عين، هل بينها معنى جامع مشترك ولا لا؟ أو كل واحد مستقل عن الآخر؟ كل واحد مستقل. فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية بمعنى من المعاني، ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني. فالاشتراك إذا لفظي ولا معنوي؟ لفظ، اشتركت في اللفظ لكن في المعنى متباينة تماما. طيب، كلمة المعية الآن هل هي من باب المشترك اشتراكا لفظيا، بمعنى أن معية الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق ولا في أصل المعنى؟ يرى بعض العلماء هذا، وأن كل ما أضيف إلى الله مما له مسمى في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي، من باب الاشتراك اللفظي، ولا تتفق في أي في أصل المعنى أبدا مع ما يختص المخلوق. ويرى آخرون أنها من باب اللفظ المتواطئ، المتواطئ يعني المتفق، لكنها متفقة في أصل المعنى، مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف إليه. فيقول مثلا المعية بالنسبة للمخلوق والخالق مشتركة في أصل المعنى، متفقة في أصل المعنى، وهو المصاحبة والمقارنة، لكن تختلف بحسب الإضافة. فالمعية المضافة إلى الله ليست المعية المضافة للمخلوق، كما نقول مثلا السمع للمخلوق سمع ولله سمع، هل نقول إن سمع الله متميز تماما عن سمع المخلوق بحيث لا يشاركه في أصل المعنى، أو نقول هو مشارك له في أصل المعنى لكن يختلف؟ الثاني هو الأصح، ولهذا صحح ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية أن الصحيح أنها من المتواطئ، لكنها نوع خاص منه لا تتساوى أفراده. طيب، يقول رحمه الله ثم قال ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، لا أنه سبحانه مختلف بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكر الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، فتلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفطر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، ولا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 142 جيم 3 من مجموع الفتاوى لابن القاسم في فصل الكلام عن المعية، قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية صفحة 102 103 جيم 5 من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقصر اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه وللحادث أسماء الله وآياته
5: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، حيث أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله هو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالله فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وأعلم أن تفسير المعية بظاهرها إلى آخر. المهم أن أقلنا في ذلك لأن هذه المسألة يدندن عليها أهل التعطيل فيقولون إنكم أخرجتموها عن ظاهرها لأنكم فسرتموها بالعلم ونحو ذلك.
4: قال المؤلف رحمه الله وأعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله عز وجل. سبق لنا أن معية راجع خلقه حقيقة وليس فيها مجاز، بل هي حقيقة لكنها معية تليق.
6: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم من اعتكف شهر رمضان كاملا، وهل يصل هذا الفعل إلى البدعة؟
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى.
2: أو يوما يعتكف يوما أو يعتكف ليلة، أما يدخل المسجد وينوي الاعتكاف حتى يخرج، فهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا الصحابة رضوان الله عليهم فيما اشتهر عنهم. أما الأكثر فلا مانع، سواء صام رمضان كله أو صام غير رمضان أيضا في بقية الشهور، أقصد اعتكف رمضان كله أو اعتكف غير رمضان في بقية الشهور. قد كان بعض أهل العلم يجاور في مكة يعتكف، يجاور مكة يعتكف كثيرا، حتى ذكر ابن الجارود رحمه الله أنه جاور كثيرا في مكة، والأدلة تسع ذلك، تسع ذلك. ولا تقربوا أنتم عاكفون في المساجد، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي أتم الجمع بينه وأنتم عاكفون المسجد الشامل لثلاث المساجد وغيرها. قولوا لا اعتكاف أي أتم إلا في الثلاث المساجد، لم يخصص في رمضان، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر واعتكف في غير العشر قضاء، ما يدل على جواز ذلك وشرعية ذلك ولو طال الاعتكاف من ليل أو نهار. نعم.
1: يقول السائل: عندنا رجل ينكر عذاب القبر بحجة أنه لم يجد في القرآن كلمة عذاب القبر، وهو جاهل، ودخلت عليه هذه الشبهة من الواتساب، فما حكم من ينكر عذاب القبر؟
2: قوله ما وجد في القرآن يدل على جهله فعلا، فإن عذاب القبر في القرآن وفي السنة وبالإجماع، ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. قال الله عز وجل: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الله عز وجل عن فرعون وآل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض على النار غدوا وعشيا هو عذاب أم ليس بعذاب؟ وهذا قبل يوم القيامة، قبل قيام الساعة، بنص القرآن، وأن وفرعون يعذب وآل فرعون يعذبون ويعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا عذاب. وحديث سمرة: في الذي فيه يرض رب مرزبة والذي تختلف عليه أضلاعه، وهكذا ما من أحد يسل ويستعيذ من عذاب القبر في تشهده، فثابت بالقرآن وثابت بالسنة، وأجمع عليه المسلمون. وخالف في ذلك من انتسب إلى الإسلام ومرق منه ممن خالف، ولهذا نقل الإجماع على تكفير من أنكر عذاب القبر، لأنه يكون رد الأدلة من القرآن والسنة، وهكذا خالف إجماع الأمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنكره بعض المعتزلة الضلال الذين أنكروا صفات الله عز وجل وأنكروا الغيبيات مثل ضرار بن عمرو كما في ترجمة ميزان الاعتدال، وأنكره الرافضة الضلال الزنادقة الذين أنكروا الصفات وأنكروا القدر، والذين عندهم من الشركيات ما يقضي بما يقضي بكفرهم شرك بالله، إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والذين عندهم سب وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يذكرهم في كتابه ويثني عليهم ويزكيهم وهم يعادونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويربيهم ويواليهم وهم أنصاره وتلاميذه وهم يعادونهم ويسبونهم ويشتمونهم، وهكذا يردون القرآن في شأن أم المؤمنين ويجهرون بكلام قبيح فيها يتحاشى من حكايته في أم المؤمنين بعد أن برأها الله مما قالوا، برأها الله مما قالوا وبعد أن دافع الله عنها وأنزل براءتها وصيانتها في كتابه، فماذا تريد من صنف هذا حاله؟ لا شك أنه مثل هذا لا يتورع عن محرم الشرك وما دونه، وهكذا لا يتورع عن قول باطل خالف عقليته الفاسدة. هذه ردود أو هذا فعل منهم أو رد لأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم.
1: يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة، فهل 72 فرقة خالفت في العقيدة والتوحيد؟
2: 73 فرقة الأصل فيهم أنهم من أهل قبلة، نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك أنهم من أهل قبلة من المسلمين، هذا هو الأصل. وقد يوجد من غلا، يوجد من غلا يغلو فيهم حتى يمرق من الدين فيخرج منهم، فمن بلغ به الأمر أن خرج من 72 الفرقة إلى أن صار رافضيا ما صار من أهل القبلة على ما تقدم بيانه، خرج من 72 فرقة إلى أن صار باطنيا حتى وإن كان يقول لا إله إلا الله، خرج من 72 فرقة إلى أن صار حلوليا أو اتحاديا صوفيا أو صار مشركا يقول لا إله إلا الله، ينقض ذلك ببدعته ومكفراته أو كفرياته، خرج من 72 فرقة إلى أن صار قدريا ينكر علم الله، ينكر علم الله، خرج من 72 فرقة إلى أن صار جهميا يقول بأن القرآن مخلوق. هؤلاء كلهم وإن كانوا يعني بدعة يعني مبتدعة، لكن بدعهم كبرى مخرجة من 72 فرقة مخرجة. كل من خرج ومرق عن الإسلام وليس هو من أهل الإسلام وإن قال لا إله إلا الله من أهل الفرق فهو خارج عن 72 فرقة. هذا قول جمهور العلماء في المسألة، وأن 72 فرقة من الفرق الضالة لا الكافرة، أما من بلغ به أن غلا إلى أن خرج منهم فيقال هذا ليس من أهل القبلة وليس من 72 فرقة بل صار من الكفار، فهي تسمى فرق الإسلام، فرق ضالة، فرق أهواء. نعم. وغالبا ما تجد منهم من يمرق تتجارى به الأهواء حتى يخرج من الدين، غالب ما يخرج منهم من يخرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم، يكون تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب إذا أصيب به الإنسان يسيطر على جسمه كله تجارة، يصير ما يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله كما في الحديث. وأصحاب مسجد بني حنيفة تجارت بهم البدعة إلى أن مرقوا من الدين وصاروا مع الخوارج طاعنون برماحهم، وهم أناس ابتدعوا بدعة صغيرة بداية الأمر خالفوا الهدي النبوي فيها. فكان أحدهم يجتمع في المسجد وأحدهم يقول سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، وهكذا هم يكبرون على طريقة جماعية. ولا فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنهم وقال أيها الناس، فقتم أصحاب رسول الله علما أم جئتم ببدعة ظلمة؟ والله هذه ثياب رسول الله لم تبل وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. قال بعد ذلك صاروا مع الخوارج يطعنون برماحهم. وقال عليه الصلاة والسلام، إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، أي أنها تتجارى بأصحابها. وقال الله عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يدل أنهم أصحاب الفتن أيضا يقال لهم أصحاب الأهواء، أصحاب الفتن، الضلال. وفي الحديث الثابت عن أبي الإمام الباهلي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ومعناه أنها تتجارى بهم الأهواء، تكون لهم ألسنة يستدرجهم الشيطان حتى يقعوا في أشد مما كانوا عليه. وأخبر الله سبحانه أن الذي صاحب دنيا وصاحب هوى أنه يتبعه الشيطان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكان من الغاوين بين هو مع الآيات ومكرم من الله سبحانه وتعالى، وإذا به انسلخ منها، وإذا به أراد الدنيا فتسلط عليه الشيطان. فمن عرف الحق ثم خرج عنه أو زاغ عنه أو مال عنه تبعه الشيطان، تسلط عليه الشيطان أكثر حتى يهلكه، حتى يهلكه تبعه الشيطان. وقال الله جل وعلا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا دليل على أن من لم يؤمن بالحق ولم يعظمه ولم وكذلك أيضا يتبع الحق أنه قد يتجارى به الهوى وقد اشتد عليه الانحراف، يتبعه الشيطان أكثر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وإذا تركه الله هلك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. وهذا الترك تركه إذا تركه ربه هلك. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، معنى مشاق عن بين عن معرفة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا يدل على أن من انحرف عن الحق بعد أن عرف الحق أن الله يكله إلى نفسه وأنه ازداد سوءا وشرا. وقال جل وعلا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا يدل على أن من زاغ عن الحق عن بينة أنه يزاغ قلبه أشد ويستمر في الباطل أشد ويتبعه الشيطان أشد. وقال سبحانه وتعالى، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا يدل على أن من مال عن الحق قد أوتوا التوراة وعرفوها أنهم لا يهدون ولا يوفقون بل يتسلط عليهم الشيطان ويزاغون. وقال عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال أهل العلم مردود وهو آثم عليه. وفي الحديث الآخر لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الإمام أحمد أي لا يوفق لها، ومعناها أنه يزاغ قلبه وينحرف وينصرف عن الخير بقدر بعده عن رب العالمين سبحانه. هذه إلماحة إلى أن من عرف الحق وترك الحق عن بينه وابتدع أن كثير من أهل البدع من 72 الفرقة ممن وقعوا في بدع صغيرة أنها تتجارى بهم الأهواء وتتمادى بهم الفتنة حتى ربما مرق كثير منهم عن دين الإسلام. وقد جاء إلى الإمام مالك رجل يقول له نهاه عن الإحرام قبل الميقات، قبل الميقات أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله الإهلال بالحج قبل الميقات. قال فأي شيء علي، أي شيء علي في أميال أزيدها، يعني ماذا علي في أميال أزيدها، إيش من ضرر، أي شيء علي، ماذا علي في أميال أزيدها، أي أمتار أو تقول كيلوهات أو نحو ذلك، أحرم قبل الميقات بها. قال أخشى عليك الفتنة. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. هذا هو الملاحظ، أن بعض الناس يبدأ في البدعة أو المعصية ولا تدري إلا وقد توغل بسببها وافتتن أكثر. هذا يفيدنا ويدفع بنا بإذن الله عز وجل إلى أن يزع الإنسان نفسه بعد توفيق الله سبحانه عن المآثم والجرائم، ولا يتجرع ولا يتجاسر على صغار الذنوب وعلى البدع والمخالفات لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تفاديا لما يخشى من تفاقم ذلك عليه وتوسع ذلك عليه وزيغ قلبه وانحرافه. والله قد قال سبحانه، قد قال في كتابه الكريم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا حال الله بينك وبين قلبك بسبب المعاصي ما الذي يرد قلبك؟ في قصة الخارجي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل، الآن في مثل هذا الرجل، هذا يظهر نفسه أنه عادل ويظهر نفسه أنه كذلك منصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضيع هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، قراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. معناه أنهم عندهم تعبد وعندهم من صيام وقراءة وصلاة، ومع ذلك بسبب البدعة ما أين ذهبوا وين راحوا، ما رقوا من الدين. يعني كما يمرق السهم من الرمية، أنت ارمي صيدا، ارمي كساء الرمية هذه يخرج بغير ما يمسه فرث ولا دم، صافي ما عليه شيء، فهذا يمرق من الدين ويخرج من الدين وليس له وليس عليه من الدين مثقال ذرة. والسبب في ذلك البدعة والمعصية، مع صلاة مع صيام مع قراءة مع إلى آخره. وكذلك شيخ الإسلام يقول كما في مجموع الفتاوى 718، وكذلك سائر 72 فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات هم أنفسهم، كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع صفحة 218 نقول الإجماع.
1: يقول السائل هل تجوز الصلاة خلف رافضي أو صوفي أو حزبي، وهل إذا صليت خلفهم، وهل إذا صليت خلفهم تصح صلاتي؟
2: إن صليت خلف رافضي ما تصح صلاتك، لأنك قد سمعت الكلام فيما يتعلق بالرافضة أنهم يعني ردوا القرآن في أم المؤمنين وفي الصحابة وفي كثير من الأمور، وبهذا أفتى الإمام مالك وجماعة من أهل العلم وابن حزم، ويقول قال تحتجون علينا بأقوال الرافضة ما أولئك المسلمين، وهذا عند جملة من أئمة السلف أن النهي عن الصلاة خلف الرافضي، هذا هو الأصل عند السلف، عدم الصلاة خلف الرافضي، عدم الصلاة خلف الرافضي لما قد سبق بيانه. وإن صليت خلف صوفي مشرك لا تصح، لأن الصلاة خلف المشرك خلف الكافر باطلة، فإذا صلاته باطلة فإذا تعمت الصلاة خلف من صلاته باطلة بطلت صلاتك اتفاقا. وإن صليت خلف حزبي ليس بمشرك وليس من عنده إلا فقط إلا التحزب، تلك المعصية معصية التحزب والعصبية والبدعة التي عنده، صلاة صحيحة خلف سائر أهل البدع الذين لم تصل بدعتهم حد الكفر، الصلاة صحيحة خلف سائر أهل البدع الذين لم تصل بدعتهم حد الكفر، وهي خلاف الأفضل، خلاف الأفضل، الأفضل أن تصلي خلف السني إن وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن تركت السني وذهبت خلف المبتدع ملوم أنت في مثل هذا الحال، تصلي خلف المبتدع مع وجود السني ملوم أنت وتركت الأفضل. والصحابة رضوان الله عليهم والسلف كانوا يحرصون على الأفضل، أي الجهاد أفضل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا، كلمة حق عند سلطان جائر، أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ وهكذا كانوا يحرصون ويسألون عن الأفضل، فإذا سمعت كلمة أن الصلاة خلف السني أفضل فاحرص عليها، احرص عليها مع صحة الصلاة عند جماهير السلف رضوان الله عليهم خلف مبتدعة الذين لم تصل بدعهم حد الكفر، وهذا أدرجوه في معتقد أهل السنة، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم، وصلوا خلف الحجاج، بعض صلى خلف الحجاج، بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجاج فاسق ومبتدع، فاسق من حيث قتل وظلم وجور، ومبتدع من حيث نصب العداء لآل البيت، فإن هذا يعتبر من البدع مضادة ومخالفة أو في جانب آخر ضد الشيعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: عندنا قبر وصاحب القبر يقال له محين، فيأتي من يذبح عند هذا القبر من خارج المنطقة، وأهل المنطقة يعرفون أن هذا لا يجوز، فما حكم أكل ذلك اللحم الذي يوزع لهم، وما حكم عمل الرماية عند ذلك القبر، ومع العلم أن الرماية لا تكون إلا بعد أكل الغداء، فالذي لا يأكل من الغداء ممنوع أن يشارك في الرماية، ومن ثم توزع الجوائز بعد الرماية، وما حكم الرماية معهم؟ وما نصيحتكم لذلك الرجل الذي يعمل هذه الذبائح والرماية؟
2: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وأمر الله نبيه أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأمر له وللمسلمين أجمعين. فالذبح لغير الله شرك أكبر. وقد جاء أن رجلا مر من عند قوم فقالوا: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب فتركوه. والآخر قالوا: قرب. قال: ما كنت لأقرب لغير الله. فقتلوه. فذاك مات مشركا والآخر مات على التوحيد، حتى ولو قرب ذبابا وإن كان أثرا، لكن لا يجوز تقريب شيء لغير الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن هذا الذبح على القبور لغير الله مع أنه شرك لا يجوز أكل اللحم للآية المذكورة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حتى وإن قال: أنا أذبحه لله في هذا المكان، لا يؤكل منه، لحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه نذر أن ينحر، أن رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن أوثانهم؟ قال: لا. عيد من أعيادهم؟ قال: قال فبنذرك. هذا دليل على أنه لا يجوز الذبح عند وثن من الأوثان، ولا في مكان يتخذونه عيدا يصير تقريرا بالناس وداعيا لهم إلى المنكر وإلى المحرم. فواجب أن يزايل هذا المنكر ويجتنب ويحذر ويحذر منه. وفعل هذا الرجل أصلحه الله دعوة إلى الشرك، دعوة إلى الذبح لغير الله أو في مكان لا يجوز الذبح فيه ولو كان لله، لأن تحري ذلك أن يذبح في هذا المكان لم يتحرى ذلك إلا لسبب، كما ذكر الشوكاني رحمه الله في الدر النضيد، وهكذا أيضا غيره من أهل العلم. فالواجب اجتناب هذه الذبائح ونصح هذا المخطي، هذا الرجل الذي يدعو إلى هذا الفعل أو يفعله، فهو داعي بفعله وقوله، ولا يجوز الاجتماع معه على هذا اللحم ولا قبول ما يوزعه، فإن الاجتماع معه تعاون على الإثم والعدوان ورضا بالباطل والمنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. وعليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعله يظن أن هذه قربة أو وجد بعض الآباء على ذلك، فعليه التوبة وليعلم أن فعله هذا لا يجوز، وليس له من ذلك أجر، بل عليه أوزار ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. ومن دعا إلى هدى كان عليه من أكله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم. والرماية أيضا لا موجب لها، لا مبرر لها، فهذا إسراف وتحته أضرار، ولا موجب لذلك إلا تجميع الناس وجعل جوائز أيضا في ذلك الاجتماع، دعوة إلى هذا الاجتماع، دعوة إلى المنكر. فحصل في هذا الاجتماع عدة منكرات، أعظمها منكر الشرك، ثم منكر الرماية، ثم منكر أيضا تجميع الناس على ذلك بالأموال والجوائز. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه ويدفع عنا الفتن جميعا. نعم.
1: يقول السائل: أنا أعمل مناوبا في المستشفى ومسجد، والمسجد قريب علي، فما حكم صلاتي جماعة في المسجد وأترك المستشفى، وأثناء الصلاة ليس عندي حالة طارئة إلا أننا نتوقع أن تأتي حالة طارئة وأنا غير موجود؟
2: إذا سمعت النداء فاذهب صل، إن سمع النداء فليجب إلا من عذر. وهكذا: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، فقد هممت أن أمر من يؤم الناس ثم أخالف لأشهد الصلاة في جماعة يحرق عليهم بيوتهم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل فيهادى بين الرجلين حتى يقف الصف. وإذا حصل طارئ مثلا أن المريض حاضر عندك ولو تركته لهلك، فصلي عندك، يعني اسعف المريض ثم صلي ولو في البيت. ولو تركت الجماعة والحال هذا، قالوا للتمريض، فإن التمريض عذر في مثل هذا، أن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وإحياه معنى السعي في إحيائها، إنقاذ مريض، إسعافه ببعض ما قد ربما يدفع الله عنه به الضرر، أنت مأجور. ولو تركت الجماعة والحال هذا أنت معذور ومأجور على إسعافه. فالأطباء الذين يحتسبون مأجورون كثيرا، والذين لا يحتسبون ولا يعتنون بالإخلاص لله عز وجل وإنما للدنيا مأزورون كثيرا، لأن من كان عمله للدنيا لا يستفيد منه وهو آثم. إن كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن فوله كان سعيهم مشكورا. ولا سيما الذي يعمل في هذا العمل في موضوعه مثلا بدون ما يتعرض لاختلاط ولا كذلك لما يفتن به ولا يفتن به غيره.
1: يقول السائل: هل يقع الطلاق بالنية دون التلفظ به؟
2: لا أبد، لا أبد بلا خلاف، أنه ما يوسوس الإنسان، ما أدري قد قرحت عليه امرأته، راحت صارت طالق عليه بغير أن يتلفظ، فإن هذا مما يحصل في النصوص ما يتجاوز الله عنه. الله تجاوز لأن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بطلاق حفصة فلم تكن طالق بذلك، أو كذلك بعض النساء هم بفراقهن إذا اخترن أنفسهن، تعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فلا يكون مجرد الهم أو وساوس أو الخواطر في النفس أنه سيفارق زوجته أنها تصير طالق بتلك الخواطر أبدا. نعم، يعني وهذا ليس في الطلاق فقط والعتاق، وكذلك البيع، يعني لو قال أنا سأبيع هذا البيت، وهكذا أيضا يعني نوى أنه يحج وما تيسر له الحج، نوى أنه يصلي ثم ترك الصلاة، ولو نوى تركها لغير عذر، فلا بد ان الله تجاوز لي ان امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. انما الاعمال بالنيات في مواضع.
1: يقول السائل: كيف يعرف الشخص انه عوفي من العين؟
2: العين لها اثار شديده على النفس، سوء مزاج، شده قلق، أتعاب وثقل، يعني كأنك يبقى ربما صاحبه كأنه محمل حجار، ويشعر كذلك بثقل في جسمه وأنه ما يستطيع يقوم وأنه مع أنه في عافية، ويشعر ربما بعضهم يصاب يعني بكثرة وساوس، وبعضهم بشدة صداع، وبعضهم بشدة آلام سبب العين. إن العين حق، إن العين تولد الجمل القدر والرجل القبر. فإذا عافاه الله شعر بالعافية، العافية ما تنكر. إذا عافاه الله من ذلك وزال عنه ذلك والقلق والضيق الذي كان يحصل له والسهر، معناه أن الله عافاه، العافية لا تنكر. إذا زال عنه ذلك معناه أن الله دفع عنه تلك العين. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من ينظر يمينا وشمالا في الصلاة إلى أقدام الناس لكي ينظر إلى استواء أقدام المصلين؟
2: لا يشغل نفسه. إذا استوت الصفوف وبدأ الإمام السهو مستويا، الذي حوله لا يشغل نفسه، يبقى ينظر هنا وهنا. ربما هذا وسواس بعضهم، يعني شدة وسواسه يرى، أو لبعض الوسواس الذي عنده يرى أن القدم ما هو مستوي، ويقدم ويأخر ويلصق بشدة، يخشى من الوسواس من هذا. بارك الله فيكم. فلا، استوت الأقدام ودخل في الصلاة لا يشغل نفسه بالنظر هنا وهنا وهنا، إلا إذا رآه رأى نفسه أو رأى غيره متقدما أو شيئا ذلك بين ذلك، يتنبه المتقدم والمتأخر. أما كثرة التضييق ربما يصدر عن وسواس، فكما يكون الوسواس في الوضوء ويكون في القراءة ويكون كذلك أيضا في، يكون حتى في هذا في الصف، لمحبته للسنة ومحبته للصف لتسوية الصف، يأتيه الشيطان فيقول: هذا متقدم شعره، هذا متأخر شعره، وتراه متقدم متأخر، متقدم متأخر، شغله. الشيطان يأتي في أماكن، في مواضع وحالات يشغل فيها الناس قد لا يتنبه إليها الإنسان، صلى الله العافية.
1: يقول السائل: إذا كان الولد لديه فيزة للحج وأراد الوالد أخذها، السؤال: هل يأثره بها أم لا؟
2: نعم، إذا لم يكن حج الوالد والولد، يعني ماذا آثر أباه بحج؟ إن كان قد حج فلا إشكال في ذلك. إن كان الولد قد حج وأبوه لم يكن قد حج فآثر في ذلك، فلا إشكال في ذلك، أن هذا هو اللازم، أن يعين أباه على فريضة الإسلام وأداء حجة الإسلام. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن باب أولى هذه صلة، هذا واجب عليه قدر المستطاع. وإن كان كلاهما قد حج ويريد أبوه أن يتطوع، قل أريد أتطوع بها، فيفعل ذلك أيضا، ويكون برا بأبيه، وهي تطوع على الله عز وجل أن يأجره ببر والديه أكثر من أجره

0: وهل لهذا الاستيطان ضوابط؟ وما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يستوطنون أماكن في المسجد؟
1: أنا ما أعرف واحدا يستوطن واحدا في المسجد يعتبر ذلك مكانا له وسكنا له، يعني وطنا له. اللهم إلا أن يكون يتخذه مصلى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ربما تحروا الصلاة في مواضع، صلى بين الساريتين وهكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يصلي في مكان يرغب أن يصلي فيه ما فيه يعني فيه تهوية تناسبه أو فيه كذلك أيضا يعني سترة أو شيء من ذلك ما في مانع. وأما النوم في مكان كونه يتخذ هذا المكان له، فأينما وجد مكان لا يحتجره، أينما وجد نام ممن ينام في المسجد، لا يتخذ مكانا بعينه مرقدا، ولو أتى إليه أحد أقامه، ولو سبقه أحد إلى ذلك الموضع يصلي فيها أبعده. هذا هو استيطان، أنه يعتبر ذلك كسكنه الخاص به، هذا استيطان. أما أن يصلي في مكان وإن سبقه غيره نظر له غيره مكان آخر وما إلى ذلك فهذا ليس باستيطان. هذا مفهوم الاستيطان، أن يستخذه موطنا يبعد منه من يصلي فيه أو يجلس فيه ويعتبره خاصا به وملكا له. المسجد من المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن سبقه أحد فلم يقمه، وإن نام أحد لم يقمه، وإن كذلك أيضا جلس فيه أحد ما أقامه، فهذا ليس استيطانا. وقد نم استوطن أحد المسجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم، أي يكون جلوسه في المسجد كثيرا، قلبه معلق بالمساجد قراءة وذكرا ودروسا وتعلما وهكذا. هذا معنى استيطان المسجد الذي فيه هذا الفضل، أن يكون قلب ذلك الشخص معلقا بالمسجد يكثر الجلوس فيه، يستوطنه أي يكثر الجلوس فيه، يصلي ويجلس، يصلي ويقرأ، يصلي وهكذا، ويحضر دروس يصلي، كما هو شأن أهل السنة ولله الحمد. فهم قد استوطنوا المساجد وتركوا المدارس، استوطنوها لعلومهم لدروسهم، استوطنوها لمحفوظاتهم، استوطنوها للدعوة إلى الله، استوطنوا لشيء كثير، فتجد مركزه مسجده، تجد مركزه مسجده، المسجد هو الذي نعم. إضافة إلى شيء من التغذية، مكان تغذية، مكان نوم، مكان كذا، وإلا فالأصل فيه أن يكون هذا المسجد عبارة عن كلية ينتشر منه طلاب العلم ويجتمعون للدروس فيه العامة والخاصة، هذا استيطان محمود. قلنا الاستيطان المنهي عنه كما يستوطن البعير، البعير يمكن مكان يبرك فيه وهكذا، الاستيطان المنهي عنه أن يستوطنه لا يراه إلا ملكا له، لا يراه إلا هو الأحق به. نعم، حتى في الاعتكاف ما لم يكن لك خيمة معلومة واعتكفت في مكان وسبقت إليه، انظر مكان في المسجد اعتكف فيه. والأولى أن من اعتكف في مكان وجعل أدوات وجعل ما يحتاجه بجانب ذلك المكان أن لا ينازع فيه حتى ينتهي اعتكافه، لكونه يشق عليه التنقل بما هو له من مكان إلى آخر من ثياب وما يحتاجه حوله. في النهاية ابن العثير نهى عن نقلة الغراب وأن يوطن الرجل في المكان بالمسجد كما يوطن البعير، قيل معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به، مخصوصا به يصلي فيه كالبعير لا يأوي إلى من عطن إلا إلى مبرك دمث وقد أوطنه واتخذه مناخا. وقيل معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود، مثل أن يبرك البعير يقال أوطنت الأرض وطنتها واستوطنتها إذا اتخذتها وطنا ومحلا. المعنى الثاني غير صحيح، هذا القيل الأخير باطل. ومنه الحديث أنه نهى عن إيطان المساجد أي تتخذ وطنا على ما سبق.
0: يقول السائل: هل إذا اغترب الرجل عن زوجته أكثر من 4 أشهر يعد إيلاء علما بأن الزوجة راضية بذلك؟
1: الإيلاء بارك الله فيك هو الذي يحلف أن لا يعاشر أهلها، فله 4 أشهر.

0: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فعلوا إن الله غفور رحيم إن عزموا الطلاق إن الله سميع عليم. هذا هو الإيلاء. أما واحد يعني يسافر لغرض أو لعمل أو شيء هذا متى كان إيلاء هذا؟ هذا من حلف أنه ما يأتي أهل هذا احتاج للسفر فسافر، وقد كانوا يسافرون للغزو ويسافرون للتجارة ويسافرون لأغراضهم. فليس كل من ترك معاشرة أهله لمانع من الموانع يعتبر موليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هناك فرقة تسمي نفسها الموحدين الدروز، ما هي هذه الفرقة وما مخالفاتها؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذه فرقة لها عدة مسميات، فلها مسميات في اليمن في بعض المواضع المكارمة، في بعض المواضع جهة أب الصليحية، في بعض المواضع أيضا البهارة في الهند، في بعض مواضع النخاولة في المدينة، في بعض المواضع الإسماعيلية في جهة البقع وتلك الأماكن إسماعيلية، وهذا الاسم هو المشهور لهم. هذه فرقة باطنية، ربما تجد في سوريا يقال لهم الدروز، فرقة باطنية رافضية إباحية، يعني مبدأهم قد أعربه علي بن الفضل القرمطي قرامطة، قال: خذي الدف يا هذه واطربي، وغني هزاريك ثم العبي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، أحل البنات مع الأمهات من فضله زاد حل الصبي. إذا الناس قاموا فلا تنهضي أي للصلاة، وإن صاموا فكلي واشربي، ولا تطلب الحج عند الصفا ولا زورة القبر في يثرب، إلى قوله تولى يعني: وما الخمر إلا كماء السماء حلال فقدست من مذهبي. إباحية، لا يفرقون بين الأم والبنت والأجنبية. وقد جاءنا شاب في دماج وبقي يطلب العلم عندنا فارا أبيه من جهة حراز، وأن أباه هدده بالقتل إن لم يتزوج أخته، وقال: تترك أختك تذهب للرجال أنت أحق بها. على هذا المبدأ، أليس الغراس لمن ربه وسقاه في الزمن المجدبي؟ فهذه الفرقة كل بلد تأتي لها بمسمى والمعدى واحد. إذا رأيت من يقول عنهم الإسماعيلية الباطنية البهرة الدروز القرامطة النخاولة النخاولة كذلك المكارمة، هذا لهذه كلها أسماء لمسمى واحد. نعم، كفار أكفر من اليهود والنصارى. الإسماعيلية أكفر من اليهود والنصارى كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في بغية المرتاد الرد على أهل الإلحاد، فإن اليهود والنصارى وكثير من أهل الكتاب لا يستبيحون الأمهات والبنات، وليس عندهم من الكفريات كما عند الإسماعيلية. وفي المكتبة أكثر من مصنف عن الإسماعيلية، فاقرأ انظره وانظر أضعم ما هم فيه من الجرائم والموبقات. نعم.
1: يقول السائل: ما معنى حديث لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، وهو في البخاري؟
0: فيه النهي عن أن تصف المرأة المرأة المرأة لزوجها أو لأخيها أو لأبيها. المرأة لا ينبغي أن تصف المرأة كأنه ينظر إليها، منهي عن هذا، وهذا من أسباب الفتنة. لكن في حالة ما إذا كان يريد أن يخطبها فكلم أمه أو قريبته تنظرها هل تصلح، هل تصلح للزواج، فذكرت شيئا من حالها من حيث دينها من حيث جمالها، وهو يريد أن ينظر إليها يريد أن يخطبها لم يتمكن من النظر فله ذلك، أو قبل الخطبة حتى يقدم على ذلك، يقدم على الخطبة يخدم، لأنه بعد القدوم على الخطبة يكون عنده بدائيات أنها على خير وأنها تصلح أن تخطب وما إلى ذلك. فممكن شيئا عاما أن تصف المرأة عموما لا على التفصيل، امرأة طيبة وامرأة عندها من الجمال وامرأة كذا، نعم لمن يريد أن يخطب لا بأس، أما على الإطلاق فغلط منهي عنه سبب الفتنة.
1: يقول السائل: صاحب المكس هل يخلد في النار وهل له توبة؟
0: المكس بفتح الميم. جاءت أحاديث لا يدخل الجنة، جاءت بلفظ أنه يعني ماذا بهذا الوعيد، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة عاق، أمثال ذلك من الأحاديث التي فيها أن الجنة محرمة على هذا أو كذلك، من أمثال هذه الألفاظ أو أنه لا يدخلها أو أنه للنار، فيها خرجت مخرج الوعيد. من كان من المسلمين فإنه يدخل تحت قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مرتكب لكبيرة وهو تحت مشيئة الله كسائر أهل الكبائر. نعم.
1: يقول السائل: لماذا بلال رضي الله عنه ليس من المكثرين مع أنه لازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقتا طويلا؟
0: بل لازمه أبو بكر رضي الله عنه أكثر من بلال، ولازمه كثيرون، لكن يعني منهم من أكثر في الرواية والحفظ، ومنهم من لم يكثر وشغل بالجهاد أو شغل بما كان من شؤون أخر عن هذا. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: يرحم الله إخواني من الأنصار، إنهم يعني شغلهم العمل في مزارعهم، وإخواني المهاجرين شغلوا بصفك الأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. الشاهد هذا فضل الله يأتيه من يشاء. قد قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بالذي أكثر منه: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا أكتب. كان هذا في بدء الأمر، ثم إن الله عز وجل فتح على أبي هريرة فكان حافظا من حفاظ الصحابة فأكثر بعد ذلك، وصارت روايات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عبد الله بن عمرو، وإن كان قبل ذلك عبد الله كان أكثر منه لأنه يكتب. نعم.
1: يقول السائل: رجل مات أثناء الحرب وهو يقاتل، فهل هو شهيد أم لا؟
0: إن كان من أهل التوحيد يرجى له الشهادة، ولا تقل شهيدا تجزم له، لكن تقول نرجو له الشهادة، نسأل الله أن يكتبها في الشهداء وأمثال ذلك. قد لا تدري أنت، قد ذكروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر أنه قال: فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، لما رجعوا من خيبر فذكروا رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، أي أنه ما هو شهيد، إنه في النار في شملة أو عباية غلها، فمعناه أن شهيد الجنة، وهذا كان معرضا في النار بسبب الغلول، ولو كان شهيدا ما دخل النار، فالجزم له بالشهادة جزم له بالجنة، والشهادة بالجنة أو الشهادة بالنار لا تكون إلا لمن دل الدليل أنه في الجنة أو في النار. أما أنت فترجو للمحسنين والمؤمنين يدخلهم الله الجنة، وتخاف على المسيئين وتسأل الله أن يعفو عنهم، هكذا قرر الطحاوي رحمه الله، وهو كلام أهل السنة. من لا يشهد بالجنة ومن ذلك الشهادة لأحد إلا ما نرجو له. فإذا قلت فلان شهيدكم مثلا استشهد في مكان كذا فيما نحسبه، وقتل شهيدا فيما نحسبه، أي فيما نحسب فيما ظهر لنا، والأمور عند الله، لا أدري قاتل حمية أو عصبية أو من أجل الدنيا أو من أجل المال أو من أجل أن يقال أنه شجاع أو من أجل أنه مثلا يمكن في الحرب ويكون قائدا أو له مقال، المقاصد هذه يعلمها الله. فلو قاتل حمية أو قاتل شجاعة ما هو من أجل الله، لكن يحب القتال، أو قاتل ليذكر يذكر فقط، قال إنه جريء، نعم إلى ذلك، ما كان في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله، هكذا من قاتل يريد دنيا، يريد غنائم فقط، يريد مال، يريد مسؤوليات، يريد كذلك يعني رتبة، يريد كل هذا، ما هو في سبيل الله، فما يدريك بأحواله وما يدريك ببواطنه، فإن ترجو له، والأمور عند الله، قلنا نرجو أنه من الشهداء إن شاء الله، وعلامات الخير على أهل الخير ظاهرة، فإن إخواننا الذين قتلوا في دماج صلى الله أن يرحمهم أخرجوا بعد أكثر من سنة ونصف أو نحو ذلك ولم تأكلهم الأرض، أكثر ما رأينا بعض يعني ما على هذه الحال، بل كل من رأينا ما أكلت منهم الأرض شيئا، والله ثيابهم التي عليهم ما تغيرت ما تقطعت ما تمزقت كما هي، ولحاهم ما زال الحنة فيها، ما زال لحية باقية عليه والحنة ما زال فيها، وبعضهم الدم إذا صبوه يقطر منه إذا قلبوه إلى أي جهة، وكنت أحرك أصبع بعض أصابع بعضهم أحرك أصبعه هكذا أنا بيدي أحرك أصبعه ويتحرك مثل أصبعي، لا قاسية لا يعني ولا تتحرك كأنه ذاك الوقت مات في ذلك الحين، ما تغير منهم شيء غير على شيء من الغبار عليهم حق الكفر. هذه علامات خير لا شك، أنه في من كان لله قاتل لتكون كلمة الله العليا دافع عن دين الله، علامات خير، فهنيئا لهم، صلى الله أن يرحمهم.
1: تكون عندنا في الجامعة أندية طلابية تخضع لرئاسة كلية الطب مثل نادي البحث الطبي العلمي، ويطلب منا أن نرشح أنفسنا في هذه الأندية، فهل هذا الفعل حرام؟ وهل هو من طلب الإمارة؟
0: يعني أنتم تعملون انتخابات طلابية لترشيح انتخابات طلابية لهذا العمل، لا يصلح هذا، تمرين على الشر، تعويد على الشر، اجتنبوا هذا لا يجوز.
1: يقول السائل: أنا أدرس في جامعة سعودية، وعند التخرج أعطوني 5 تذاكر لبعض أهلي لحضور حفل التخرج، فهل يجوز لي بيع هذه التذاكر لأني محتاج إلى المال، علما أن الجامعة لم يمنعوا من ذلك، لكن ربما إذا بلغهم الخبر يمنعون من ذلك ويتدخلون إذا حصلت فوضى؟
0: إذا أعطوك وهبوا لك زيارة لأهاليك وأقاربك، فهذه فرصة صلة، أنهم أدخلوا لك أقاربك وهكذا بعد كذا صلة، وأن يحضروا يعني معكما إلى ذلك، فخير أن تصل أهلك، خير لك أن تصل أهلك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء احضروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نشكر الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لإخواننا أهل السنة في هذه البلدة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على السنة وعلى طريق الحق وطريق السلف حتى نلقاه. لا شك أن الشخص إذا رأى إخوانا له على السنة وعلى الجادة فإنه يفرح بذلك ويزداد خيرا ويزداد ثباتا ويزداد حرصا على العمل بالسنة ويهتم بطلب العلم والتفقه في الدين ويجتهد في ملازمة حلقات العلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وأهل السنة من فضل الله عز وجل يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويناصح بعضهم بعضا ويحرصون على زيارة بعضهم بعضا، كما أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر ويتعاونون على البر والتقوى كما أمرهم الله عز وجل بذلك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالسني لا شك أنه يحب السني الملازم للسنة، فالسني هو الذي يلازم السنة ويجانب البدع. وإذا وفق الله العبد فلازم السنة قولا وعملا واعتقادا واستمر على ذلك واجتهد في ذلك، فإن الله يثبته على الحق سبحانه وتعالى، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا يبالي بعد ذلك أن يموت في أي وقت إذا كان على الجادة، على السنة، على الحق، على المعتقد الصحيح. في رياض النفوس لأبي بكر المالكي رحمه الله عن عون بن يوسف الخزاعي رحمة الله عليه أنه قال: لا يبالي من لقي الله على الإسلام والسنة على أي جنب يلقى الله تعالى، لا يبالي من لقي الله على الإسلام والسنة على أي جنب يلقى الله تعالى. ولا شك أن من كان على المعتقد الصحيح فإنه من يرجو لقاء الله، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي السير والإبانة، بل في السير وكتاب الورع لأبي بكر المروذي رحمه الله
قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله. فنحن نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لاتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه السنة التي من لزمها نجا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في السنة: حدثنا هدبة وهو ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمعنى عند أهل العلم: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فأنا بريء منه. فكل من أعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيرها فقد تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الرسالة الحموية: السنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. هذه هي السنة. السنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فإذا لازم العبد سنة النبي عليه الصلاة والسلام معتقدا اقتصادا قولا وعملا فإنه يكون من أهل السنة، أهل السنة الذين يلازمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين يقدمون هدي محمد عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد، ويجتمعون على الاتباع وترك الابتداع. فهذا هو السني الذي يلازم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذه الليلة إن شاء الله نتذاكر شيئا من العلم والسنن والآثار في هذا المسجد المبارك. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ويقول سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول الله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآية. فالصلاة في المسجد الذي أسس على السنة من أول يوم فيه فوائد عظيمة، منها أداء العبادة على السنة. ومعلوم أن العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، هي الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة لابد من العناية بها والحرص على أدائها كما شرع الله عز وجل. إذا أداها العبد على السنة كان أجرها عظيما وثوابها جزيلا وقبلت منه، وإذا أداها على غير السنة لم تقبل منه ولو كانت أضعاف المضاعف. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عبادة يؤديها العبد لا يتوفر فيها الإخلاص لله ولا الموافقة للسنة فإنها تكون مردودة على صاحبها ولو كانت كثيرة. هؤلاء الخوارج، يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه عند الطبراني: لم أرى قوما أشد اجتهادا منهم، كانوا يصومون النهار ويقومون الليل ويلازمون تلاوة القرآن، ولما كانت أعمالهم على غير السنة لم تنفعهم. ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث في صحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الأزارقة، وهم طائفة من الخوارج. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كلاب النار. وهذا الحديث يعتبر أصلا في جرح من يستحق الجرح. هذا الحديث يعتبر أصلا في جرح من يستحق الجرح من أهل البدع والضلال والانحراف. فنبينا عليه الصلاة والسلام نعت ووصف الخوارج بأنهم كلاب النار. والخوارج كما هو معلوم هم الذين خرجوا عن السنة، وهم الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي والكبائر، فخالفوا بذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فالشاهد أن العبادة إن لم تكن على السنة فإنها لا تنفع صاحبها. ثبت في كتاب السنة للإمام أبي نصر المروزي رحمة الله عليه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. يعني عمل قليل على السنة خير من عمل كثير على خلاف السنة. ومما يشهد لهذا ويؤيد هذا الحديث المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى هذا الأجر العظيم. لماذا كان كذلك؟ لأن هذا العمل توفر فيه شرطان: الإخلاص لا يحدث فيهما نفسه، وموافقة السنة. من توضأ مثل وضوئها، هذا فيه موافقة السنة. لا يحدث فيهما نفسه، هذا فيه الإخلاص لله عز وجل. فلما توفر الشرطان قال عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على أداء هذه العبادة العظيمة، على أداء الصلاة
على السنة. والصلاة كما هو معلوم هي أعظم العبادة الشرعية بعد توحيد الله عز وجل، وهي الفارقة بين الإيمان والكفر. فمن لم يحافظ على هذه الصلاة فإنه ليس له نصيب ولا حظ في الإسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه. وعند الطبراني بسند صحيح عن مسعود رضي الله عنه قال: من لم يصلي فلا دين له. وفي كتاب السنة لأبي نصر المروزي من حديث عن أبي الدرداء قال: من لم يصلي فلا إيمان له. فنفى الصحابة عنه الدين ونفوا عنه الإيمان، فإذا كان لا يحافظ على الصلاة فليس له نصيب في الإسلام. فكان السلف رضوان الله عليهم يجتهدون في أداء هذه العبادة على السنة. جاء في صحيح البخاري من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعون، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. يعني يطيل في هذين الركنين خلافا لكثير من الناس الذين لا يطمئنون فيهما. لا بد أن تطمئن عند الرفع من الركوع ركن، وكذلك بين السجدتين لا بد من الاطمئنان فهو ركن. كان إذا رفع رأسه من الركوع قام، يعني يطيل القيام حتى نقول حتى يقول القائل قد نسي، يعني من طول القيام وبين السجدتين. وهكذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في المسند: حدثنا عبد الرزاق. ما عبد الرزاق؟ من هو؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف. فإذا قال شيخنا رحمه الله: أهم المراجع في الآثار ثلاثة: مصنف ابن أبي شيبة، ويليه مصنف عبد الرزاق، ثم تفسير ابن جرير. أهم المراجع في الآثار ثلاثة: مصنف ابن أبي شيبة، ويلي مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثم تفسير ابن جرير الطبري. هذه أهم المراجع في الآثار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. لماذا كان ابن جريج يحسن الصلاة ويؤديها على السنة؟ لأنه أخذها عن من؟ عن عطاء ابن أبي رباح. وعطاء إنما كان يصليها على السنة لأنه أخذها عن ابن الزبير، وابن الزبير أخذها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر أخذها عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهكذا كان السلف يهتمون بأداء العبادة على السنة. وفي التراجم، في تراجم كثير من الرواة، كان من أحسن الناس صلاة، كان إذا قام يصلي كأنه اسطوانة، كأنه خشبة، ما رأيت أحسن صلاة من فلان. كل هذا لأنهم يحرصون على أداء هذه العبادة على السنة، من التكبير إلى التسليم. يصلون على السنة من التكبير إلى التسليم لأنهم نقلوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل نقلوا السكتات، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم سكت هنية وهنيهة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ثم قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا. الحديث
الشاهد أنهم يحرصون كل الحرص على نقل صفته عليه صفة الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام حتى في السكتات، وهذا من شدة عنايتهم بنقل سنته القولية والفعلية رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذه الفائدة الأولى وهي أداء الصلاة، أداء العبادة على السنة. الفائدة الثانية الذي يستفيدها من يلازم الصلاة في المسجد الذي أسس على السنة الاستفادة من العلم، الاستفادة من العلم، والعلم هو سبيل النجاة وهو الطريق الموصل إلى رضوان الله وجنته. تريد طريق الجنة عليك بالعلم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟

الأعمش هو محمد بن خازم الضري، والأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي أحد من يدور عليه علم الحديث وعلم الأثر. قال ابن المديني رحمه الله كما في تاريخ الإسلام للذهبي حافظا لعلما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 6 رجال، فلأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب، ولأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير. من يعيد ما قلت؟ من يعيد ما قلت؟ أثر علي بن المديني أبو جعفر أحد أمراء المؤمنين في الحديث وأعلم أهل عصره بالعلل، الذي قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، حافظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 6 رجال، فلأهل مكة عمرو بن دينار الجمحي أبو محمد المكي، فلأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب، ابن شهاب مسلم، عم المسلم ابن شهاب أبو بكر، ولأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش، أبو إسحاق ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق أبو إسحاق والأعمش تقدم، ولأهل البصرة قتادة، من قتادة؟ ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ومن؟ ويحيى من؟ يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليامي. خلاص حفظنا الآن؟ أسمع من واحد منكم؟ هل أسمع أم لا أسمع؟ يقول أبو هلال إن العسكري في الحث على حفظ العلم أول الحفظ شديد ثم إذا اعتاد سهل، وأصفى ما يكون القلب للحفظ في وقت الأسحار. كان السلف يقبلون على حفظ العلم في هذا الوقت، وحفظ الليل أثبت من حفظ النهار لخلو القلب عن المشاغل. لهذا مما يؤثر عن الشافعي رحمه الله: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، ضمت التاء لأنها من أصل الفعل. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، فالعلم يحتاج إلى اجتهاد. في صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله قال: فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. ما يحصل العلم هكذا، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى كد. ومن رام العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. متى يشيب الغراب؟ هل يشيب الغراب؟ يموت وأسود، ما يشيب أبدا، ما يشيب الغراب أبدا. فإن العلم، مرة ثانية يقول رحمه الله: فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار. طريقة السلف في حفظ العلم: التكرار والمداومة على ذلك، التكرار والمداومة على ذلك. قال المزني كما في تاريخ دمشق: قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة. وفي ترجمة أبي مسعود الرازي من السير كان يقرأ الحديث 500 مرة، ثم يقول: من منكم يرجع الحديث 500 مرة؟ قالوا: ومن يقوى على ذلك؟ قال: لذاك لا تحفظون. هل منا أحد يردد الحديث 500 مرة؟ 50 مرة؟ نعم. العلم شأنه عظيم، يحتاج إلى صبر ومصابرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نرجع إلى الإسناد. قال ابن أبي شيبة رحمه الله، تذكرني به، حفظت حديث؟ قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا

أبو معاوية. نعم. عن الأعمش وإن عن عن عن فهو أحفظ الناس لحديث لا يضر. نعم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. العلم هو أساس الاعتقاد الصحيح، وهو أساس كل عبادة. قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والعلم الذي يجب العناية به والاهتمام به هو العلم الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، والتوحيد والشرك، والسنة والبدعة، وسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. قال الله سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فما هو العلم النافع؟ استمع إلى ما قرره الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، وليحفظ هذا إن شاء الله عنه، فهو كلام مفيد ومهم. قال رحمة الله عليه: فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. يقول رحمة الله عليه: فالعلم النافع، أقول قليلا قليلا وبعدها أسمع منكم، فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. القراءة وحدها لا تكفي، بل لا بد مع القراءة من الفهم. الحفظ وحده لا يكفي، بل لا بد مع الحفظ من الفهم. تقرأ النص ثم تفهم النص ثم تحفظ النص. الفهم والحفظ كلاهما أساس للعلم. أهل العلم يقولون: الحفظ أساس العلم والفهم أساس العلم. فلا يكفي أن تحفظ بدون فهم. قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كما في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع: العلم هو الفهم والدراية. العلم هو الفهم والدراية، فلا بد من الفهم، ولا بد أن تفهم النص على فهم السلف الصالح. كيف فهم السلف هذا النص؟ وكيف طبقوه؟ قف حيث وقفوا. قال العلامة أبو عبد الله محمد إبراهيم الوزير رحمة الله عليه كما في إيثار الحق على الخلق: والواجب هو الاقتداء بالسلف في فهم نصوص الكتاب والسنة، ويسعنا ما وسعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. الحديث. والواجب هو الاقتداء بالسلف في فهم نصوص الكتاب والسنة. لماذا نقتدي بالسلف؟ لأن الله أمرنا بذلك في غير ما آية. قال الله سبحانه: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند هذه الآية كما في مجموع الفتاوى: قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. أنا سأكرر هذا النص 3 مرات ثم أسمع من واحد منكم إن شاء الله. إن شاء الله نسمع منكم إن شاء الله. قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم،
فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. وقال في موضع آخر: ولما كان الصحابة أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع، لأن نحن مأمورون باتباع سبيلهم فهما وعملا. كم رددت هذا الكلام؟ كم كلام شيخ الإسلام؟ مرتين؟ من حافظه؟ اشرب لي نور تعبير. ما عندي الكلية هذه الأبس، يعني اشرب لي عندي الكلية اشرب كبيرة.

0: فهي بسم الله. من حفظ يقول يقول إن شاء الله يقوم. من كتب دعونا من الحفظ ونرجع إلى الكتابة. قال ابن علي قال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه تعلموا العلم فإنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. خرجه الإمام بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو ثابت أيضا عنده وعند البيهقي في المدخل. تعلموا العلم فإنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. فأوصاهم أن يتعلموا العلم، لأن العلم يرفع صاحبه في دنياه وأخرى. العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. لو كان من بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وهو جاهل لا قيمة له. نعم، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. فالشأن لا شأن الإنسان، الإنسان ليس له شأن إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، ولا وزن له عند الله إلا بذلك، بالعلم النافع والعمل الصالح. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ما يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حديث من هذا؟ لا، في صحيح البخاري. حديث من؟ حديث أبي هريرة. نعم. فمن لم يحفظ منكم فليكتب. العلم يحتاج إلى حفظ وفهم وعمل ونشر. أخرج الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه أنه قال: أول العلم النية، أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. لا يشغل باله هذا، لا يتعب نفسه. لا الله. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، لا بد من صلاح النية. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وإذا علم الله تعالى من العبد صدق النية أعانه ووفقه ويسر له سبل الهدى وسبل الطلب. من الذي قال: كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان؟ من هو؟ من الشاعر؟ قصيدة من عيون القصائد السلفية فيها علوم كثيرة. ما بقي، قد دللتك على الطريق. ما؟ القحطاني؟ اي نعم، هذا القحطاني في النونية. قل القحطاني رحمه الله: كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان. نونية القحطاني فيها علوم كثيرة. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران، ومتى أمرت بفتنة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان في قسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. فيها مواعظ وفيها علم وفيها توحيد وفيها حث على طلب العلم وفيها رد على البدع وفيها تقرير لمعتقد السلف ورد على جميع الطوائف الضالة المنحرفة. نعود إلى أثر عبد الله بن المبارك. أول العلم ما هو؟ أول العلم النية، ثم الاستماع في شرح ابن بطال صحيح البخاري. قال أبو الزناد، من أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان من فقهاء المدينة وعلمائها. قال أبو الزناد: الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين، يعني من أراد الاستفادة فلا بد أن يسلك هذا الطريق. يقول أبو الزناد رحمه الله: الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين. النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. العمل هو الغاية وهو المقصود من طلب العلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنشر به تقوم الحجة على العباد، تبليغ العلم، تبليغ التوحيد، تبليغ السنن، تحذير المسلمين من الشرك والعقائد الضالة والمناهج المنحرفة، بيان التوحيد للناس، بيان الحق للناس، أمر لا بد منه. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه كم الفائدة؟ ثانية. فائدة ثانية: إن أداء العبادة على السنة الاستفادة من العلم. الفائدة الثالثة التي يستفيدها من يلازم الصلاة في المسجد الذي أسس على السنة: الأنس بإخوانه أهل السنة. يا أنس بإخوانه أهل السنة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، من هو الدروردي، نعم، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. قال أهل العلم: أي أن الأخيار يميلون إلى الأخيار والأشرار يميلون إلى الأشرار. انظر إذا رأيت إلى أخ لك على السنة وعلى الجادة وعلى طريق السلف، أول ما ترى من بعيد تأنس به، بل كان بعض السلف يأنس بأخيه وهو في بلد وذاك في بلد، لاتفاقهم في المعتقد، لاتفاقهم في اتباع السنة، لاتفاقهم في مجانبة الشرك والبدعة، لاتفاقهم في بيان الحق ونصرة السنة. فكان سفيان بن عيينة رحمه الله كما في السير يكتب لوكيع بن الجراح وبالكوفة فيقول: إني لآنس بك وأنت بالكوفة. سفيان بن عيينة بمكة، سفيان بن عيينة بمكة ووكيع بن الجراح بالكوفة، فكان سفيان يقول لوكيع: إني لآنس بك وأنت بالكوفة. ما سبب ذلك؟ يلتقوا، أنهم يلتقون على عقيدة واحدة، على منهج واحد، على طريقة واحدة. يأنس بعضهم ببعض، السني يأنس بالسني، والحزبي يأنس بالحزبي، والصوفي يأنس بالصوفي، والشيعي يأنس بالشيعي، وهكذا. والطيور على أشكالها تقع، والسلفي لا ينزل إلا عند السلفي. إذا نزل السلفي عند الحزبي فاعلم أن الداء قد انتقل إليه، اعلم أن الداء قد انتقل إليه. وإذا والى أهل البدع وناصرهم فإنه يكون منهم، وإن ادعى التسنن، وإن ادعى التسنن. يقول الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى كما في الإبانة الصغرى: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، يعني من الأهواء والبدع، وهجرانه والمقتلة، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. حتى لو كان الفاعل لذلك يظهر السنة ويظهر السلفية، ما دام أنه يناصر أهل البدع ويدافع عن أهل البدع فإنه يكون منهم. من ناصر أهل البدع ودافع عن أهل البدع فإنه يكون منهم وإن أظهر التسنم. السلف رضوان الله عليهم كانوا يحكمون على الشخص من مدخله ومخرجه. فإذا كان مدخله ومخرجه أهل الأهواء والانحراف ألحقوه بهم. بالإبانة الكبرى لأبي عبد الله البطة عن محمد بن عبيد الغلابي رحمه الله قال: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. ما يستطيعون يقفون هذا. يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. هذا ما يستطيعون يسرونه. ربما يسرون مقالات ومقالات، أما التآلف والصحبة لا يستطيعون. ولهذا يعرف من نزل عند أهل البدع أنه منهم، بترجمة الإمام الشافعي من تاريخ بغداد. قال الشافعي رحمه الله: دخلت بغداد فنزلت على المريس فأنزلني في غرفة له، فقالت أمه: لما جئت إلى هذا؟ قلت: أسمع منه العلم. قالت: هو زنديق. هو زنديق، من هو هذا المريسي؟ رياض بن بشر المريسي. أمه تقول هو زنديق، وهي أمه، لكن هكذا كان السلف في النصيحة لله ولدينه ولعباده، لا يكتمون الحق وينصحون للخلق، لأنه كان رأسا من رؤوس الاعتزال والتجهم والبدعة والضلالة. فالقصد أن السني يأنس بأخيه ويتقوى به. سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيه، من الفوائد التي يستفيدها من يلازم السنة الصلاة في المسجد الذي أسس على السنة: كسب الأجور في ذهابه وإيابه، ولو كان المسجد بعيدا عنه يحرص على الحضور فيه ولو كان بعيدا عنه. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال: خلت البقاع حول المسجد، يعني النبوي، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعني إلزموا دياركم، يكتب الله لكم الآثار في الذهاب والإياب. دياركم تكتب آثاركم، الله عز وجل يكتب لك الأجر في ذهابك وإيابك، وأعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى، بيأتي من بعيد يكون أجره أعظم وأكثر. فليحرص السني أن يصلي في مساجد السنة. قال الإمام سفيان الثوري كما في مقدمة تحفة الأحوذي وشرح أصول اعتقاد أهل السنة: لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. تصلي وأنت مطمئن، ما تسمع بدعة، ما تسمع مخالفة، لا تسمع دعوة إلى الشرك، لا تسمع دعوة إلى البدع، لا تسمع دعوة إلى الفتن والتهيج، بل تسمع سنة وأثرا وعلما وخيرا. والإمام أحمد رحمة الله عليه في مرض موته الذي مات فيه كما ثبت بالطبقات لأبي يعلى، دخل عليه بعض خلص جلسائه يطلبون منه الوصية، فحذرهم من أهل البدع ومن أهل الإرجاء، ثم قال لهم: عليكم بالسنة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث. هذه وصيته قبل موته رحمة الله عليه: عليكم بالسنة، يعني إلزموا السنة، عليكم بالأثر، إلزموا الأثر، عليكم بالحديث، إلزموا الحديث. إلزم السنة وأهل السنة، والزم الحديث وأهل الحديث، والزم الأثر وأهل الأثر. هذه طريقة النجاة. إذا أردت أن تكون على الجادة وعلى السنة، إلزم السنة وأهل السنة، وابتعد عن كل منحرف وعن كل مفتون. في رسالة أبي نصر السجدي رحمه الله إلى أهل الزبيد قال: فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص ألا يركن إلى كل أحد ولا يعتمد على كل كتاب. فالواجب على المسلم الذي يحب الخلاص ألا يركن إلى كل أحد، لأن الله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وألا يعتمد على كل كتاب بل يقتني يختار وينتقي، كما كان شيخنا رحمة الله عليه يقول: علينا أن نتواصى بالتزود من العلم النافع والحرص على اقتناء كتب السلف. إذن هذه الفائدة كم؟ كم الفائدة؟ هذه كم؟ الرابعة ما هي؟ ما هي الفائدة الرابعة التي يستفيدها من ملازمة العبادة في المساجد التي أسست على السنة؟ كسب الأجور في الذهاب والإياب، تكثير سواد أهل السنة. فائدة الخامسة: تكثير سواد أهل السنة، ومن كثر سواد قوم فهو منهم. إياك أن تكون ممن يكثر سواد أهل البدع وأهل الفتن وأهل الانحراف. تكثير سواد أهل السنة. الفائدة السادسة: التميز عن أهل الأهواء والبدع. كان الشيخ الإمام الوادي رحمة الله عليه يقول: أنصح أهل السنة أن يتميزوا وأن يبنوا لهم مساجد ولو من اللبن أو من سعف النخل، فإنهم لن يستطيعوا أن ينشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتميز، وإلا فالمبتدع لن يتركهم ينشرون السنة. انتهى كلامه رحمه الله من تحفة المجيب. وكان يقول: فلا تقوم السنة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا حصل تميز، وتميز أهل السنة من أهل البدع. انتهى من غارة الأشرق. فعلينا أن نحرص على التميز، التميز حاصل في الدنيا وفي الآخرة. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تميزوا عن أهل الحق وعن أهل التوحيد وعن أهل الاتباع. وهكذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا في كتاب المظالم: إذا خلص المؤمنون إذا خلص المؤمنون حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. إذا خلص المؤمنين إيش؟ ما أذكر الحديث. حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. الشاهد: حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة. الشاهد: حتى إذا نقوا وهذبوا. فلا بد من النقاء ولا بد من الصفاء. وعلى السنة السلفيون يتميزون بنقاء بصفاء العقيدة وسلامة المنهج، عقائدهم ترفعهم عند الله لأن عقائد صحيحة. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله كما في أعلام الموقعين: وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، عقائدهم ترفعهم. وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ومن علامات السني السلفي محبة السنة وأهلها وبغض البدعة وأهلها. قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتاب الحجة: وعلى المرء محبة أهل السنة، وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له، وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. وهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه الناصر للدين، المناضل عن السنة، الصابر في المحنة، الذي نصر الله به المعتقد السلفي وقمع به معتقد أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف، يقول كما في طبقات أبي يعلى: في رسالتي إلى مسدد: أحبوا أهل السنة على ما كان منهم، أماتنا الله وإياكم على السنة والجماعة. وهذا الحافظ الذهبي رحمه الله كما في السياق يقول: وأحب السنة وأهلها، وأحب السنة وأهلها. وهذا العلامة الصنعاني رحمه الله يقول كما في إرشاد النقاد: وقد ألقى الله في قلوب أقوام محبة السنة والآثار السلفية. وقد ألقى الله في قلوب أقوام محبة السنة والآثار السلفية. فهكذا ينبغي أن يكون السني ملازما للسنة وأهلها، محبا لأهل السنة، محبا للسلف الصالح. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يقول أخونا: أخبرونا عن زيارتكم للشيخ يحيى حفظه الله والشيخ سليم بارك الله فيكم. أما الشيخ يحيى فقد مكثنا شهرا بمكة ونحن في مكان واحد، والحمد لله. أبشركم الشيخ حفظه الله تواصل بإخوانه في داخل اليمن وخارجه، والإخوان يأتون ويقرؤون عليه، ويأتون زائرين من بلدان شتى ويسمعون خيرا ويسمعون وصايا بالثبات على الحق والثبات على السنة والاستمرار في طلب العلم والدعوة إلى الله. فالأمور طيبة وهو على خير الحمد لله. وهكذا الشيخ سليم التقينا به وحصل مجلس طيب وفيه من المناصحة والمدارسة والتذكير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ما يسر. ونصحنا إخواننا الذين يعني ينشدون طلب العلم ويحرصون على طلب العلم بملازمته، لأنه لم يبقى هناك في تلك الديار من يعني نراه على الجادة مع بعض الملاحظات إلا هو، وإلا فقد صار معظم الدعاة هناك، بل كلهم مع الجمعيات، صاروا مع الجمعيات الحزبية، تصوير وتكتل وما إلى ذلك من المخالفات وأموال في البنوك وإلى غير ذلك. حصلت زيارة وحصل خير في هذا. إذا جئت بالسيارة أو الدراجة هل أنال أجر خطة الذهاب إلى المسجد؟ كلهم بحسبه. ليس من يمشي كمن يركب، ليس من يمشي كمن يركب. الذي يمشي لا شك أن أجره أكثر، والذي يركب بحسبه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد

الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.

أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد

يعلمون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإن

نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال

أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين

معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم

إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.

الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل

الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه.

يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها.

يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ألف سين. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم وتقول: إنه بدأ يخطر ببالي في أوقات معينة بعض الوساوس وأدفعها بقدر المستطاع، وأذكر الله كثيرا وأدعو، إلا أنني ألاحظ أنها لم تبدأ إلا بعد التزامي بالحجاب الشرعي. أرجو الإفادة والدعاء لي بالهداية، جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي وفقك للالتزام وهداك للحق، ونوصيك بالثبات على هذا الخير والاستقامة عليه. وهذه الوساوس جاء بها الشيطان حتى ينفرك من الالتزام، فإياك وإياه، عليك بمعصيته والحذر منه، وأعمل ما تغني من الذكر والتعوذ بالله من الشيطان وأبشر بالخير. كيده ضعيف إذا استقام المؤمن والمؤمنة وجاهداه في ذلك، فالله يخذله ويكفيه الكر سبحانه وتعالى. فأنت استعيني بالله وتعوذي بالله من الشيطان، وإذا خطر عليك شيء من الوساوس فادفعيها بالقوة بذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان، وأبشر بالعون من الله. يقول سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نفس فاستعين بالله. ويقول سبحانه: إن الشيطان لكم عدو.

0: واتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالوصية لك ولغيرك الحذر من كيد الخبيث، الحذر الحذر من وساوسه ونزغاته، وأن تكون قوية ضد عدو الله، إذا خطر شيء تعوذ بالله من الشيطان وتذكرين أن هذا من عدو الله، فتبتعدين عن طاعته وتستمرين في طاعة الله ورسوله وقيام بذكره سبحانه والاستغاثة بطاعته، وهكذا الشغل بما بحاجاتك الأخرى وأنت مشغولة بذكر الله وطاعة الله والتعوذ بالله من الشيطان، وأكثر بالنصر على عدو الله. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم من جمهورية مصر العربية محافظة قنا المستمع حمادة عبد الرحمن بعث برسالة يقول: إن لي والدة كبيرة في السن تتلفظ أحيانا ببعض الألفاظ التي لا تليق، كيف أعدل من مسلك والدتي جزاكم الله خيرا؟ وهل أكون آثمة إذا وقفت موقفا حازما في بعض الأوقات؟
0: إن كانت قد تغير عقلها فلا شيء عليها، إذا كانت قد تغير عقلها خرفت فلا يضرها ما تقول، مرفوع عنها قلم ولا تشتغل بها. أما إن كان عقلها معها فالواجب عليك النصيحة والإرشاد بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق، لأنها أم والأم حقها عظيم والواجب من برها عظيم، فعليك أن تبرها وأن ترفق بها وأن تخاطبها بالتي هي أحسن حتى يقل الشر ويكثر الخير، وحتى تحفظ لسانها عما لا ينبغي. وإذا استعنت على ذلك بإخوانك أو بأخوالك أو بأخواتك أو بأبيك أو بغيرهم في نصيحتها فهذا طيب، لأن يعني النصح ممن هو أكبر منك كأخيها أو أبيها أو خالها يكون أقرب إلى النجاح. فأنت تستعمل ما تستطيع من النصيحة منك ومن غيرك، ولا سيما من تحترمهم أمك من أخوال أو أمام أو أب أو جد ينصحونها عما يبدو منها من الشر. بارك الله فيك وهدى والدك.
1: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف عين قاف عين، يقول في رسالة مطولة بعض الشيء: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حصلت مشاجرة بيني وبين أسرة مجاورة لي، وكنت أنا المخطي في حق هذه الأسرة، وعندما كان بعض الجيران يسألني عن سبب المشاجرة كنت أقص عليهم واقعة من نسي الخيال، وخلاف ذلك كنت أتهم ربة هذه الأسرة بأمور فاحشة وذلك ضمن تلك الإدعاءات الكاذبة. والآن يا سماحة الشيخ أشعر بذنب عظيم جدا نحو هذه المرأة ونحو أسرتها، وأريد أن أذهب إليهم وأستسمحهم جميعا، ولكني أخشى أن يقابلوني بالإساءة وتنشب بيننا مشاجرة أخرى، فحدثوني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل كي يستريح ضميري من هذا الذنب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
0: نوصيك بالتوبة يا الله، نوصيك أيها الأخ بالتوبة يا الله، التوبة الصادقة، الندم على ما مضى والعزم أن لا تعود في ذلك، وأن تذكرهم بالأشياء الطيبة التي تعرفها عنهم، تذكرهم تمدحهم بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي تعرفها عنهم في المجالس التي ذكرته فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذا. إذا كان استسلاحك لهم يخشى من شر فلا تأتهم ولا تقول لهم شيئا، ولكن اذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم والصفات الطيبة التي تعرفها عنهم من دون كذب، لا تكذب لكن تذكر صفاتهم الطيبة بدلا من الصفات التي قلتها سابقا للرديئة، وتحسن ظنك بإخوانك وتحذر العودة إلى هذا البلاء وتهم التهم للناس والكلام في أعراضهم، احذر وتوبة صادقة، وعليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع هؤلاء ومع غيرهم، وأن تذكرهم بالشيء الطيب الذي تعرفه عنهم في المجالس والاجتماعات التي ذكرتها فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذا، تكون هذه الحسنة بدل تلك السيئة. وفق الله الجميع.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جنوب الهند رسالة بعث بها المستمع أحمد علي. الأخ أحمد يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أرجو إفادتي عن أصل الحجر الأسود.
0: الحجر الأسود جاء في الحديث لا بأس به أنه أصله من الجنة، وهذا هو المعتمد، وأن الله أنزله على إبراهيم فجعله في مكانه. وقال جماعة أنه من الدنيا من جبل أبي قبيس، والصواب أنه من الجنة كما جاءت به الحديث الصحيحة، هذا هو الصواب. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن المساجد التي فيها قبور.
0: المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ينهاهم عن اتخاذ المساجد ويذم الماضين الذين فعلوا هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم، يعني الناس اليهود والنصارى وغيرهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يعني صلوا عندها، صلوا حولها. ألا فلا تتخذوا مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عنها من وجوه ثلاثة: من جهة ذم الماضين على فعلها، ومن جهة قوله لا تتخذوا، ومن جهة قوله فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاث جهات كلها محلها تحذير. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور قبة ولا مسجد، ولا يصلوا عند القبر لا فرض ولا نفل إلا صلاة الجنازة، إن مات وحضروه في القبر صلى عليه بعض الناس لا بأس، أو صلى عليه عند القبر لا بأس، أو صلى عليه من لم يحضر صلى على القبر لا بأس، قبل مضي شهر أو عند مضي شهر لا بأس، يعني يصلي عليه إلى يوم الشهر وما حوله. فالحاصل أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والبناء على القبور لا يجوز، لا مسجد ولا غيره. وما وقع في بعض الأمصار وبعض الدول من البناء على القبور كله غلط، كله خطأ. والواجب على الحكام المسلمين أن يزيلوا ذلك، أن يزيلوا البناء على القبور، وأن يمنعوا الناس من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم. هذا هو السر. كن يأتي من يقول: يا سيدي اسم مريري، أو انصرني، أو اقضي حاجتي، أو اخبرني عن ما مضى عن كذا وكذا، هذا من الشرك الأكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. الأموات لا يعلمون الغيب ولا يقضون الحاجات، مرتهنون بأعمالهم. فالذي يسألهم قضاء الحاجة، شفاء المريض، النصاء الأعداء، قد أتى منكرا عظيما وشركا أكبر. الله يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه: ذلكم الله رب له الملك، والذي تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فقطمير اللفافة التي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى شرك. ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فأخبرنا سبحانه أن الأموات لا يسمعون دعاءنا، وهكذا الأصنام والأشجار والأحجار، ولو سمعوا ما استجابوا. على سبيل الفرض، لو سمعوا ما استجابوا ما عندهم قدرة، ويوم القيامة يكفرون بهذا الأمر، ينكرونه ويتبرؤون منه. ويقول سبحانه: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كفرة. ويقول عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. رد الله عليه بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ثم عمله شرك. وقال عز وجل في أول سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر فمن كذب كفر لأن الأموات ما يقربون إلى الله سبحانه الأموات مرتهنون بأعمالهم كل امرئ بما كسب رهين لا يملكون شيئا لدعيهم لا يقربون إلى الله إذا دعاهم ولا ينصرونه ولا يشفون مريضة. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالأموات لا يملكون شيئا لدعيهم ولا يستطيعون نصر داعيهم ولا نصر أنفسهم فكيف يدعون مع الله كيف يستغاثوا بهم. والأصنام من الحجارة وغيرها من باب أولى لا تشبع ولا تملك شيئا صم بكم ما يشبعون. هكذا الأشجار هكذا الأحجار هكذا التواتر والنجوم هكذا الشمس والقمر كلها لا تعبد من الله من عبدها فقد أشرك بالله. وما يقع في بعض الأمصار من دعوة الأموات كدعوة البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو أبي حنيفة أو الشافعي رحمة الله عليهما أو غيرها كلها كل هذا باطل. الحسين رضي الله عنه بريء من عبده وهكذا علي بريء من عبده وهكذا بقية الأنبياء والصالحين بقية الصالحين براء من عبدهم وهكذا الأنبياء براء من عبدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بريء من عبده وهكذا الأنبياء كلهم براء من عبدهم وهكذا الصالحون مثل علي رضي الله عنه مثل الحسين مثل حسن مثل نفيسة مثل زينب كلهم براء من عبدهم من عنده لا يرضون بذلك وعبادتهم شرك بالله عز وجل. وهكذا الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام أبو حنيفة هم براء من عبدهم من دون الله وعبادتهم شرك بالله من دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم أو سألهم شفاء المريض فقد أشرك بالله. وهكذا من دعا غيرهم من الأموات في أي بلد في الجزيرة العربية أو في مصر أو الشام أو العراق أو أفريقيا أو أمريكا أو كل مكان لا تجد عبادة غير الله أبدا. العبادة حق الله وحده يقول سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر وأوصى. ويقول سبحانه وما أمروا يعني الناس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم فلا تدعوا مع الله احدا. فالواجب على جميع المسلمين التواصي بالحق والتحذير من هذا الشرك. والواجب على العلماء اينما كانوا ان يتقوا الله وأن يعلموا الناس دين الله وتوحيد الله وأن يحذروهم من عبادة القبور وأهل القبور أو عبادة الأصنام والأشجار والأحجار أو النجوم أو غير ذلك. هذا واجب العلماء في كل مصر وفي كل بلد وفي كل دولة. يجب على العلماء أن يعلموا الناس أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله. فالعبادة حق الله. ولي يا ربي اغفر لي يا ربي انصرني يا ربي اشف مريضي يا الله يا رحمن يا رحيم أنت المالك لكل شيء أنت القادر على كل شيء. أما يقول يا سيد عبد القادر أو يا سيد الحسين أو يا سيد البدوي في مريض هذا الشرك الأكبر. أو يا فلان أو يا سيد عبد القادر أو يا سيد أبي حنيفة أو فلان هذا كله منكر كل شيء أكبر. ومن المصائب العظيمة وقوع الكلمة العامة في هذا البلد هذه من المصائب العظيمة. فالواجب على أهل العلم أن ينكروا هذا الشرك وأن يعلموا الناس وأن يرشدوهم. والواجب على ولاة الأمور الحكام من المسلمين أن ينهوا عن هذا الأمر وأن يزيلوا مساجد على القبور والبناء على القبور وأن يدعوا القبور مكشوفة ظاهرة مثل القبور في البقيع مكشوفة كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة مكشوفة لا بناء عليها لا مسجد ولا غيره. هذا هو الواجب على المسلمين في كل مكان في الدول الإسلامية وفي غيرها، الواجب أن تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يجب أن تعبد مع الله، ولا أن تدعى مع الله، ولا يستغاث بها، ولا يطاف بها، ولا يعكف عندها، ولا يصلى عندها، ولا تزار قبر مسلم سلم عليه يدعى له، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الأحرار. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وإذا زار قبور المدينة يقول: السلام عليكم يا القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأرض. هكذا كان النبي يعلم أصحابه ويفعل عليه الصلاة والسلام، يزور ويدعو الميت الموتى كثير من يصلى منهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. مثل هذا الدعاء للأموات. أما إن كان الأموات كفار وزارهم لا يدعو لهم للعبرة، مثل ما زار النبي قبر أمه ولم يستغفر لها، نهاه الله يستغفر لها، لكن زارها للعبرة للعبرة. فإذا كان قبر كفار نصارى وغيرهم مر عليهم ووقف للعبرة والتذكر الآخرة، تذكر الموت، تذكر النار والجنة، للعبرة لا بأس، يزورهم للعبرة، لا يسلم ولا يدعو. أما قبور المسلمين يسلم عليهم ويدعو لهم. وفق الله الجميع وهدى المسلمين جميعا بما يرضيه، وفقهه في الدين، ووفق علماء المسلمين لكل ما فيه صلاح المسلمين وبراءة الذمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل أيضا أخونا من جنوب الهند أحمد علي عن أفضل كتب التفسير التي تنصحونه باقتنائها جزاكم الله خيرا.
0: أفضلها تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه تفاسير عظيمة مهمة مفيدة عظيمة. ومن التفاسير الطيبة تفسير القرطبي، تفسير الشوكاني، فيها خير كثير. ولكن لابد من بعض الأشياء التي قد تنتقد، فالإنسان يحذر ما في خطأ ويسأل أهل العلم عما يفتر عليه. الكتب كل كتب ما تخلو ما عدا كتاب الله عز وجل، القرآن هو المعصوم المحفوظ. أما كتب الناس قد يقع فيها بعض الغلط، فالمؤمن يستفيد من الكتب الطيبة العظيمة، وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم عما أشكل عليه، سأل من هو أعلم منه عما أشكل عليه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ألمانيا رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول: مسلم من ألمانيا له سؤال يقول فيه: ما هي مقومات صلة الرحم، ومن هم الأشخاص الذين يجب علي أن أصلهم من حيث درجة القرابة، إذ أن الكثيرين من أقاربي أشخاص لا يؤمنون، أي أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يعطون الزكاة إلا أنهم مسلمون بالاسم وليس بالفعل، فهل علي أن أصلهم أم تجب صلة الرحم للأقارب المسلمين الحقيقيين؟ أجيبوني أثابكم الله.
0: صلة الرحم للمسلمين، وأقربهم الأبوان الأم والأب والأجداد والجدات، ثم الأولاد ذكورهم وإناثهم وما نزلوا، أولاد وأولادهم، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم بنو العم وبنو العمات وبنو الخال وبنو الخالات، الأقرب والأقرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب والأقرب. خرجه مسلم في صحيحه. وفي اللفظ الآخر قال: يا رسول من أحق الناس بهذه الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله يقول في كتابه العظيم: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. فالمؤمن يصل قراداته يجب عليه يصلهم حتى بالطاقة ولو بكلام طيب ولو بكلام طيب وبالمال إذا كان فقراء يواسيهم إذا قدر وينفق عليه إذا قدر يجب عليه ذلك حتى بطاقته الأقرب فالأقرب ولو من طريق الهاتف التلفون ولو من طريق المكاتبة ولو قطعوا يصلهم ولو قطعوا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكاتب ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. رواه البخاري في الصحيح. هذا الواصل كامل إن يصلهم وإن قطعوا. أما الكفار لا تجد صلاتهم لكن إذا وصلتهم حسن لأن الله قد يهديهم بأسبابه. إذا كان أخ كافر أو عم كافر أو من عم وصلته أحسنت إليه هذا من أسباب هدايته. أما الأبوان فتصلهم ولو كانا كافرين. الأبوان حقهما عظيم تحسن إليهم وتصلهما وإن كانا كافرين وندعوهما إلى الخير كما قال الله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك وعلى الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين بالصلة والإحسان إليهما والرفق بهما لعد الله يهديهما بأسبابه. أما غيرهم فأمرهم أسهل إن وصلتهم هذا حسن من باب الدعوة إلى الله من باب الترغيب في الخير وإن لم تصلهم لم يجب عليه لأن كفر فرق بينك وبينهم لم يجب عليك أن تصلهم ولا أن تنفق عليهم. لكن إن وصلتهم وأحسنت إليهم ترجو ما عند الله لعل الله يهديهم لا عن محبة لهم ولكن لقصد الرحم والقرابة ولعل الله يهديهم بأسباب ذلك. هذا طيب وأنت مشكور ومأجور مع بغضهم في الله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو
1: اللهم آمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
0: حياكم الله وبارك
1: فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول مستمعة يمنية مقيمة في المملكة أختكم في الإسلام لطيفة محمد أحمد. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز وتقول يوجد عندنا امرأة تسمى متسفلة وتعني هذه الكلمة أنها تزور القبور في الليل وتعرف أحوال الموتى من أقربائها ومن غيرهم. وقد لوحظ أن هناك بعض الناس يذهبون إلى هذه المرأة وإعطائها نقود لتقوم بزيارة أبنائهم أو إخوانهم ولمعرفة أحوالهم. وعندما تذهب هذه المرأة كما تدعي أنهم يقوم هؤلاء الأموات بطلب أشياء من أقربائهم وعليهم تنفيذها في الدنيا وليس بالذهاب إليهم في القبور. ثم تستمر في سرد هذه القضية سماحة الشيخ لتصل إلى هذه النتيجة، فتقول إن هذه المرأة عندما تزور القبور تنام وتذهب الروح فقط وتبقى الجثة في المنزل، وسؤالنا هل عمل هذه المرأة صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فعمل هذه المرأة عمل منكر وباطل، وكله تمويه وتضليل وكذب. أولا، زيارة القبور لا تجوز، لأن النساء لا يزورن القبور، الرسول لعن زائرة القبور عليه الصلاة والسلام، فليس للنساء زيارة القبور وإنما هي للرجال. أما النساء فقد دسخت زيارتهن للقبور، واستقر الأمر على أنهن لا يزورن القبور، بقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هكذا للرجال. وقال في الحديث الصحيح لعن رسول الله زائرة القبور. أما قولها إنها تعرف حوال المقبولين وترفع طلباتهم لأقربائهم، هذا كله باطل، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم أحوال القبور إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم أحوالهم وما هم فيه، وليس هناك دليل على ما تقول، بل هو كذب وأخذ لأموال الناس بالباطل وترويج للباطل، فلا يجوز أن تصدق، بل يجب أن يرفع أمرها إلى ولي الأمر الشرعي حتى تعاقب بما تستحق، ولا يجوز تصديقها ولا أن تعطى شيئا مما تقول. نعم، قد يرى الإنسان بعض أقاربه في النوم في خير أو يرى في شر، هذا قد يعرف في الرؤية، أما أن المرأة بزيارة القبور أو الرجل إذا زار القبور يعلم أحوال المقبولين من خير وشر، وأنهم يوصون بأشياء ويأمرون بأشياء، كل هذا باطل لا صحة له. وقد يطلع الله بعض الناس على بعض أحوال المقبولين إذا خشف القبر لحاجة في القبر، أما نسيان الأداة حفر أو شيء آخر ينسونه في القبر. ذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض الناس حفر عنه القبر فوجد يعذب في قبره، هذا قد يقع، يريد الله عباده العبر، قد يوجد ما يدل على أنه في خير ونور، لكن ليس هناك ما يدل على أن أحد يطلع على أحوال المقبولين بدون أسباب حسية، أو أن القبور يبلغون كذا وكذا ويعلمون كذا وكذا، كل هذا باطل، إنما قد تقع الرؤيا، إما الرؤيا صالحة وما رؤيا صالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا الصالحة من الله، وإذا رأى إنسان ما يسره يخبر بها من أحب، وأن الرؤيا مكروهة من الشيطان، فإذا رأىها الإنسان يكفر عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ويسد ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن هذه متسفلة، هي على اسمها متسفلة خبيثة، لا يجب تصديقها ولا الالتفات إليها، بل يجب زجرها وتأديبها عن هذا العمل السيء، نسأل الله العافية. نعم،
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، من خلال ما يعرض على سماحتكم من الرسائل من الإخوة المسلمين هنا وهناك، يلاحظ أن الأمة في حاجة إلى توعية أكثر وأكثر، ولا سيما فيما يتعلق بهؤلاء الدجالين وهؤلاء النصابين الذين يبتزون أموال الناس بكلام لا أساس له ولا توثيقة لديه. توجيه سماحتكم، كيف نرتفع بمستوى الأمة حتى تدرك أن هؤلاء لا صحة لما يدعونه؟
0: ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير منهم، من هؤلاء النصابين والكذابين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أتى عرافا مسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 ليلة. تحذير من العرافين يدعون علم المغيبات. وقال من أتى، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من تطير أو تطير له. فالواجب على الأمة أن تحذر هؤلاء الكذابين والنصابين والدجالين، وألا تصدقهم وألا تسألهم، وإنما تسأل عن ما شرع الله لها وما حرم الله عليها تسألها العلم. طيب. هكذا الأمة تسألها العلم.
1: نعم.
0: لأن الله يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل القرآن هم أهل الحديث الشريف. فعلى الإنسان المحتاج للسؤال من رجل أو امرأة عليه سؤال أهل العلم أهل الذكر الذين عرفوا بالعلم النافع بمعرفة القرآن والسنة.
1: نعم.
0: وأحكام الشرع.
1: نعم.
0: الرجل يسألهم والمرأة تسألهم من طريق الهاتف من طريق نوع الدرب من طريق المكاتبة من طريق حلقات العلم. أما النصابون والدجالون والسحرة والكهنة هؤلاء لا يجوز سؤالهم أبدا ولا يجوز تصديقهم أبدا لأنهم كفرات لأنهم كذبت وفجرة وبعضهم قد يكون كافرا إذا ادعى علم الغيب.
1: نعم.
0: يكون كافرا نسأل الله العافية. وهكذا الساحر الذي يعبد الشياطين ويتقرب إليهم هو من الكفر أيضا. فالحاصل أن الواجب على المسلمين أن يحذروا هؤلاء الدجالين العرافين الكهنة فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم أبدا. وإذا أراد الإنسان يسأل العلم علماء الشرع.
1: نعم.
0: علماء القرآن والسنة يسألهم عما أشكل عليه من أحكام الله عن الحلال والحرام يسألهم عن الرؤيا إذا قال له رؤيا يحب يسأل عنها يسأل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال أهل العلم هو المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فلهم سؤال جفائل المسلم يدل على الخير يرسل على الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق الجنة. ويروى عنه عليه السلام أنه أنكر على قوم أفتوا بغير العلم وقال ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء الإيه السؤال من سؤال العلم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي تسأل عنها هذه المستمعة تسأل سماحتكم فتقول نسمع أناسا عند الذبح يسمون بالله ويكبرون ولكنهم لا ينطقون بالشهادة فهل يلزم النطق بالشهادة عند الذبيحة أو لا يلزم؟
0: السنة عند الذبح بسم الله والله أكبر ما يحتاج شهادة بسم الله والله أكبر ثم يذبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذبح يقول بسم الله والله أكبر ثم يذبح الذبيحة. وإن كانت ضحية يقول اللهم عن فلان ابن فلان أو عن فلانة أفضل أو عقيقة وهي التميمة النسيك عن المولود.
1: نعم.
0: يقول اللهم عن ولد فلان أو بنت فلانة ما في بأس هذا مشروع. ولكن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر ثم يجر السكين على الذبيحة أو يطعن في اللبة إن كان الذبيحة من الإبل.
1: نعم.
0: يطعنها في اللبة في الحربة وإن كان من البقر والغنم ذبحها على جنبها الأيسر ذبحها بالسكين.
1: نعم.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن والدها فتقول إنه يصلي قبل الأذان فما هو توجيهكم؟
0: إذا كان يعلم أن المؤذن تأخر عن الأذان وأن الوقت دخل وهو معذور مريض ما يستطيع ذهب إلى المسجد لا يصلي. أما أن يصلي هكذا من دون نظر لا ما يجوز إلا بعد الأذان. لكن لو كان الإنسان في محل المؤذن يصيف ويعرف أنه تأخر عن الوقت وصلى قبل الأذان لا بأس لأن الإنسان يجب عليه أن يعرف الأوقات ويتأمل لا يعجل. فإذا كان يعرف الأوقات وصار صاحب الأذان تأخر في بعض القراية أو في بعض المساجد تأخر وصلى قبل أذان لأنه عرف أن الوقت دخل أو لأن المؤذن قد أذن سواه فالحاصل إذا عرف الوقت وأن المؤذن قد تأخر وصلى هو لأنه مريض أو لأنه امرأة عليه الوقت فلا بأس. لكن الواجب الصبر وعدم العجلة حتى يؤذن عرف الوقت أو حتى يؤذن المؤذنون لأنهم في الغالب على الوقت يؤذنون في أول الوقت فلا حاجة إلى العجلة يصبر حتى يؤذن المؤذن. لكن لو فرضنا أن إنسان في محل تأخر مؤذن.
1: نعم.
0: والوقت معروف أنه دخل.
1: نعم.
0: وصلى قبل الأذان فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا تقول عن والدها هذا إنه لم يسمح لهن بالاحتجاب عن زوج الأخت وعن ابن العم بحجة أنهم من المحارم وقد وضحنا له ذلك وقلنا ليسوا من المحارم، فغضب علينا غضبا شديدا، ولا سيما وأننا دائما نستمع إلى هذا البرنامج وننقل إليه ما نسمع لكنه غير مقتنع، فما هو توجيهكم لنا تجاه والدنا ذلكم جزاكم الله خيرا؟
0: زوج الأخت ليس محرما، زوج الأخت ليس محرما إلا أن تكون هناك رواعة بينه وبين بقية، وإلا ليس محرما، يعني زوج الأخت ليس محرما، لكن لو كان بينه وبين أخوات رضاعة شرعية صد محارم له دون زوجته. المقصود أن زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ليسوا محارم، المحرم زوج الأم، زوج البنت، زوج الجدة، زوج بنت البنت، بنت الابن، هذا محرم. أما زوج الأخت وزوج الخالة، زوج العمة، زوج بنت العمة، هذا ليس محرم. وهكذا ابن العم ليس محرما، ابن العم وابن الخالة ليس محرما، أما ابن الأخت هذا محرم، ابن الأخت محرم، لأن المرأة خالته تكون محرم، يكون محرم، يكون محرما لها. وهكذا ابن أخيها تكون عمة محرم لها. والواجب على أبيك أن يتقي الله وأن يساعد على الخير، نسأل الله له الهداية.
1: اللهم
0: الواجب عليه يتقي الله وأن لا يفتي بغير علم، ولا يمنعكن من الحق. فالواجب عليكن التستر والحجاب، ولا يجوز طاعة في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالواجب على عليكن طاعة الله ورسوله، وليس لكن طاعة الأب ولا غير الأب في المعصية. فعليكن الاحتجاب من زوج الأخت ومن ابن العم ومن الخال ومن الخالة، لأنكم بينكم وبين رضاعة عليكم أن تحتجب لها مثل بقية الأجنة.
1: نعم،
0: هذا هو الواجب. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية من سورة الأحزاب. ويقول سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والبعولة الأزواج، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن، هؤلاء المحارم. وهكذا الأخوال والخوات كما في سورة النور أيضا من آخرها. المقصود أن المحارم لا بأس بأن تكشف لهن المرأة، تسأل وجهها عن يديها عن قدميها، لا بأس بهذا. والحشمة في بقية أحسن وأحوط، الحشمة في الرأس ونحو حتى لا تقع فتنة، وإلا محرمها لو رأى رأسها أو رأى صدرها ما يضر، لكن إذا كانت محتشمة إما تبدي وجهها وكفيها فيكون هذا أفضل وأحوط وأحسن وأبعد عن الشر. المقصود أن زوج الأخت ليس محرما، وابن العم ليس محرما، وابن الخالة ليس محرما، وابن العمة ليس محرما، وهكذا الجار ليس محرما، الجيران ليسوا محارم إلا إذا كانوا من الأقارب المحارم أخوالا أو أعماما أو إخوة أو أزواجا أو آباء أزواج أو ما أشبه ذلك. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يقابلنا غضب الوالد ذلكم جزاكم الله خيرا؟
0: الواجب على كل حال المخاطبة الطيبة والرفق به، وأن يكلم كلام طيب، يخبر بالفتاوى التي تنشر من طريق نوع الدرب أو من طريق كتب أهل العلم حتى يتبين لها الصواب. وإذا تيسر أن بعض أهل العلم من تعرفون تقول له ينصحه يتصل به، ولا من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبة لا بأس، أو تنصحونه يسمع نور على الدر، يسمع الشريط الذي فيه هذه المسائل، لعل الله يهدي. المقصود أن الواجب عليكن الرفق والكلام الطيب مع الوالد حق كبير، وإن أساء إليكن فعليكن أنتن الكلام الطيب والرفق والسيرة الحميدة مع الوالد ومع الوالدة أبدا دائما.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لكن لا يطعنه في الكشف على غير المحارم،
0: لا يطع الأب ولا الأم ولا غيرهما في المعصية، لا في هذا ولا في غيره. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول قد يحصل أن تتزوج الفتاة بتارك صلاة، وبعد الزواج تطلب من الزوج أن يعيد عقد النكاح بعد أن تبينت توبته، لكن بعض الأزواج يرفض ذلك، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
0: يرفع الأمر المحكمة، تنظر المحكمة في هذا.
1: طيب.
0: يرفع الأمر المحكمة.
1: نعم.
0: إذا سمح يعيد النكاح فلا بأس، وهذا أطيب وهذا هو الواجب.
1: نعم.
0: وإن لم يصلح فالمحكمة تنظر في الأمر. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إذا لا يجوز السكوت على هذا؟
0: نعم، إذا كان تعلم المرأة أنه لا يصلي حين العقد وهي تصلي فإن العقد يجب فسخه، فإن العقد يجب تجديده، تجديد العقد من الولي الشرعي بعد توبة الزوج من ترك الصلاة. وهكذا العكس، لو كانت هي ما تصلي وهو يصلي يجدد العقد أيضا. أما إذا كان لا يصليان جميعا فالعقد صحيح، يتساويهما في الباطل.
1: كم يجب على المرأة أن ترفع يديها في الصلاة عند التكبير؟
0: مثل الرجل ترفع يديها عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام يتشهد الأول إلى الثالثة، هذا السنة للرجل والمرأة، ترفع اليدين حيال منكبيها أو حيال أذنيها عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام يتشهد الأول، وتفعله للرجل إذا جلست تستريح بين السجدتين وفي التشهد الأول، تتورك في التشهد الأخير، هذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل للمرأة كذا والرجل كذا، فالأحاديث عامة تأمر الرجال والنساء. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، وهذه المستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف فا طا ألف. تسأل أولا هل يجوز حرق الملابس التي هي غير صالحة لللبس، لأننا سمعنا أن ذلك حرام، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: لا يجوز حرقها لأنه يعاتي المال، ولكن تجعل وسائد أو فراش يستمتع به يعني يجلس عليه أو يصدق به على الفقراء، أما يحرق لا، ولو كان فيه نجاسة تغسل النجاسة.
1: نعم.
0: في الصورة تجعل وسادة، إذا كان في وسادة لا بأس الصورة تمتهن، أما إحراق الرسول نهى عن إضاعة المال، فإذا كانت خرق فيها صور الصورة تولى في وسادة، خرقة وسادة.
1: نعم.
0: أو في كرسي يوطع يجلس عليه أو فراش ينام عليه أو هذه الصورة تجعل في شيء آخر يعني يمتهن، الحاس يمتهن أو ما أشبه ذلك، لا تعلق، ولكن تكون في شيء يمتهن، أما فراش ولا وسادة ولا يعطاها الفقراء ويقال للفقراء افعلوا هكذا وكذا، فراش أو وسائد أو نحو ذلك ولا تحرق. أما إن كان فيها نجاسة تغسل، لا تحرق، تغسل يتصدق بها ويستعملها صاحبه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن حكم تحويل العملة من عملة إلى أخرى كالدينار مثلا بالدولار وما أشبه ذلك.
0: لا حرج،
1: الحمد لله،
0: لكن يدا بيد. إذا أراد أن يشتري دولار ريال سعودي يكون يدا بيد، أو جنيه استرليني بعملة أخرى يدا بيد، أو دينار أردني أو عراقي أو سوري أو غيره يشتريها بعملة أخرى يدا بيد، لا بأس بالله.
1: جزاكم الله خيرا. هل يجوز التسبيح والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قيامنا بأعمال البيت؟ نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا.
0: هذا طيب، كون تذكر الله، تقرأ القرآن، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المطبخ أو في بيتها تحيط أو تكنس البيت أو ما أشبه، تصلي تذكر الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرأ، كل هذا طيب. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، في جميع أحيانه عليه الصلاة والسلام، قائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال جل وعلا في قضية الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فالمؤمن يذكر الله كثيرا، جالسا مضطجعا قائما ماشيا في المطبخ في المجلس في محل النوم في السطح في السيارة في أي مكان إلا محل قضاء الحاجة الحمام لا محل قضاء الحاجة ينزه لكم الله يسكت في محل الحاجة ويذكر الله بقلبه لا بلسانه في محل الحاجة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سليمان ضاوي بعث برسالة يسأل فيها سماحتكم عن الحلف بالطلاق بعد كتابة العقد على الزوجة وقبل الدخول، هل يؤثر أو لا يؤثر؟
0: هذا في التفصيل، والمشروع ترك الحلف بالطلاق من كلية لا يعتاده، يقول علي الطلاق معك كذا، علي الطلاق لا فأنك كذا، إن قمت بها أنت طالب، يترك هذه المسائل. المشروع للزوج أن يتباعد عن الطلاق حتى لا يقع فيه، لكن الحلف في الطلاق معناه تعليقه على أمر يقصد منع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب، هذا يسمى حلف يسمى يمين. علي الطلاق ما أفعل كذا، علي الطلاق ما أسافر، علي الطلاق ما أكل فلان، علي الطلاق ما تخرج المحل فلاني، علي الطلاق ما تكلم فلان، علي الطلاق تدخل في البيت، علي الطلاق أنك ما تصنعين الطعام الفلاني، وهكذا. هذا يسمى يمين إذا كان قصده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب. علي الطلاق لما فعلت هذا، لما قلت هكذا، يبيه حتى يصدق، يسمى يمين. علي الطلاق بفلان ما هو صادق، يبيه يبيه يكذب. علي فلان، علي الطلاق أن أكل طعام فلان حتى يأكله، علي الطلاق ما أكل فلان حتى يمتنع، هذا يسمى يمين. أما لو قال علي الطلاق إذا دخل رمضان، هذا ما يسمى يمين، هذا شرط، هذا معلق بس. علي الطلاق إذا دخل رمضان، علي الطلاق إذا دخل شوال، علي الطلاق إذا نزل المطر، هذا ما معناه تعليق فقط، ما يسمى يمين، يسمى تعليق. لأن ما في حث ولا منع ولا تصديق ولا تحليل.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ألف سين. أختنا تقول: من جعل طواف الإفاضة والوداع طوافا واحدا لأسباب معينة، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئ؟
0: نعم يجزئه،
1: الحمد لله.
0: إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه إلى بلده أجزأ، سواء نوى الوداع أو ما نوى الوداع يجزئه، وإن نواهما جميعا أجزأ. فإن طاف عند خروجه عند سفره طواف الحج كفاه عن الوداع والحمد لله، وإن نواهما نواه عن الحج وعن الوداع كفاه والحمد لله. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم فتقول: ما مقدار النصاب في الأموال النقدية، وما الحكم إذا أضفت إلى نصابي مبالغ أخرى خلال السنة، كيف أخرجها؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
0: أما نصاب الذهب فهو إثر مثقالا، مقداره 11 جنيه سعودي ونصف، يقال له نصاب. 11 جنيها ونصف يقال له نصاب، 20 مثقالا، وبالغرام 92، مقداره بالغرام 92 غراما، هذا هو النصاب للذهب. فإذا كان أقل من هذا فلا زكاة فيه، ولا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول، لأن الحول على هذا الذهب وجبت الزكاة. مثلا بفعل الإنسان ثمن مبيع، تم البيع وعطاه قيمة 100 جنيه أو هبة 100 جنيه أو صدقة لها 100 جنيه، إذا حال الحول زكاها وملأها. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، مقداره 56 ريال فضة بالريال السعودي، 56 ريال فضة بالريال السعودي. فما بلغ هذا المقدار أو قيمته يكون نصابا إذا حال عليه الحول يزكى. وإذا جاءت نقود متأخرة يكون لها نصاب يكون لها حول آخر. فالإنسان اللي عنده مثلا 10,000 ريال اقترضها من إنسان أو رضيت له مساعدة أو ما أشبه ذلك إذا حال على الحول زكاها. وإذا جاءت إليه دراهم أخرى بعد هذه الدراهم شهر أو شهرين يكون حولها إذا تم حولها يكون حولها إذا مضى عليها سنة بعد مجيئها. أعطي 10,000 في أول رمضان مساعدة وفي شوال أعطي 10,000 أخرى مساعدة كل سلة حوله اللي في رمضان حولها رمضان واللي في شوال حولها شوال وهكذا.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب.

فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور كما قرن في آخر آية في سورة الحشر.